إلا بشيء واحد، بقوة الروح القدس انسكن فينا لما نقبل الرب يسوع في قلوبنا وفي عقولنا ونسلم حياتنا لله. طبعا الموضوع كيف ما يقولوا واجد وطويل، ولكن إن شاء الله الحلقة القادمة حنكمل كم أكثر وحنزودكم أكثر من معلومات. واتمنى منكم أخوتي المستمعين إن ما فهمتوش شيء، والله غاب عليكم شيء، والله في شيء صعب عليكم، أنتوا تحبوا تعرفوا أكثر في الموضوع هذا أو في أي موضوع ثاني، راسلونا على عنوان البرنامج، ونوعدكم إن حنبعثوكم إجابات وافية وأمينة حتى للكلمة اللي هي كلمة الله. أخوتي المستمعين، سلام من الرب لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة. لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء. فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت

0: على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي، وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا، وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائي. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
1: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
0: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 مرة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
2: 11.
0: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة. لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا، وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
1: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
0: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إيمانك.

0: صفوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
3: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
5: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
9: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم. ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء

0: يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح. فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
0: فقالا له:
2: أين تريد أن نهيئه؟
0: فأجابهما:
1: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
0: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
1: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
0: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
0: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
1: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
0: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
1: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
0: وقال الرب يسوع:
1: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
0: فأجابه سمعان:
3: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فقال له يسوع:
1: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
0: ثم قال لتلاميذه:
1: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
2: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
0: فقالوا:
3: يا رب، معنا هنا سيفان.
0: فأجابهم:
1: كفى.
0: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
1: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
1: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
1: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
0: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
3: أنضرب بالسيف يا رب؟
0: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
1: كفى، لا تزيدوا.
0: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
1: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
0: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
0: فأنكر قال:
3: أنا لا أعرفه يا امرأة.
0: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
0: فأجابه بطرس:
3: كلا يا رجل.
0: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
0: فأجابه بطرس:
3: يا رجل لا أفهم ما تقول.
0: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
1: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة، لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية، نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذش حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كل ما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة إنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول إنه هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم؟ مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك، دقنك جلبيتك طول الوقت في المسجد, طول الوقت بتدي دروس دين, لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر, دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024, يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد, وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام, وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام, وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة, مبسوطة بوجودك معايا النهاردة, ويعني أخدت غياب الحلقة اللي فاتت لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. وليلي كده يا رانيا, تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة, مساء الجميل مثل قلبك, إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا, شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة, ويا رب كده انت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقولك كمان انا جايبة لك سلام خاص من مريم, وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة, لانه انا عارفة ان انت بتبعت لها حاجات كتير قوي في صباح سما, فهي قعدت تقول لي ابعتي سلام لنانا, فلازم السلام امانة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش, لانه مش بيتكلم عن الدين بس, هو بيتكلم عن الانسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا, وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانه بعينها, ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا, مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك, ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين, لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها, مش بتكلم عن دين بعينه, ولا بهاجم اي دين خالص, لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة, موضوع جميل قوي, شكرا ليك يا عماد, شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا بالرغم من أننا شعوب عربية, كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني إحنا الشعوب العربية بنتميز بأن إحنا عندنا الوازع الديني والتدين وإلى آخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده, بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكم نفوسكم هتوسوس ليكم, خدوا بالكم من شيطان أنفسكم, وبعدين يسرق الفلوس, وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني, لانه هيعمل كوارث, لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها, ربنا يبارككم احبائي, شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد, فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق, يعني فهمني فكرتك, وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة وأقوم يعني أسرق أشتم أأذي حد, إزاي زيي ممكن يقول عني إن أنا شخص متدين؟ وكلنا يعني بنبقى عارفين الشخص المتدين من خلال الزي بتاعه, من خلال شكله, فإزاي زيي يقول إن أنا شخص متدين, وإزاي لقبي يقول إن أنا شخص متدين لكن أنا شرير من جوايا, أنا بقصد الشر لغيري؟ قضية غريبة, والحقيقة انه انا مبسوطة جدا انه في عمل درامي اتكلم عنها مش بس كده، دي قصة حقيقية. ده بيقول انه في مشكلة احنا عايشين فيها محتاجين نتكلم عنها ونناقشها. والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لانه انا وانت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء، ممكن اكون قاعدة في الكنيسة او في المسجد بصلي، وبعد ما اخلص واخرج من باب الكنيسة او اخرج من باب المسجد اتحول الى شخص تاني. ليه؟ ليه؟ تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة، وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الأب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على نايل سات واليوتل سات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
2: انت دلوقتي بتسمع

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وانا عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الأمانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وانا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني اقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن انا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطأة الصدمة عليا. اول حاجة خلينا نتفق انه احنا كبشر احنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، احنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. اوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، واوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا في حاجة عايزها، عينيا بصت عليها وعايزاها، فهاخدها بغض النظر ايه اللي ممكن اعمله علشان اوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر، واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه، ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي، طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري. ظاهري، فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين، لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرأ كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط، لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نانا، وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب، ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه، كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده، أنانية، خوف، طبعا خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحة وفي الجاية الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياة وتسمع كلامي، شوية كده بيحسسني ان انا حاجة، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا.
كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره. ما دي بقى مشكلة كبيرة. ما يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول إيه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم ييجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن أنا الدروس اللي بقولها دي كبيرة عليك قوي وكبيرة على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، أنا بحب أقعد أسمعك، بحب أقعد قوي أسمعك وأنت بتتكلم في أمور الدين. وكان حسن ولد صغير يعيني، عنده يدوب 15 سنة، لسه في إعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقوله أنا بحب أسمعك وأنت بتتكلم في الأمور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني أحب أقف كده قدام الناس أصلي وصوتي جلجل، أحب الناس تشوفني وأنا راكع على سجادة الصلاة، أنا بحب أعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا

أو زيه أو مش بيفارق دار الصلاة، سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما تثقش في حد، لأنه كلما زاد التدين كلما زاد الشر. ليه؟ لأنه ناس كتير بتاخد التدين ككفر، كغطاء بغطي بيه على الشر اللي جوايا من غل وغضب وطمع وأنانية وكراهية للآخرين. عايزين كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك. عماد كده بيقول وكمان علشان أحيانا بنعتبر التدين مجرد عبارات ومظاهر وننسى إن المفروض يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد، والحقيقة إنه لو التدين تحول إلى تصرفات صح، دوافع صحيحة، هنا ما اسموش تدين، اسمه الروحانية أو العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه أنه أنا على تواصل مع الله سبحانه، على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه، أنا بتواصل معاه، أنا بصلي له من كل قلبي، أنا بقرأ كتاب ربنا، أنا بصوم بجد بقلب، مش صايم وأنا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا، فببقى بحب الناس، عايز الخير للناس، بفضل الناس أوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين، بقى اسمه روحانية، علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل، بس محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا، في رحمتنا، في امانتنا، وفي طريقة معاملتنا لبعض، لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس، لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا، والحقيقة انه سيد المسيح في الموعظة على الجبل والعظة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس، لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر. فكان السيد المسيح بيقول لنا إيه؟ أحبوا أعداءكم. طب أحبهم إزاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب أبارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل، وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7، هنلاقي فيها العظة على الجبل، وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك، على تصرفاتك، على دوافعك اللي جواك، اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7، عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه من كوارث استحق عليها أنه يتحكم عليه بالإعدام، على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة، وده حقيقي جدا جدا جدا، بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا، مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص، لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل، واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، ما تقعدش تكرر كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر الى القلب. امين يا أميرة. كمان بتقول اعطيني

0: رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك. أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري، امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل وهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن شخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول. للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد. أنا كنت بحاول أشوف مشهد وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم، وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق، محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش أني أروح صلاة الجمعة باستمرار أو أروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش أني أصوم رمضان أو أصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا أقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو أني قلبي بسلمه لي، لأنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم، فهم أهل الحارة أنه عنده سرطان وأنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا ثانوي أزهري وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ علاء كان عايز يجيب فلوس بأي طريقة غير شرعية، بأي طريقة غلط من الآخر كده. فكان بيسرق الفلوس من المسجد، كان بينصب على الناس، باع كليته علشان يقبض فلوس. كل ده وما بيبذلش مجهود انه يشتغل. طب ما تشتغل. لا، لحد لما دخل على الدارك ويب. والدارك ويب هي شبكات الانترنت اللي بيتم عليها تجارة السلاح والمخدرات وتجارة الاعضاء والى اخره. دخل على الدارك ويب لأنه عرف أنه منها ممكن يدخل في أعمال غير شرعية وغير قانونية ويجيب منها فلوس، وهو طبعا إحنا عارفين هو أهم حاجة عنده الفلوس. فبيبدأ يتواصل على الإنترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده أقنعه أنه هو طبيب بشري وإنه بيتاجر في الأعضاء وإنه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدأ يقول له إنه أنا عايزك تعمل شوية حاجات ليها علاقة بالتشريح وليها علاقة بتعذيب الحيوانات والبني أدمين، وكل حد هتعمل معاك كده أنا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني أعمل أي حاجة، أعمل أي حاجة عشان يبقى معايا فلوسه بالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لأنه التدين كان مديله غطاء أو كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه أنا محدش هيشك فيا، ده أنا الشيخ علاء، ده أنا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، ما محدش هيشك فيا ان انا بعمل حاجة غلط، محدش هيشك فيا ان انا بعمل كده. بدأ الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطة، زي طلب منه اول حاجة روح مكان فيه اطفال وانا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجة تخليه صرخ، وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده. دي اول حاجة. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى انه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له $1,000. فيا نهار ابيض، $1,000 يعني في سنه 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني ده حاجه كده ايه يعني. لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000. لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك، اعمل لك اللي انت عايزه. فبدا يقول له عذب الحيوانات، مثلا يقول له روح هات القطة الفلانية. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك أو كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكأنه مراقبه 24 ساعة. وعند مراقبه 24 ساعة دي، عايز أسألنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في الـ 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره وبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير إننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة. قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا، الهدف من الحلقة النهاردة مش إننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع إنه ده كله أنا عارفة إنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت لها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء، أنت وإنتي ممكن تكونوا مكان علاء، ممكن الشيطان يوسوس ليك إنك تعمل أبشع جرائم، ممكن تكون في مظهرك متدين، ممكن تكون خادم في الكنيسة، ممكن تكون بتوعظ في المسجد، ممكن تكون وصلت إلى أعلى درجات التدين، لكن أخبار علاقتك بربنا إيه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك، بتغير لسانك، ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوه المسجد زي بره المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا ده لي تصرفات وده لي تصرفات؟ هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا، بس سريعا سريعا، عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد، مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده، الخميس الساعة 5 من 5 لـ 6 نهاية وبداية، الخميس الساعة 5 احفظ، لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيمة اختبرني يا الله.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة كنت عمالة بقوله كده، يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وإنت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد أنا معاكي جدا. أنا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي، مش كده دايما اقول له اختبرني الله، قل لي لو في حاجة مش مظبوطة الحق اغيرها بدري بدري، لا ومش أنا اللي غيرها، أنت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدأ بنفسه يمكن المجتمع كله يبدأ يتغير. أمين أمين يا نانا. كمان أميرة بتقول التدين المظهري دي حقيقة، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك سارة عن الحلقة؟ سؤالنا النهاردة يا رانيا، ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع أننا كشعوب عربية متدينين أو بنتصف بالتدين بطبعنا؟ كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، أنا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه. شيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقوله يعمل إيه كل ما هو فيه تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين. كل ده والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيئن جواه، فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل قطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكوا ولازم الدين ولازم التعليم. كان شيء غريب جدا، والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب، وعشان كده قعدت اقول لنفسي طب هو ازاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، انه ما بقاش حاسس ان اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد من الاستباحة، يعني عادي انا عادي ما فيش مشكلة، ايه عادي بعذب الحيوانات وبشرحهم مش باخد فلوس خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي انا سميته ابليس متجسد في صورة بني ادم بدأ يطلب المزيد، ودي جزئية مهمة قوي. الشر لما رجليك تغرز في الشر ابليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء أنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي أنت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك تشرحه ازاي. وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده, ده شخص اسمه سليم, شخص سادي جدا, مريض, كان مريض نفسي وبعد كده الموضوع تطور معاه, المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي, لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب, انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج, عندهم طمع, عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط, وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم, ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا برا بملايين الدولارات. فهو كان بيعمل كده. هو شاب صغير على فكرة, شاب عنده 17 سنة عايش في الكويت, هو مصري بس هو والده والدته هاجروا من بدري قوي للكويت, وهو مرض النفسي ده نشأ عنده لأنه شاف أخوه بيموت قدام عينيه, وبابا ومامته ما عملوش أي حاجة وكانوا طول الوقت سايبينهم هو وأخوه, وأهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس وخلاص. فكانت الدايرة عبارة عن إيه؟ علاء هو الضحية اللي بيعمل الشر, بيعمل الديرتي وورك بإيديه, بيدبح وبيشرح ويعمل ده وهو مصور فيديوهات ويبعتها لسليم اللي عايش في الكويت. سليم اللي عايش في الكويت يبيع الفيديوهات دي بعد ما يستلذ كده وهو بيشوفها, يبيعها بملايين الدولارات. عشان كده بقول لكم ان سليم ده عبارة عن إبليس متجسد في صورة بني آدم. استباحة الشر. النفس البشرية ممكن توصل لمرحلة استباحة الشر لما نبعد تماما عن ربنا. كل ما نبعد عن ربنا أكتر, كل ما نوجد مبررات للشر أكتر وأكتر. كل ما نبعد عن ربنا وكل لما روحنا متبقاش متعلقة بي, كل ما الضمير جوانا ينعدم ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط, عادي, إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا, صفحة راديو سما, بنتكلم عن الموعظة على الجبل. يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها, لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة, عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7, وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله تابعنا واسمعنا, هتعرف أنه السيد المسيح قال لنا إزاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا توصل بينا أن احنا نعاين الله أو نشوف الله. فتابعونا على راديو سما, تابعونا على صفحتنا في كامبين أو سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيتوا الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك, ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس انت يا نانا أنا عرفت ان انت من العراق, يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بدا انه لانه احنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي, فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة. فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره, المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا, الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة, إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة. فإبليس عارف نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، الفلوس، وده برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق، ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول نعم أنت على حق العراق لكن أنا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يعني أنا بجد أنا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون إضافة للحلقة. رجوعا لعلاء، ونشوف يا ترى علاء عمل إيه. علاء في الأول كان حاسس أنه أقتل حسن، طب ده حسن ده هو الوحيد اللي بيحبني وحسسني أن أنا بني آدم وبيقعد يسمع دروس الدين بتاعتي، أقتله؟ لا لا لا أنا مش هعمل كده. لكن طبعا إبليس يسكت، لا، فضل يضيق الخناق على علاء أكتر وأكتر. فإمام المسجد اكتشف أنه علاء بيضحك عليه وبينصب عليه، وأنه ما معهوش شهادة أزهرية ولا أي حاجة. كمان اكتشف أنه علاء بيسرق الفلوس من المسجد، فطردوا من المسجد. دي أول حاجة. تاني حاجة حصلت لعلاء أنه بدأ صاحبة العمارة تطلبه بالإيجار وإلا تطرده. فبدأ إبليس يضيق عليه الخناق أنه محتاج فلوس، محتاج فلوس، محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير، شربه العصير، حسن اتخدر، وأنا أسفة، في مشهد من أبشع المشاهد، علاء بمنتهى الدم البارد دبح حسن، الطفل ذو 15 سنة، دبحه وشرحه وطلع أعضاؤه بره جسمه، وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، اتدبح وتشرح. إزاي علاء وصل للكم ده من الشر؟ ازاي؟ ازاي وصل انه يذبح طفل ملوش اي ذنب، وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو ازاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع انه بين قوسين متدين؟ لانه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان ما حدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير. أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتايم قد كده. لو حد خبطك غصب عنه بتقول له ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو أنت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير. وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني امسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت اه ده انا بس يوم لما اكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده انا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه لربنا، بس انت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا اقف مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول رب اختبرني يا الله، امتحن قلبي ودوافعي وأفكاري ونظراتي، اختبرني. ولو في طريق باطل، لو في حاجة وحشة، أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عيني. لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله غير فيا، مش بعيد أبدا أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده. إحنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وإنتي أكتر حبيبتي سارة، شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لأنه الإنسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، أشكر الرب إني بقاوم إبليس لأنه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي أنا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح. أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالثلاث حاجات دول: الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا؟ ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي؟ فارق معايا زيي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة؟ فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة؟ لكن جوايا
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة؟ لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذش حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كل ما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة إنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول إنه هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم؟ مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك دقنك جلبيتك طول طول الوقت في المسجد، طول الوقت بتدي دروس دين، لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر، دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024، يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد، وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام، وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام، وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة، مبسوطة بوجودك معايا النهاردة، ويعني أخدت غياب الحلقة اللي فاتت لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. وليلي كده يا رانيا، تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة، مساء الجميل مثل قلبك، إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة، ويا رب كده انت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقولك كمان انا جايبة لك سلام خاص من مريم، وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة، لانه انا عارفة ان انت بتبعت لها حاجات كتير قوي في صباح سما، فهي قعدت تقول لي ابعتي سلام لنانا، فلازم السلام امانة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش، لانه مش بيتكلم عن الدين بس، هو بيتكلم عن الانسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا، وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانه بعينها، ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا، مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك، ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين، لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها، مش بتكلم عن دين بعينه، ولا بهاجم اي دين خالص، لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة، موضوع جميل قوي، شكرا ليك يا عماد، شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا بالرغم من أننا شعوب عربية، كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني احنا الشعوب العربية بنتميز بان احنا عندنا الوازع الديني والتدين والى اخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده، بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكم نفوسكم هتوسوس ليكم، خدوا بالكم من شيطان انفسكم، وبعدين يسرق الفلوس، وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني، لانه هيعمل كوارث، لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها، ربنا يبارككم احبائي، شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد، فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق، يعني فهمني فكرتك، وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة وأقوم يعني أسرق، أشتم، أأذي حد، إزاي زيي ممكن يقول عني إن أنا شخص متدين؟ وكلنا يعني بنبقى عارفين الشخص المتدين من خلال الزي بتاعه، من خلال شكله، فإزاي زيي يقول إن أنا شخص متدين، وإزاي لقبي يقول إن أنا شخص متدين لكن أنا شرير من جوايا، أنا بقصد الشر لغيري؟ قضية غريبة. والحقيقة انه انا مبسوطة جدا انه في عمل درامي اتكلم عنها مش بس كده، دي قصة حقيقية. ده بيقول انه في مشكلة احنا عايشين فيها محتاجين نتكلم عنها ونناقشها. والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لانه انا وانت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء. ممكن اكون قاعدة في الكنيسة او في المسجد بصلي، وبعد ما اخلص واخرج من باب الكنيسة او اخرج من باب المسجد اتحول الى شخص تاني. ليه؟ ليه؟ تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة. وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الأب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على نايلسات واليوتلسات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا. وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
2: انت دلوقتي بتسمع

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وانا عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الامانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وانا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني اقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن انا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطأة الصدمة عليا. أول حاجة خلينا نتفق إنه إحنا كبشر إحنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، إحنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. أوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، وأوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا في حاجة عايزها، عينيا بصت عليها وعايزاها، فهاخدها بغض النظر إيه اللي ممكن أعمله علشان أوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر، واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه، ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي، طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري. ظاهري، فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين، لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرأ كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط، لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نانا، وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب، ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه، كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده، أنانية، خوف، طبعا خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحة وفي الجاية الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياة وتسمع كلامي، شوية كده بيحسسني ان انا حاجة، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا.
كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره. ما دي بقى مشكلة كبيرة. ما يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول ايه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم ييجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن انا الدروس اللي بقولها دي كبيره عليك قوي وكبيره على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، انا بحب اقعد اسمعك، بحب اقعد قوي اسمعك وانت بتتكلم في امور الدين. وكان حسن ولد صغير يعني عنده يدوب 15 سنه، لسه في اعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقول له انا بحب اسمعك وانت بتتكلم في الامور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني احب اقف كده قدام الناس اصلي وصوتي جلجل، احب الناس تشوفني وانا راكع على سجادة الصلاة، انا بحب اعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا ده شخص متدين، ده شخص ثقة، هنصدق فيه، هنحبه، هنسمع كلامه. عشان كده النهاردة نفسي أقول لك وأقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تاخدش بالمظاهر. ممكن يكون شخص مش بيفارق المسجد، مش بيفارق الكنيسة، ممكن يكون شخص مظهره بيقول أنه متدين. اوعى تاخد بالمظاهر، اوعى تسمع كلام حد أنه مسلم بيه بيقول لك ده كلام ربنا. تمام، ارجع لكتاب ربنا عشان تعرف كلام ربنا، لكن ما تاخدش كلام حد كأنه أمر مسلم به، وما تثقش في أي حد لمجرد أنه شكله

يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد, والحقيقة انه لو التدين تحول الى تصرفات صح, دوافع صحيحة, هنا ما اسموش تدين, اسمه الروحانية او العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه انه انا على تواصل مع الله سبحانه, على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه, أنا بتواصل معاه, أنا بصلي له من كل قلبي, أنا بقرأ كتاب ربنا, أنا بصوم بجد بقلب, مش صايم وأنا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا, فببقى بحب الناس, عايز الخير للناس, بفضل الناس أوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين, بقى اسمه روحانية, علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل, بس محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا, في رحمتنا, في امانتنا, وفي طريقة معاملتنا لبعض, لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس, لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا, والحقيقة انه سيد المسيح في الموعظة على الجبل, والعظة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس, لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر. فكان السيد المسيح بيقول لنا إيه, أحبوا أعداءكم. طب أحبهم إزاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب أبارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل, وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7, هنلاقي فيها العظة على الجبل, وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك, على تصرفاتك, على دوافعك اللي جواك, اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7, عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه من كوارث استحق عليها أنه يتحكم عليه بالإعدام, على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح, والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة, وده حقيقي جدا جدا جدا, بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا, مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص, لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل, واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا, ما تقعدش تكرر كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر الى القلب. امين يا أميرة. كمان بتقول اعطيني يا رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك. أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري, امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل واهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن شخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول,
للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد. أنا كنت بحاول أشوف مشهد

0: وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق. محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش أني أروح صلاة الجمعة باستمرار أو أروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش أني أصوم رمضان أو أصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا أقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو أني قلبي بسلمه لي، لأنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم. فهم أهل الحارة أنه عنده سرطان وأنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا ثانوي أزهري وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ علاء كان عايز يجيب فلوس بأي طريقة غير شرعية، بأي طريقة غلط من الآخر كده. فكان بيسرق الفلوس من المسجد، كان بينصب على الناس، باع كليته علشان يقبض فلوس. كل ده وما بيبذلش مجهود انه يشتغل. طب ما تشتغل. لا، لحد لما دخل على الدارك ويب، والدارك ويب هي شبكات الانترنت اللي بيتم عليها تجارة السلاح والمخدرات وتجارة الاعضاء والى اخره. دخل على الدارك ويب لأنه عرف أنه منها ممكن يدخل في أعمال غير شرعية وغير قانونية ويجيب منها فلوس، وهو طبعا إحنا عارفين هو أهم حاجة عنده الفلوس. فبيبدأ يتواصل على الإنترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده أقنعه أنه هو طبيب بشري وإنه بيتاجر في الأعضاء وإنه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدأ يقول له إنه أنا عايزك تعمل شوية حاجات ليها علاقة بالتشريح وليها علاقة بتعذيب الحيوانات والبني أدمين، وكل حد هتعمل معاك كده أنا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني أعمل أي حاجة عشان يبقى معايا فلوسه بالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لأنه التدين كان مديله غطاء أو كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه أنا محدش هيشك فيا، ده أنا الشيخ علاء، ده أنا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل حاجة غلط، محدش هيشك فيا إن أنا بعمل كده. بدأ الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطة، زي طلب منه أول حاجة روح مكان فيه أطفال وأنا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجة تخليه صرخ وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده. دي أول حاجة. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى انه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له $1,000. فينهر ابيض، $1,000 يعني في سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني ده حاجة كده ايه يعني. لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000. لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك، اعمل لك اللي انت عايزه. فبدأ يقول له عذب الحيوانات. مثلا يقول له روح هات القطة الفلانية. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك أو كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكأنه مراقبه 24 ساعة. وعند مراقبه 24 ساعة دي عايز أسألنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في الـ 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره وبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير إننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة؟ قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا الهدف من الحلقة النهاردة مش إننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع إنه ده كله أنا عارفة إنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت لها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء، أنت وإنتي ممكن تكونوا مكان علاء، ممكن الشيطان يوسوس ليك إنك تعمل أبشع جرائم، ممكن تكون في مظهرك متدين، ممكن تكون خادم في الكنيسة، ممكن تكون بتوعظ في المسجد، ممكن تكون وصلت إلى أعلى درجات التدين، لكن أخبار علاقتك بربنا إيه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك، بتغير لسانك، ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوه المسجد زي بره المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا ده لي تصرفات وده لي تصرفات؟ هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا، بس سريعا سريعا، عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد، مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده، الخميس الساعة 5 من 5 ل 6 نهاية وبداية، الخميس الساعة 5 احفظ، لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيمة اختبرني يا الله.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة، كنت عمالة بقوله كده يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وإنت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد انا معاكي جدا. انا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي. عشان كده دايما اقول له اختبرني يا الله، قل لي لو في حاجه مش مظبوطه الحق اغيرها بدري بدري، لا ومش انا اللي غيرها، انت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدأ بنفسه يمكن المجتمع كله يبدأ يتغير. امين امين يا نانا. كمان أميرة بتقول التدين المظهري دي حقيقة، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك سارة عن الحلقة؟ سؤالنا النهاردة يا رانيا، ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع اننا كشعوب عربية متدينين او بنتصف بالتدين بطبعنا؟ كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، انا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه. الشيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقوله يعمل ايه، كل ما هو فيه تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين. كل ده والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان، سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيقن جواه. فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل القطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكم ولازم الدين ولازم التعليم، كان شيء غريب جدا. والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب، وعشان كده قعدت اقول لنفسي طب هو ازاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، انه ما بقاش حاسس ان اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد من الاستباحة، يعني عادي انا عادي ما فيش مشكلة، ايه عادي بعذب الحيوانات وبشرحهم مش باخد فلوس خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي انا سميته ابليس متجسد في صورة بني ادم بدأ يطلب المزيد، ودي جزئية مهمة قوي. الشر لما رجليك تغرز في الشر ابليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء أنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي أنت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك
تشرحه ازاي، وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده، ده شخص اسمه سليم، شخص سادي جدا، مريض، كان مريض نفسي وبعد كده الموضوع تطور معاه، المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي، لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب، انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج، عندهم طمع، عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط، وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم، ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا برا بملايين الدولارات. فهو كان بيعمل كده، هو شاب صغير على فكرة، شاب عنده 17 سنة، عايش في الكويت، هو مصري بس هو والده والدته هاجروا من بدري قوي للكويت، وهو مرض النفسي ده نشأ عنده لأنه شاف أخوه بيموت قدام عينيه، وبابا ومامته ما عملوش أي حاجة، وكانوا طول الوقت سايبينهم هو وأخوه، وأهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس وخلاص. فكانت الدايرة عبارة عن إيه؟ علاء هو الضحية اللي بيعمل الشر، بيعمل الديرتي وورك بإيديه، بيدبح وبيشرح ويعمل ده وهو مصور فيديوهات ويبعتها لسليم اللي عايش في الكويت. سليم اللي عايش في الكويت يبيع الفيديوهات دي بعد ما يستلذ كده وهو بيشوفها، يبيعها بملايين الدولارات. عشان كده بقول لكم إنه سليم ده عبارة عن إبليس متجسد في صورة بني آدم. استباحة الشر، النفس البشرية ممكن توصل لمرحلة استباحة الشر، لما نبعد تماما عن ربنا. كل ما نبعد عن ربنا أكتر، كل ما نوجد مبررات للشر أكتر وأكتر. كل ما نبعد عن ربنا، وكل لما روحنا متبقاش متعلقة بي، كل ما الضمير جوانا ينعدم ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط، عادي، إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا، صفحة راديو سما، بنتكلم عن الموعظة على الجبل، يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها، لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة، عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7، وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله، تابعنا واسمعنا، هتعرف أنه السيد المسيح قال لنا إزاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا توصل بينا أن إحنا نعاين الله أو نشوف الله. فتابعونا على راديو سما، تابعونا على صفحتنا في كامبين أو سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيت الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك، ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس أنت يا نانا، أنا عرفت أن أنت من العراق، يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بداية أنه لأنه إحنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما، أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي، فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة، فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره، المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا، الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة، إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة.
فإبليس عارف إن نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، الفلوس، وده اللي برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق، ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول نعم أنت على حق العراق لكن أنا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يا نانا بجد أنا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون إضافة للحلقة. رجوعا لعلاء، ونشوف يا ترى علاء عمل إيه. علاء في الأول كان حاسس أنه أقتل حسن، طب ده حسن ده هو الوحيد اللي بيحبني وحسسني أن أنا بني آدم وبيقعد يسمع دروس الدين بتاعتي، أقتله؟ لا لا لا أنا مش هعمل كده. لكن طبعا إبليس يسكت، لا، فضل يضيق الخناق على علاء أكتر وأكتر. فإمام المسجد اكتشف أنه علاء بيضحك عليه وبينصب عليه، وأنه ما معهوش شهادة أزهرية ولا أي حاجة. كمان اكتشف أنه علاء بيسرق الفلوس من المسجد، فطردوا من المسجد. دي أول حاجة. تاني حاجة حصلت ليه علاء، أنه بدأ صاحبة العمارة طلبوا بالإيجار وإلا تطردوا. فبدأ إبليس يضيق عليه الخناق أنه محتاج فلوس محتاج فلوس محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير، شربوا العصير، حسن اتخدر، وأنا أسفة، في مشهد من أبشع المشاهد، علاء بمنتهى الدم البارد ذبح حسن، الطفل ذو 15 سنة، ذبحه وشرحه وطلع أعضاؤه بره جسمه، وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، الذبح وتشرح. إزاي علاء وصل للكم ده من الشر؟ ازاي وصل انه يذبح طفل ملوش اي ذنب، وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو ازاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع انه بين قوسين متدين؟ لانه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان ما حدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير.
أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتايم قد كده. لو حد خبطك غصب عنه بتقول له ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح، هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو أنت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير. وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني امسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت اه ده أنا بس يوم لما أكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده أنا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه لربنا، بس أنت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا اقف مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول يا رب اختبرني يا الله، امتحن قلبي ودوافعي وأفكاري ونظراتي، اختبرني. ولو فيا طريق باطل، لو فيا حاجة وحشة، أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عينيا. لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله غير فيا، مش بعيد أبدا أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده. احنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وانتي اكتر حبيبتي سارة، شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لانه الانسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، اشكر الرب اني بقاوم ابليس لانه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي انا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح. أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالثلاث حاجات دول: الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا؟ ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي؟ فارق معايا زي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة؟ فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة؟
لكن جوايا

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم,
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: الله يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده، مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء، المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: اتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ أنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر.

أكتر وأسرع منك بكتير. وخلي بالك إن الناس بتقارن وإنت متعايش اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين, أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده, الحاجة دي اتغيرت فيك, ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا, حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي, والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة, اوقات بتبقى صعبة وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شايفك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, اصل مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب, بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عليا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى
واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن أنا. وأصعب حاجة في التغيير أنه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة أن كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه إلا أنت, بهدوء لدرجة أنك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب إذا كان إحنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة اشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده, تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابة دي. الفترة الاخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي, كم واحد سمع الجملة دي من الناس, انت اخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده, ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي. تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا, دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا, لانه الـ الـ الـ الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا, مين اللي بياخد باله منا, ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة, ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده, غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي, صحاب بقى, زمايل, إخوات, عيلة, غيره غيره غيره غيره. إحنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول أنا اكتشفت أني بقيت عصبي مثلا, قليل قوي قوي. في الأغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا أندرو أنت بقيت عصبي, خلي بالك أنت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا, موقف في الشغل حصل, الكلمة من زوج أو زوجة, من ابن, رد فعل مثلا من حاجة. فإحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما أنا بكتشف نفسي, نادرا قوي لما أنا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في, يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى, في البيت, في الشارع, في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية, يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي, لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي, ان مش كل النقد صح, لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط, ولا يعني فوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل, محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي, انت ما بقيتش تسمع, انت دايما مستعجل, انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك, انت في حاجة غلط حاصلة, ايه اللي حاصل, مالك, ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس, فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور, فانا افضل مقتنع ان انا صبور, افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول أزمة تحصل, وساعتها تعرف الحقيقة ان الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع, تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع, مع زحمه, مع مشكله في الشغل, مع خلاف, مع خساره, مع تاخير, مع موقف فشل, مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع, الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا,
وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك أندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع، لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة أن احنا نراجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني فخلاص، لا مش لازم هو آخر واحد يتكلم ده. فأنا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت آخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكلة منين جاية، منين المشكلة، اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع، وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن، مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: املأ اوقاتك اغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز اشجعكم قوي ان احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا اكتر واكتر. كمان عايز اشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقة ومش فارق خلاص كل حاجة تبقى تمام. الحاجات الصغيرة دي اللي بتتغير، العادات الصغيرة دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليلة، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك تغيرت، لكن العادات الصغيرة هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس. يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص. ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد وراي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة. لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي، هي لما في خمسة بيقولي نفس الحاجة ولا عشرة ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة الاسباب، اسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شوية، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق، خلاص تمام تمام كده كويس. خروجه مثلا كنت مستنيها، هوايه، قرايه بقى، رياضه، وقت مع العيله، وقت صلاه، قرايه روحيه، ايا كان ايه هي. بس في اوقات كده احنا بنوصل لحاله من الفطور، حاله من انه تمام مش فارقه خلاص عادي، وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة أعمق بكتير وأكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل، في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة أو خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا واكنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، وهو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير، فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي، يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله هنا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي، لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا انا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر، يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس. بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا؟ يا ترى ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: de l'Aranyida, a la Ràdio Sant.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوبايه شاي بستة جنيه، هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها. فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع على النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مقصر بس مش قوي يعني، في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكتب بس كدبه بيضة يعني، دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني، مش قصدي حاجه وحشه يعني، وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني، مقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها، شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني اب، شايفيني ام، شايفيني صاحب كويس، ايا كان انا مش عايز الصوره دي تتهز، انا مش عايز الصوره دي تتغير. ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، او قبل بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن فوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا، يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقول لي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمه، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رايه, مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه, مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده, انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده, بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيره. القرارات الكبيره مهمه طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيره, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الأسئلة المهمة قوي قوي من أن سألناها لنفسنا. خلي بالك أنه مش لازم أعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة أنك أنت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم أصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. إحنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع إن في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيرجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اصغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك محط

الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاجة اسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع اولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي هي. الانسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ أنا كتمام، أنا زي ما أنا زي الفول. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم. الإنسان الناضج مش اللي وصل إنه يعرف نفسه بالكامل. الإنسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه أكتر وأكتر. في أول حلقتنا وإحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا تغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت أهدى، في ناس بقت أصعب، في ناس بقت أقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت أحن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين إن التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في إن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقولك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

بعد الهواء. تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك. واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في ثلاث مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات عطلت
بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك. يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة. يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع. يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى، يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب, أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع, لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مرة أنا ببقى قادر أشوف كل حاجة فيا، مش قادر أشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل أعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، إن غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج إجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير، اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين تلاتة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية, واسباب منطقية, واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي, محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه, في نقطه كده اسمها النقطه العمياء, يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه, وغالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. إحنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية. يعني ده يخلينا نعرف انه، او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا حقيقة حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت فترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك، او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس. فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام، المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا ما اعرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, طلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو آخر واحد يتكلم ده. فأنا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت آخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. وكمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: إن أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير، لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما تغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمة، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفة مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة الاسباب، اسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شويه، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجه اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحده من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكره، مش لازم تبقى حاجه ضخمه كبيره، لكن فطور مش فارق. تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجه مثلا كنت مستنيها، هوايه، قرايه بقى، رياضه.

موقف الصغير اللي حصل في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا واكنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير، فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي، يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي، لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا انا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر، يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال، طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكله مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكله ان هم شايفين نسخه منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقه دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما تغيرتش انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغاني لك على راديو صنع.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه يعني بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه, ندور على المبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وأكنه ال- ال- ال- الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب على فكرة, الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه, عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت الاحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام, انا عصبي بس مش زي الاول, انا عصبي بس مش زي زمان, لا انا احسن دلوقتي, اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي يعني, في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكتب بس كدبه بيضه يعني, دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني, مش قصدي حاجه وحشه يعني, وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني, بمقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها, يعني في وقت احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود, مش عايزين نبذل مجهود, مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا, مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير, شايفيني خادم, شايفيني اب, شايفيني ام, شايفيني صاحب كويس, ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز, انا مش عايز الصوره دي تتغير, ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي, الغرور في يعني مش على طول صوته عالي, اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده, لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان نتعلم, رفض ان نسمع, رفض ان نراجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور, وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية, زي ان انا مش عايز اتعلم, انا مش عايز اسمع, انا مش عايز اراجع نفسي, زي ان افضل بقى اقول انا فاهم, انا عارف, انا مجرب, محدش يقول لي, انا كل حاجة تمام وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي, انه انا مش هتغير, انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر, ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه, ده اوقات بيخلينا نسوق, خلينا نروح للأسوأ, نروح للحته الاوحش, نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي, لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي, مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان, زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور, لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية, دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة, أنا محتاج أتغير, أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس, أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كدبة لنفسنا, مش الناس اللي بتقولها, انا اللي بقولها, انا اللي بقول اكبر كدبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين, لكن اننا مش عايزين نعرف, يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل, يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس, لان اغلبنا هيقول انا كويس, انا تمام, انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين, ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي, انا مش مركز قوي, فممكن تقولي كده يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه, او بقيت اقل اهتمام, او ان بقيت مشغول طول الوقت, او ان بقيت اقل رحمه, او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني, انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا, يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا, لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه, اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه. ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رايه, ومش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له حقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه, مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده, انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما توقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركزش مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده, بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الأسئلة المهمة قوي قوي من أن سألناها لنفسنا. خلي بالك أنه مش لازم أعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة أنك أنت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم أصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. إحنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما بيبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ أنا كتمام أنا زي ما أنا زي الفول، وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم. الإنسان الناضج مش اللي وصل إنه يعرف نفسه بالكامل، الإنسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه أكتر وأكتر. في أول حلقتنا وإحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا تغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت أهدى، في ناس بقت أصعب، في ناس بقت أقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت أحن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين إن التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في إن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقولك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. هل عمرك توقعت إنك ممكن تدفع تمن تبعيتك للمسيح؟ هل الحياة مع المسيح هي الحياة اللي طول الوقت على وتيرة واحدة وما فيهاش أي شوائب تعكر صفو هذه الحياة؟ الحقيقة ده مش إيماننا في كلمة الله. كتاب مقدس بيعلمنا عن التبعية وعن التكلفة وعن إنه أوقات كتيرة تبعيتنا للمسيح بيكون ليها تكلفة. في رسالة فيليمون بولس الرسول في نهاية الرسالة في عدد 23 بيتكلم عن واحد اسمه أبفراس، بيقول كده: يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. بولس بيذكر اسم أبفراس. بولس كان اتكلم قبل كده عن أبفراس وشايفه شخص محترم. في كولوسي أصح 1:7 بيقول كده للمؤمنين في كولوسي: كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. فأبفراس مش بس عبد حبيب معنا، لكنه خادم أمين للمسيح لأجل المؤمنين في كولوسي. فأبفراس هو شخص يستعبد نفسه للمسيح، هو شخص عبد حبيب بيحب الناس جدا وكمان بيخدم المسيح جدا. هذا النوع من الحياة اللي فيها أبفراس اتكلم عنه بولس أيضا في رسالة كولوسي 4:12: يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. الشخص ده اللي هو عبد حبيب معنا، هو خادم أمين للمسيح لأجلهم، هو أيضا منهم من المؤمنين، هو عبد للمسيح، هو مجاهد في الصلاة. هذه الحياة اللي فيها تبعية وجهاد في الصلاة ومحبة للناس وتبعية حقيقية للمسيح وخدمة بتقود أبفراس أنه يتكتب عنه في رسالة فيليمون وعدد 23: أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. أبفراس كان ممكن يستعر من بولس، كان ممكن يبتعد عن بولس لأنه بولس في ذلك الوقت كان مسجون لأجل إنجيل يسوع المسيح، لكن أبفراس قرر أنه لا يترك بولس. إيه اللي يخليني أفضل مصر أني أمشي للآخر وأدفع الثمن؟ أني مستعبد نفسي للمسيح، أني كمان مدي نفسي لإخواتي، أنا مدي نفسي للنفوس. فأنا أديت نفسي أولا للرب، ثانيا أنا أديت نفسي لخدمة قطيع المسيح. أبفراس محبته للرب قادته إلى أنه يكون مأسور مع بولس في المسيح يسوع، أي لأجل المسيح يسوع. أبفراس مش مسجون علشان عمل جريمة، لا، أبفراس سبب سجنه هو تبعيته للرب ورفضه أنه يستعر من بولس. كان ممكن يكمل خدمته ويبتعد عن بولس، لكنه قرر أنه يتبع الرب، قرر أنه يلتصق ببولس الرسول خادم الرب. أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نتشجع في أوقات صعبة جدا ونعرف أنه حتى لو اكتزنا في ألام لأجل المسيح، إحنا في المشيئة، إحنا في ملء المشيئة، لأنه الحياة المسيحية والتبعية الحقيقية مش هي الإيمان الخفيف أو زي ما بيقولوا كده النعمة الرخيصة أو الحياة اللايت، يعني الحياة اللي هي كلها فرفشة ونعناشة. وارد جدا رب يملى حياتك بالأفراح، لكن أوقات تانية ممكن يكون في تكلفة، ممكن يكون في تكلفة نتيجة تبعيتي للرب، نتيجة تبعيتي لكلمة الرب، نتيجة تبعيتي وإصراري أني أعيش بمبادئ الكتاب المقدس. ده ممكن يخسرني حاجات كتيرة في حياتي، بس في هذه الأوقات أنا محتاج أفهم ومحتاج أدرك أنه أبفراس بداية حياته قادت لنهاية حياته. بدايته هو عبد أمين، هو بيحب الرب، هو مستعبد، عبد حبيب للمسيح، هو خادم للمسيح، العبودية الاختيارية للمسيح، وأنا بدي نفسي بالكامل للرب وأنا بربط نفسي بالكامل للرب. ده بيدي للرب الحق وأنا بقول له أنا مش لنفسي، أنا مش بتاع نفسي، أنا بتاع جلالك،
أنا ملك ليك يا رب، أنا هكمل حياتي معاك، أنا ملتصق بيك، أنا مش عايز أكون بتبعك بنص قلب، أنا مش عايز أكون بتبعك في وقت لكن في وقت تاني لأ، مش عايز أكون بتبعك في وقت راحة لكن وقت دفع التمن لأ، لكن بصلي من كل قلبي أني أكون تابع حقيقي للمسيح حتى في أوقات صعبة. يا رب من كل القلب بنشكرك لأنه عندك معونة وعندك نعمة لكل حد فينا. يا رب شكرا لأنه عاوز تدينا زي أبي فراس التبعية الحقيقية. يا رب أنت عايز تخلينا زي أبي فراس العبد الحبيب معنا وفي نفس الوقت خادم أمين، ويكون مكمل في رحلة التبعية ومكمل في حمل الصليب ومكمل في دفع الثمن لأجلك. املانا بالمحبة ليك، ساعدنا نحبك يا رب عشان نكون بنختار نمشي معاك كل الرحلة كلها. يا رب ساعدنا، أعني وأعني إخواتي عشان نكمل الرحلة كلها وإحنا تابعين حقيقيين لجلالك. شكرا لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد أمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. هل عمرك توقعت إنك ممكن تدفع تمن تبعيتك للمسيح؟ هل الحياة مع المسيح هي الحياة اللي طول الوقت على وتيرة واحدة وما فيهاش أي شوائب تعكر صفو هذه الحياة؟ الحقيقة ده مش إيماننا في كلمة الله. كتاب مقدس بيعلمنا عن التبعية وعن التكلفة وعن إنه أوقات كتيرة تبعيتنا للمسيح بيكون ليها تكلفة. في رسالة فيليمون بولس الرسول في نهاية الرسالة في عدد 23 بيتكلم عن واحد اسمه أبيفراس، بيقول كده: يسلم عليك أبيفراس المأسور معي في المسيح يسوع. بولس بيذكر اسم أبيفراس. بولس كان اتكلم قبل كده عن أبيفراس وشايفه شخص محترم. في كولوسي أصح 1 وعدد 7 بيقول كده للمؤمنين في كولوسي: كما تعلمتم أيضا من أبيفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. فأبيفراس مش بس عبد حبيب معنا، لكنه خادم أمين للمسيح لأجل المؤمنين في كولوسي. فأبيفراس هو شخص يستعبد نفسه للمسيح، هو شخص عبد حبيب بيحب الناس جدا وكمان بيخدم المسيح جدا. هذا النوع من الحياة اللي فيها أبيفراس اتكلم عنه بولس أيضا في رسالة كولوسي أصح 4 وآية 12: يسلم عليكم أبيفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. الشخص ده اللي هو عبد حبيب معنا، هو خادم أمين للمسيح لأجلهم، هو أيضا منهم من المؤمنين، هو عبد للمسيح، هو مجاهد في الصلاة. هذه الحياة اللي فيها تبعية وجهاد في الصلاة ومحبة للناس وتبعية حقيقية للمسيح وخدمة بتقود أبيفراس إنه يتكتب عنه في رسالة فيليمون وعدد 23: أبيفراس المأسور معي في المسيح يسوع. أبيفراس كان ممكن يستعر من بولس، كان ممكن يبتعد عن بولس لأنه بولس في ذلك الوقت كان مسجون لأجل إنجيل يسوع المسيح، لكن أبيفراس قرر إنه لا يترك بولس. إيه اللي يخليني أفضل مصر إني أمشي للآخر وأدفع الثمن؟ إني مستعبد نفسي للمسيح، إني كمان مدي نفسي لإخواتي، أنا مدي نفسي للنفوس. فأنا اديت نفسي أولا للرب، ثانيا أنا اديت نفسي لخدمة قطيع المسيح. أبيفراس محبته للرب قادته إلى إنه يكون مأسور مع بولس في المسيح يسوع، أي لأجل المسيح يسوع. أبيفراس مش مسجون علشان عمل جريمة، لا، أبيفراس سبب سجنه هو تبعيته للرب ورفضه إنه يستعر من بولس. كان ممكن يكمل خدمته ويبتعد عن بولس، لكنه قرر إنه يتبع الرب، قرر إنه يلتصق ببولس الرسول خادم الرب. أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نتشجع في أوقات صعبة جدا ونعرف إنه حتى لو اجتزنا في آلام لأجل المسيح إحنا في المشيئة، إحنا في ملء المشيئة، لأنه الحياة المسيحية والتبعية الحقيقية مش هي الإيمان الخفيف أو زي ما بيقولوا كده النعمة الرخيصة أو الحياة اللايت، يعني الحياة اللي هي كلها فرفشة ونعناشة. وارد جدا رب يملى حياتك بالأفراح، لكن أوقات تانية ممكن يكون في تكلفة، ممكن يكون في تكلفة نتيجة تبعيتي للرب، نتيجة تبعيتي لكلمة الرب، نتيجة تبعيتي وإصراري أني أعيش بمبادئ الكتاب المقدس. ده ممكن يخسرني حاجات كتيرة في حياتي، بس في هذه الأوقات أنا محتاج أفهم ومحتاج أدرك أنه أبيفراس بداية حياته قادت لنهاية حياته. بدايته هو عبد أمين، هو بيحب الرب، هو مستعبد، عبد حبيب للمسيح، هو خادم للمسيح، العبودية الاختيارية للمسيح، وأنا بدي نفسي بالكامل للرب، وأنا بربط نفسي بالكامل للرب. ده بيدي للرب الحق، وأنا بقول له أنا مش لنفسي، أنا مش بتاع نفسي، أنا بتاع جلالك،
أنا ملك ليك يا رب، أنا هكمل حياتي معاك، أنا ملتصق بيك، أنا مش عايز أكون بتبعك بنص قلب، أنا مش عايز أكون بتبعك في وقت لكن في وقت تاني لأ، مش عايز أكون بتبعك في وقت راحة لكن وقت دفع التمن لأ، لكن بصلي من كل قلبي إني أكون تابع حقيقي للمسيح حتى في أوقات صعبة. يا رب من كل القلب بنشكرك لأنه عندك معونة وعندك نعمة لكل حد فينا. يا رب شكرا لأنه عاوز تدينا زي أبي فراس التبعية الحقيقية. يا رب أنت عايز تخلينا زي أبي فراس العبد الحبيب معنا وفي نفس الوقت خادم أمين، ويكون مكمل في رحلة التبعية ومكمل في حمل الصليب ومكمل في دفع الثمن لأجلك. املانا بالمحبة ليك، ساعدنا نحبك يا رب عشان نكون بنختار نمشي معاك كل الرحلة كلها. يا رب ساعدنا، أعني وأعني إخواتي عشان نكمل الرحلة كلها وإحنا تابعين حقيقيين لجلالك. شكرا لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد أمين.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكو أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات، دي كانت أول طلبة فيهم. كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك، دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ودي كانت تاني طلبة: إن لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. كان في علاقة خاصة جدا ما بين موسى والرب، كان بيتكلم معاه الوحيد الكتاب كان بيقول وجها لوجه. كان الله دايما يتكلم ليه بأسرار، كان دايما لما يطلع يصلي ويقعد مع الرب الناس حتى اللي حواليه كانت تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبهم من ربنا، وكان كل إيمان أن ربنا هيستجيب الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة الثالثة يتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن ما حدش طلبها قبل كده، أنه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو زع عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى أكتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأن هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب إنه يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وإنه الرب مش بيقدر إنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى إنه هو مش عايز بس إنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز إنه يكتفي إنه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي إنه يشوف آيات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده أنا عايز أشوفك أنت، أنا طلبك أنت. وده كان شوق قلبه، ولأن الرب كان عارف إنه مش هينفع إنه موسى يشوف مجده، فقال له: استخبى في الصخرة يا موسى وأنا هعدي، ولما أعدي أنت هتبص ورايا وهتشوفني وأنا ماشي. لأنه ما كانش برضو عايز إن هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لوقا 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا إنه وقت ما استعلن مجد الابن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى، اللي طلب الطلبة دي من سنين إنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فما لفم. برضه بيقول هنا في إنجيل لوقا: اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. يعني مش بس إنه شاف مجده، لا، ده كان واقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضه لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه: أنا داخل يا موسى أورشليم، أنا داخل على الصلب، أنا داخل أتمم الفداء. لسه في قلبه موسى، لأنه عارف قلب موسى عامل إزاي ناحيته.
أنا نفسي وشو قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم أو بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أريني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أريني مجدك.

آه يا رب شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك والمسك، شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك في مجدك يا رب. افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعياء وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى يا رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر الدهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب. مش عايز يا رب اللي من إيدك بس يا رب، أنا عايزك أنت يا رب، عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب، اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسراره وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فما لفم ووجها لوجه يا رب. انكت يا رب خطية في حياتي يا رب هي اللي معطلة يا رب ان انا ارى وجهك، انا جاي بحتمي في يسوع، انا جاي بحطه وبطرح كل ثقل وكل خطية عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب انا قدامك، يا رب انا قدامك، نقيني عشان اشوفك. دي طلبة قلبي يا رب، نقيني عشان اشوفك، افتح عيني عشان اشوفك، افتح قلبي يا رب عشان اشوفك وادركك يا رب. حتى لو أنا بسمع من بعيد يا رب عنك، ديني يا رب أنه النهاردة أدخل يا رب خطوة وخطوتين كمان يا رب قدامك وأتلامس مع مجدك. أرني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهاردة، افتح عيني يا رب عشان أشوفك في اسم يسوع.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكو أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات، دي كانت أول طلبة فيهم. كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك، دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ودي كانت تاني طلبة: إن لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. كان في علاقة خاصة جدا ما بين موسى والرب، كان بيتكلم معاه الوحيد الكتاب كان بيقول وجها لوجه. كان الله دايما يتكلم ليه بأسرار، كان دايما لما يطلع يصلي ويقعد مع الرب الناس حتى اللي حواليه كانت تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبهم من ربنا، وكان كل إيمان أن ربنا هيستجيب الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة الثالثة اتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن محدش طلبها قبل كده، أنه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هوزع عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى أكتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأن هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب أن يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وأنه الرب مش بيقدر أنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى أنه هو مش عايز بس أنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز انه يكتفي انه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي انه يشوف ايات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده انا عايز اشوفك انت، انا طلبك انت. وده كان شوق قلبه، ولان الرب كان عارف انه مش هينفع انه موسى يشوف مجده، فقال له: استخبى في الصخرة يا موسى وانا هعدي، ولما أعدي أنت هتبص ورايا وهتشوفني وأنا ماشي. لأنه ما كانش برضو عايز أنه هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لوقا 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا أنه وقت ما استعلن مجد الابن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى، اللي طلب الطلبة دي من سنين أنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فما لفم. برضه بيقول هنا في إنجيل لوقا: اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أنه يكمله في أورشليم. يعني مش بس انه شاف مجده، لا، ده كان واقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضو لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه: انا داخل يا موسى أورشليم، انا داخل على الصلب، انا داخل اتمم الفداء. لسه في قلبه موسى لانه عارف قلب موسى عامل ازاي ناحيته.
أنا نفسي وشو قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم أو بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أريني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أريني مجدك.

آه يا رب، شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك والمسك، شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك في مجدك. يا رب افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعياء وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر الدهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب، مش عايز يا رب اللي من إيدك بس، يا رب أنا عايزك أنت يا رب، عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب، اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسرار وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فما لفم ووجها لوجه يا رب. إن كانت يا رب خطية في حياتي يا رب هي اللي معطلة يا رب إن أنا أرى وجهك، أنا جاي بحتمي في يسوع، أنا جاي بحطه وبطرح كل ثقل وكل خطية عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب أنا قدامك، يا رب أنا قدامك، نقيني عشان أشوفك. دي طلبة قلبي يا رب، نقيني عشان أشوفك، افتح عيني عشان أشوفك، افتح قلبي يا رب عشان أشوفك وأدركك يا رب، حتى لو أنا بسمع من بعيد يا رب عنك. ديني يا رب من النهاردة أدخل يا رب خطوة وخطوتين كمان يا رب قدامك وأتلامس مع مجدك، أرني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهاردة، افتح عيني يا رب عشان أشوفك في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. وارحب ايضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل. جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع عن اختبار شاول الترسوسي والتغيير الجذري في حياته، وذلك بعد لقائه مع السيد الرب يسوع المسيح، ذاك النور الساطع من السماء الذي أسقطه أرضا، وذاك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بعد هذا الاختبار المبارك واللقاء الروحي الحي، تغير شاول إلى بولس الرسول، شاول الذي حفظ الناموس جيدا، هذا الفريسي المتشدد الذي أسر تلاميذ الرب حتى أنه كان راضيا بقتل استيفانوس، يتغير بهذا اللقاء ليصبح بولس الرسول. ومعنى كلمة بولس الصغير، لأن كل من يلتقي السيد الرب يسوع المسيح ويختبره من كل القلب يرى ويدرك كم هو صغير وضعيف ومحتاج جدا لسيده وهو الرب يسوع المسيح، ومن جهة أخرى يدرك عظمة ومجد وجلال السيد الرب الإله الذي يعبده. شاول هذا الفريسي من سبط بنيامين حافظ الناموس، وأيضا اضطهد يسوع والكنيسة، ولكن مجدا للسيد سيد الرب يسوع المسيح الذي يغير القلوب والأفكار، وهو القادر أن يحول حياة البشر بالكامل، هو الذي وهب الكنيسة هذا الرسول المبارك واستخدمه في نشر كلمة الإنجيل، لأن بولس الذي كان أسير للحقد وللكبرياء وللتدين أصبح أسير يسوع المسيح، وأصبح رسولا للمحبة وللسلام، وأصبح أيضا مباركا وجال مبشرا بكلمة الإنجيل الخبر السار، حتى أنه صرخ في رسالته إلى أهل كورنثوس: ويل لي إن كنت لا أبشر. هذا الرسول الذي لم يطلب مجد البشر بل مجد الله، لم يطلب الاحترام والإجلال من أحد بل على العكس، اضطهد من الداخل ومن الخارج، تألم كثيرا، رفض، ضرب وأهين من أجل السيد الرب يسوع المسيح وأيضا من أجل الكنيسة، وذلك لهدف واحد ووحيد وهو لخلاص النفوس. كانت أيضا في قلب بولس الرسول غيرة شديدة لخلاص النفوس، لذلك جال بأمر الرب وإرشاد الروح القدس في آسيا مبشرا بالإنجيل، من أورشليم إلى غلاطيا إلى أفسوس إلى كورنثوس إلى فيليبي، ومن ثم إلى كولوسي إلى تسالونيكي إلى روما، وتكلم فيها عن غفران ومحبة يسوع المسيح، عن عمل الصليب والموت والقيامة، لأنه أراد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هذا التغيير الجذري في حياة بولس الرسول، وبهذه التوبة الحقيقية والقلبية تتبعها المعمودية المباركة والتكريس القلبي لمحبة الرب يسوع المسيح ولخدمة ملكوته السماوي. ليتنا فعلا نصل إلى هذا التغيير العظيم الروحي في حياة كل واحد فينا، كي نكرز بجهارة، نكرز بالكلمة، بكلمة السيد الرب يسوع المسيح من خلال قوة وعمل الروح القدس. أهلا وسهلا بكم أحبة المستمعين والمتابعين في الجزء الثاني من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا اللي غير شاول يغيرني مع المرنم الرائع والمبارك صموئيل فاروق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من كورنثوس وأفسس وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان مستخدم وممكن بالروح القدس، وهي سلسلة مشتقة من سلسلة من هو الروح القدس وشخصية الروح القدس وعلاقتك بالروح القدس. تحدثت من خلالهم سابقا حول أهمية وضرورة وجود الروح القدس وقيادته لكل مؤمن حقيقي آمن في اسم الرب يسوع المسيح. كما وبدأنا أمس بالجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وتطرقت حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. أما اليوم سأتحدث أكثر حول من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الكارز والمبشر باسمه، لكي نعرف أنه لا شيء مستحيل على السيد الرب يسوع المسيح بقوة الروح القدس بأن يغير النفوس وفعلا يخضعون لاسم ولمجد ولسلطان يسوع المسيح. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة للتعمق أكثر أيضا حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، المستويات من علاقتنا مع الروح القدس، وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر. ومن ثم سنبدأ معا في سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس بدأناها يوم أمس، ونكمل في هذا اليوم في السلسلة بالجزء الثاني من مستخدم وممكن بالروح القدس، وفيما بعد سنكون حول لغة التواصل بالروح وكل ما يخص الأقنوم الثالث عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال آيات الكتاب المقدس. وختاما سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع في كل أسبوع جديد حول الروح القدس، وهذا التأمل الروحي يكون من أحد الخدام والواعظين المباركين. وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا ضمن برنامج صباحكم خير، معكم على السمع، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب بكل من انضم الآن إلينا في هذا البرنامج الصباحي. أهلا وسهلا بكم من إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الجديد.

عندما نتحدث عن قوة الروح القدس تكون أيضا هنالك قوة في الألسنة. ماذا يعني؟ هنا نتحدث في هذا اليوم عن قوة الاستخدام من خلال الروح القدس لحياة كل واحد فينا. إن كلمة اللسان تعني ببساطة اللغة، ومثال على ذلك فإن كنت أعيش في إسبانيا والتقيت شخصا لا يتحدث الإسبانية بطلاقة، يمكن أن أسأله ما هو لسانك الأصلي أو ما هي لغتك الأم، ولكلاهما نفس المعنى. وفي المقابل لست بحاجة لأسأل شخصا يتحدث العربية حول ما هي لغة الأم، فإن كانت لغتي الأصلية هي العربية فسأتعرف أيضا على لغتي. لذا فالعربية بالنسبة لي هي أيضا لسان معروف، بينما قد أرى أي لغة أخرى كلسان غير معروف. وهذا تماما ما حدث. في يوم 50 اجتمع يهود من بلاد كثيرة في القدس من أجل احتفال ديني، فقد كانت لهم ألسنة كثيرة ومباركة. قائلا هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد الخامس حتى العدد الثامن، قائلا وكان هناك يهود أتقياء من كل أمة على الأرض قد اجتمعوا في مدينة القدس، فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم وكانوا مرتبكين، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته الخاصة، فكانوا مذهولين وقالوا متعجبين، أليس كل هؤلاء الذين يتكلمون هم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا يتكلمون بلغته التي ولد فيها؟ لنلاحظ عز المستمع أن هنا يقول لنا فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم. هنا فعلا كانت تلك اللغات عامل أساسي جذب للعديد ممن تكلموا هذه اللغات، وتعجب الناس أيضا لرؤية هؤلاء الجليليين، لذلك يتكلمون بلغات مختلفة. كان هذا الإعلان عن قوة الروح القدس وانسكابه، وبهذا الفيضان من خلال الروح القدس، لذلك هو بمثابة أيضا علامة لمن لم يكونوا قد تبعوا يسوع المسيح بعد. فقال أيضا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعددين 11 و12، فقالوا ها نحن نسمع هؤلاء الرجال الجليليين يتحدثون عن أعمال الله العجيبة في لغاتنا نحن. فكانوا جميعا مذهولين ومتحيرين، يقولون بعضهم لبعض ما الذي يعنيه هذا. لذلك عز المستمع نرى هنا أنه الروح القدس قد أتاح انسكاب هذا الروح لبطرس، وبفرصة جديدة ليلقي إحدى أشهر العظات في الكتاب المقدس، والتي قال فيها لقد أقام الله يسوع هذا من الموت، ونحن كلنا شهود لتلك الحقيقة أو شهود على ذلك. وبعد أن رفع إلى يمين الله وتلقى الروح القدس الذي وعد به الآب، سكب هذا الروح الذي ترونه وتسمعونه الآن. لنلاحظ عزيزي المستمع أن الجميع هنا قد شهدوا وسمعوا دليل قوة الروح القدس. هذه هي قوة الروح القدس العاملة في حياتنا والعاملة في كل مؤمن يخضع لقوة الروح القدس. وبعد ذلك ببضع آيات استجاب هنا الجموع قائلين، فلما سمع الناس هذا الكلام تمزقت قلوبهم وسألوا بطرس والرسل الآخرين، أيها الإخوة ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ فقال لهم بطرس، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم، فتنالون عطية الروح القدس، فالوعد هو لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين، أي كل من يدعو الرب إلهنا. مجدا وعزا للسيد الرب. فعلا من خلال هذه العطية المباركة الروح القدس لكل واحد فينا أصبحت متاحة من خلال الابن يسوع المسيح. وهنا نرى حينما أعلن بطرس هذه الأخبار السارة للخلاص الذي صار متاحا لكل من يدعو في اسم السيد الرب يسوع المسيح، عندما تعلن اسم يسوع هنالك خلاص، عندما تعلن اسم يسوع هنالك شفاء، عندما تعلن اسم يسوع المسيح هنالك حرية، هنالك مجد، هنالك بركة، هنالك رفعة، هنالك أيضا حياة. عندما تعلن
باسم يسوع المسيح ترى هذه الأمور بالإيمان على حياتك عز المستمع. فعل اسم يسوع المسيح عند إعلان اسم يسوع المسيح في بيتك على أولادك، سترى مجد الله في وسط بيتك وعلى أيضا أولادك وعلى حياتك. وأيضا نفعل هذا الاسم في داخل كنائسنا ونعلنه ربا وسيدا وملكا على حياتنا. وهنا كما نرى وكما أوضح لنا بطرس بصورة مباركة جدا أن موهبة الروح القدس أصبحت متاحة لكل من يؤمن، وفعلا هذه حقيقة رائعة جدا، وهذا الوعد أصبح ممكنا لكل مؤمن كان وآمن في اسم الرب يسوع المسيح. عندما تؤمن باسم الرب يسوع المسيح سيكون هنالك لك أمور عجيبة جدا في حياتك الروحية ستكتشفها من خلال عمل وقوة وإرشاد الروح القدس. لذلك يقول فتنالون عطية الروح القدس، وهذا هو الوعد لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين. هذا هو الوعد، تمسك اليوم بهذا الوعد الإلهي. تعال اليوم واعلن أن يسوع المسيح هو السيد ورب على حياتك. لا تستطيع أن تقول يسوع المسيح هو ابن الله إلا من خلال الروح القدس، وهذا هو دور الروح القدس، أن يعرفنا، أن يرشدنا، أن يفهمنا، أن يبكتنا، وأيضا أن يرفعنا ويعزينا. هذا هو الروح القدس الأقنوم الثالث. لذلك نعلن نحن نؤمن باسم الله الآب والله الابن بيسوع المسيح الله الروح القدس، ثلاثة أقانيم في جوهر واحد، مجدا وعزا للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك عز المستمع سنستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم أيمن كفروني، مش مستحيل عليك. واعلن أنه لا شيء مستحيل على حياتك أيها المؤمن ما دمت تؤمن أنك تستطيع من خلال يسوع المسيح واسم يسوع المسيح وإرشاد قوة الروح القدس لحياتك. وفيما بعد أحبائي سنتعرف معا إلى قصص جميلة جدا من الكتاب المقدس لأناس امتلأوا بالروح القدس بعد يوم 50، ومنهم فيليبوس والسامريون، شاول الطرسوسي، بطرس وكرنيلوس وأهل أفسس. والآن بعد هذه الترنيمة سنبدأ مع فيليبوس والسامريون وشاول الطرسوسي بعد أن نستمع إلى ترنيمة مش مستحيل عليك. واعلن هذه الكلمات أيضا على حياتك، واعلنها بكل إيمان أنه لا يوجد شيء مستحيل لدى السيد الرب يسوع المسيح. فنحن بقوة مالك الملوك ورب الأرباب، ونحن بقوة وإرشاد الروح القدس يكون لنا بحسب إيماننا. نرنم ومن ثم نعود. مش مستحيل.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، مش مستحيل عليك يلي خلاص فيك بلحظة اكتمل، وإنك كمان بلحظة تكمل في العمل. هذا هو سيدي، هذا هو مخلصي، هذا هو إلهي ربي، هو ملكي يسوع المسيح، له كل المجد. عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين، بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بهذه الترنيمة مش مستحيل عليك مع المرنم أيمن كفروني، علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس في الجزء الثاني حول من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الكارز والمبشر باسمه. ونكمل الآن أحبائي المستمعين حول هذه القصص المباركة من الكتاب المقدس، لأنه هنا يشهد لنا كتاب سفر الأعمال حول أربع قصص لأناس قد امتلأوا من الروح القدس، وذلك بعد يوم 50. وعندما فعلا نتعلم معا هذه الاختبارات، أريد منك عزيزي المستمع أن تنتبه لأمرين هامين. الأول هو أن جميع القصص ما عدا واحدة كان فيها الامتلاء من الروح القدس هو اختبار منفصل عن الخلاص، والثاني هو أن من شهدوا على امتلاء الشخص من الروح رأوا وسمعوا كذلك دليلا على حضور الروح القدس في الشخص بحديث الإيمان. أولا نكون مع هذه الشخصية فيليبوس والسامريون. أول الاختبارات نجدها في كتاب سفر الأعمال وخاصة في الإصحاح الثامن. هنا يقول أن الله أرسل فيليبوس لمدينة السامرة ليقدم لهم بشارة يسوع المسيح، أي بشارة الخلاص. وعندما شهد لهم بالبشارة شهدت المدينة بالكامل نهضة روحية عميقة جدا، فحدثت معجزات شفاء وإخراج أرواح نجسة، وقبل الكثيرون أخبار الخلاص المفرحة وقبلوا يسوع المسيح ربا وسيدا، كما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن والعددين 12 و13. يقول لكنهم صدقوا فيليبوس عندما أعلن لهم بشارة ملكوت الله واسم يسوع المسيح، وتعمدوا رجالا ونساء، وبعد أن تعمد بقي قريبا من فيليبوس وذهل لما رأى العجائب والمعجزات العظيمة التي كانت تجرى. هل حين آمن هنا السامريون بإنجيل يسوع المسيح قد اختبروا فعلا الولادة الثانية؟ بالطبع، هنا كل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح وهنا فعلا يأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح يختبر الولادة الثانية بقوة الروح القدس. حينما يؤمن شخص ما بالإنجيل بالكلمة المقدسة يقبل السيد الرب يسوع المسيح ويصبح ابنا له. لذلك اعتمد هؤلاء المؤمنون لاحقا في الماء كعلامة على إيمانهم الراسخ بالمسيح يسوع. لكننا نرى أيضا في الآيات السابقة أن قادة الكنيسة الأوائل أدركوا أنه بالإضافة للإيمان والمعمودية بالماء يحتاج المؤمنون الجدد أيضا إلى قبول معمودية الروح القدس. عندما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن والعدد 14 قائلا فلما سمع الرسل الموجودون في أورشليم بأن أهل السامرة قبلوا رسالة الله أرسلوا بطرس ويوحنا إليهم، وعند وصولهما صليا من أجل المؤمنين السامريين لكي يقبلوا الروح القدس، ذلك لأن الروح لم يكن بعد قد حل على أي منهم إلا أنهم كانوا قد تعمدوا باسم الرب يسوع المسيح. وهنا فعلا نجد أنه عندما عرف الرسل أن السامرة قد قبلت يسوع المسيح وقبلت الإنجيل أي الكلمة وهو يسوع المسيح المخلص وقبلوا الأخبار السارة، قرروا إرسال بطرس ويوحنا للمؤمنين هناك. لماذا أرسل الرسل اثنين من كبار الرسل ليصلوا مع السامريين؟ فهم كانوا قد قبلوا الخلاص واعتمدوا فعلا. لقد كانت مهمة بطرس ويوحنا هي بالتحديد الصلاة لكي يقبلوا الروح القدس أي لأهل السامرة. ومرة أخرى هنا من المهم أن نتذكر أن المؤمنين هنا قد اعتمدوا باسم السيد الرب يسوع المسيح وأصبحوا أولادا للسيد الرب بالتبني من خلال الإبن يسوع. ونفكر الآن في هذا فعلا أن يسوع المسيح هو الذي جاء لكي يخلص ما قد هلك، جاء لكي يعطي حياة، جاء إلى أراضينا لكي يعطي بركة، كي يعطي رفعة. وكل شخص يؤمن في اسم يسوع المسيح تكون له حياة، غفران كامل للخطايا في اسم الرب يسوع المسيح. ولذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن كل من هو في المسيح قد قدس وختم من الروح القدس. هنا يسوع يدعو الله أباكم السماوي، لذا فمن الواضح أنه يتحدث عن المؤمنين الذين قبلوا السيد الرب مخلصا لحياتهم. هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه يحيا معكم وسيكون فيكم. لذلك تمثل كلمة العالم كل من هم خارج ملكوت الله. والمعنى الواضح هنا هو أن من لم يقبل سيادة الرب يسوع المسيح على حياته لن يتمكن أبدا من قبول الروح القدس. لذا فالوصية أن نطلب من أبينا الروح القدس، لا يقصد هنا منها فقط الخلاص بل هو إشارة لملء الروح القدس الذي نحصل عليه من خلال إيماننا بالسيد الرب يسوع المسيح. هذا فعلا ما كان هنا وتعلمناه عن فيليبوس والسامريون. أما بالنسبة لشاول الطرسوسي فهو قد اعتنق شاول الإيمان وهو أحد أشهر الأجزاء في الكتاب المقدس، ونريد هنا أن نركز على جزء مهم جدا. لذلك شاول الذي كان مضطهدا للمسيحية وكارها أيضا للمسيحية ولإنجيل المسيح، ولذلك فيما بعد أن ظهر له السيد الرب، لذلك قد تعجب وهنا قال يا سيد ماذا تريد أن أفعل. وهذا فعلا عز المستمع، هذا ما قاله شاول الطرسوسي. جاء هنا في سفر أعمال الرسل اختبار شاول حدث به تغير جذري في حياته بعد لقائه مع السيد الرب من خلال النور الساطع من السماء الذي أسقط شاول أرضا، وذلك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال يا رب ماذا تريد أن أفعل. لذلك بعد لقاء شاول مع الرب قضى 3 أيام صائما داخل المدينة ومنتظرا للمزيد من التعليمات التي عليه تنفيذها. ثم أمر الرب تلميذا آخر يدعى حنانيا بالذهاب إلى شاول. هنا شعر حنانيا بالقلق الشديد من أن يذهب لشاول لأنه سمع عنه العديد من القصص مع مدى الوحشية التي كان يضطهد بها شاول المؤمنين. لذا قال له الله، وذلك في سفر أعمال الرسل الإصحاح 9:15 قائلا اذهب فهذا الرجل هو أداتي المختارة ليحمل اسمي. عندما وصل حنانيا للمنزل الذي كان شاول مقيما به وضع عليه يده وقال له أيها الأخ شاول أرسلني إليك الرب يسوع المسيح الذي ظهر لك في طريقك إلى هنا، أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. وهذا فعلا ما حدث لشاول بينما كان مسافرا عندما اقترب من دمشق، وفجأة ومضى حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال له أنا يسوع المسيح الذي تضطهده. فقال له الرب لكن انهض وادخل المدينة وسيقال لك هناك ما ينبغي أن تفعله. وهنا فعلا عندما دخل شاول المدينة ذهب إليه هنا حنانيا وهو أرسله السيد الرب يسوع المسيح لكي يقول لشاول أن الرب قد أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. ويتضح من تلك الكلمات أن حنانيا قد تأكد أن شاول قد فعلا نال الخلاص، حيث دعاه الأخ شاول بالرغم من أن شاول قد صار مؤمنا. لذلك أرسل الرب حنانيا له لكي يصلي له خصيصا ليشفى وكي يمتلئ بقوة الروح القدس. أحبائي المستمعين، قد نرى نحن في هذه القصة أن عطية الروح القدس تعطى بعد عطية الخلاص. عندما آمن بالسيد الرب يسوع المسيح وأخذ عطية الخلاص ومن ثم عطية الروح القدس، لذلك هذا الحلول المبارك الذي فعلا غير شاول يغير أيضا الكثير من حولنا كي يأتوا إلى السيد الرب يسوع المسيح ويؤمنوا أنه هو الملك والسيد، ليس أي ملك وسيد آخر سوى الرب يسوع المسيح، لأن القوة هي من خلال قوة الروح القدس الذي يمنحها لكل مؤمن حقيقي لكي نعلن اسم يسوع المسيح بكل قوة وجهارة، وأن نعلن اسم يسوع للمسكونة كلها دون أي خوف، وكي نتقدم بخطوات ثابتة ونعلنها لكل واحد في حياتنا. لذلك أحبائي المستمعين، قبل أن نختتم دعونا نرنم هذه الترنيمة الرائعة، ترنيمة لغيت المسافة شطبت الزمن مع فريق الحياة الأفضل، ترنيمة جدا رائعة ومباركة. لذلك نعلن أنه لا يفصلنا أي شيء عن المسيح، نعلن أننا نحن أبناء الملكوت، نعلن أننا نحن أبناء السيد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. نرنم ومن ثم

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا معا بهذه الترنيمة الرائعة جدا لغيت المسافة شطبت الزمن. وفعلا هذه الترنيمة الرائعة والمباركة جدا استمعنا إليها من فريق الحياة الأفضل. وقبل أن نختتم أحبائي المستمعين والمتابعين، قد تحدثنا حول قصتين رائعتين لأناس امتلأوا من قوة الروح القدس بعد يوم 50. بدأنا في قصة فيليبوس والسامريون، ومن ثم تطرقنا حول شخصية وقصة شاول الطرسوسي. أما يوم غد سنكون وإياكم مع هذه القصة الثالثة وأيضا الرابعة، وهما حول بطرس وكرنيلوس وأيضا أهل أفسس الذين امتلأوا بقوة الروح القدس بعد يوم 50. لذلك عزيزي المستمع، حين تحيا بالروح القدس تتحرك وتتصرف وتفعل كل شيء لمجد الله. هذه هي رسالتنا دائما، أن نمتلئ من الروح. هذا هو المكان الذي أعده الله لكل واحد فينا، وهو بعيد للغاية عن الحياة الطبيعية مثل بعد السماء عن الأرض. لذلك علينا أن نخضع نفوسنا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح، كما اختبر بطرس ويوحنا والتلاميذ الآخرون جميعا معمودية الروح القدس في يوم 50، وامتلأوا مرة أخرى بالروح القدس حين صلوا بعد ذلك. لذلك عزيزي المستمع، نرى أيضا طوال أعمال الرسل أن ملء الروح القدس صاحبه مظاهر خارجية يمكن أن ترى وتسمع، وأشهرها التكلم بألسنة والتنبؤ. وكان هذا غالبا سبب قول الرسل إن الروح القدس سوف يحل على المؤمنين. كانت أيضا قصة السامرة إحدى الأمثلة القليلة التي لم يرد فيها في الكتاب المقدس أي ذكر للألسنة والتنبؤ كمظاهر مصاحبة لملء الروح القدس، ولكن هنالك أيضا قصص جميلة جدا ومباركة نراها من خلال الكتاب المقدس يحدثنا عن الألسنة، وأيضا يحدثنا عن قوة وملء الروح القدس لكل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح.

0: وختاما أحبائي المستمعين، ننتقل إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، لنستمع بها إلى تأمل روحي من خدام وواعظين مباركين في كل أسبوع جديد من سلسلة جديدة تختص في موضوع الروح القدس. وفي بداية هذا الأسبوع بدأنا بسلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامح حنا، سنكمل معه الآن ليحدثنا أكثر حول كلمة الله، واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. نستمع ومن ثم نختتم.
1: هقول أدوات الروح القدس بيستخدمها في القيادة، كلمة الله. الروح القدس الأداة، أهم أداة وأكتر أداة بيستخدمها في القيادة هي كلمة الله. وأهم حاجة، بيستخدم حاجات تانية جميلة هنتكلم عنها، بس أكتر حاجة بيستخدمها الحق. يعلمكم الحق، روح الحق يرشدكم إلى الحق. هو مغلف بالحق، مغلف بالحقيقة. فأكتر حاجة بيستخدمها إيه؟ الحق. طب بيعزيني إزاي؟ بيعزيني بالحق. بيقول كده روميا إصحاح 15 كلمة دي، إن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا إيه؟ رجاء. يبقى وهو بيعزيني وهو بيسندني وهو بيشجعني وهو بيقود حياتي للتعزية وللتشجيع من كل إحباط، بيستخدم إيه؟ بما في الكتب اللي مكتوب. بيستخدم الحق عشان يعزيني، مش بيغير الظروف عشان يعزيني، بيستخدم الحق علشان يعزيني. إشعياء 30:21 بيقول وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلكوا فيها. دي واحدة من أدوات قيادة الروح القدس لحياة المؤمنين.

0: والكنيسة كلمة الله تقول لك ده الطريق سامح، امشي هنا بلاش هنا، امشي هنا، ده الطريق اللي عايزك تمشي فيه. بس الطريق ده لا يتماشى مع الواقع والمنطق، بس الروح القدس عايزك تمشي فيه. الحق الحق كلمة الله بتقول لك وبتعلمك تعمل ايه. عارفين كلمة الله بتخليك تميز امتى تستخدم المنطق اللي الناس بتقوله والمنطقي. مرات الروح القدس يعني مش كل اللي في العالم ده ضايع، لا لا، في حاجات الروح القدس في العالم منطقية عايزنا نستخدمها، بس قيادة الروح القدس بيخلي عندك تمييز المنطقي اللي تعمله والمنطقي اللي ما تعملوش، اللي عايزك تعمل حاجة تانية، سواء تعزية تعليم إرشاد، بيستخدم كلمة الله. عشان كده علاقتنا بالكلمة مهمة، عشان كده اللي كلمة ربنا غايبة في حياته بيسمعها في الاجتماع أو عبر الشاشات لكن ما عندوش علاقة يومية بالكلمة، قيادة الروح القدس ليك ضعيفة جدا. عارفين ليه؟ لأن هو الروح القدس عايز يقود بالمخزون اللي عندك، باللي جواك من كلمة الله، يذكركم بكل ما قل، عايز يفتش جواك يطلع من كلمة ربنا حاجات عشان يسندك، عشان يعزيك، عشان يقنعك، عشان يقولك ده الطريق. هو مش لاقي، عايز يطلع مشهد، عايز يطلع مثل، عايز يطلع قصة، مش لاقي، مفيش حاجة يكلمك من خلالها. فقيادة الروح القدس تبقى ضعيفة لو كلمة الله في حياتك ضعيفة. في مواقف هنكتس فيها محزنة الروح القدس هيعزينا، في مواقف محتاجين ناخد قرارات هامة جدا في حياتنا هتلاقي الروح القدس بيرشدك إلى الطريق والسكة اللي أنت تمشي فيها. مزمور 32 عدد 8 و 9 آية قريتها من شوية بس عايز أقف عندها شوية. بيقول له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. بعدين بيقول لهم لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. ليه الفرس وبغل في الآية دي؟ الفرس يتميز بالاندفاع والسرعة، الفرس بيتميز بالاندفاع والسرعة. مرات كده لما بنبقاش تحت سيطرة الروح القدس وقيادة الروح القدس بناخد قرارات انفعالية سريعة بتدمرنا. فبيقوله أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، وبعدين بيقوله اوعى تبقى زي الفرس تجري تجري وتندفع. عارفين مين عمل كده في الكتاب المقدس؟ يوشيا الملك. يوشيا الملك راح يحارب ملك مصر وما كانتش مشيئة ربنا، الشعب عاش في الخطية ولم يستشير الله في الحرب دي، هزم هزيمة مريرة في معركة مجده، كان فرس. لكن بيقوله كمان ما تبقاش بغل. البغل يتميز بإيه؟ سوري يعني ده الكتاب اللي بيقول انا ماليش دعوه. البغل بيتميز بإيه؟ بالبطء. يقول لك ليه عامل زي البغل؟ اتحر صح؟ البغل بطيء. فلما الروح القدس بيقودني بيخليني اميز امتى اتحرك وامتى اقف، امتى اسرع وامتى ابطأ. في ناس كان مشيئه ربنا ليها تاخد قرار دلوقتي حالا، تتحرك دلوقتي حالا، بس قعدت تشوف الظروف وتشوف الواقع وتشوف مشاعرها وتشوف راي الناس وتعمل، فبقت بطيئه جدا. عارفين مين كان هيضيع نفسه بسبب البطء؟ لوط. ربنا قال له اخرج من سدوم، سدوم بتتحرق اخرج، هو واخد راحته خالص على الاخر لغايه ربنا بعت له ملاكين وامسكوا بيده ايه واخرجوه. اداه من ادوات قياده الروح القدس لينا في الحياه كلمه الله. الروح القدس بيقود يخليك تميز تتحرك امتى وتقف امتى، تدخل امتى وتخرج امتى، تخليك عارف تميز علامات الازمنه والاوقات.
1: نعم فعلا، وكما قال القس والدكتور الفاضل سامح حنا أن كلمة الله هي واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة كل ما يأتي إلى النهر يحيى مع فريق التسبيح. نلتقي يوم غد بنعمة الرب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة مستخدم وممكن من الروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير ثالث. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما مباركا هادئا وآمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع عن اختبار شاول الترسوسي والتغيير الجذري في حياته، وذلك بعد لقائه مع السيد الرب يسوع المسيح، ذاك النور الساطع من السماء الذي أسقطه أرضا، وذاك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بعد هذا الاختبار المبارك واللقاء الروحي الحي، تغير شاول إلى بولس الرسول، شاول الذي حفظ الناموس جيدا، هذا الفريسي المتشدد الذي أسر تلاميذ الرب حتى أنه كان راضيا بقتل استيفانوس، يتغير بهذا اللقاء ليصبح بولس الرسول. ومعنى كلمة بولس الصغير، لأن كل من يلتقي السيد الرب يسوع المسيح ويختبره من كل القلب يرى ويدرك كم هو صغير وضعيف ومحتاج جدا لسيده وهو الرب يسوع المسيح، ومن جهة أخرى يدرك عظمة ومجد وجلال السيد الرب الإله الذي يعبده. شاول هذا الفريسي من سبط بنيامين حافظ الناموس، وأيضا اضطهد يسوع والكنيسة، ولكن مجدا لسيد سيد الرب يسوع المسيح الذي يغير القلوب والأفكار، وهو القادر أن يحول حياة البشر بالكامل، هو الذي وهب الكنيسة هذا الرسول المبارك واستخدمه في نشر كلمة الإنجيل، لأن بولس الذي كان أسير للحقد وللكبرياء وللتدين أصبح أسير يسوع المسيح، وأصبح رسولا للمحبة وللسلام، وأصبح أيضا مباركا وجال مبشرا بكلمة الإنجيل الخبر السار، حتى أنه صرخ في رسالته إلى أهل كورنثوس: ويل لي إن كنت لا أبشر. هذا الرسول الذي لم يطلب مجد البشر بل مجد الله، لم يطلب الاحترام والإجلال من أحد بل على العكس، اضطهد من الداخل ومن الخارج، تألم كثيرا، رفض، ضرب وأهين من أجل السيد الرب يسوع المسيح وأيضا من أجل الكنيسة، وذلك لهدف واحد ووحيد، وهو لخلاص النفوس. كانت أيضا في قلب بولس الرسول غيرة شديدة لخلاص النفوس، لذلك جال بأمر الرب وإرشاد الروح القدس في آسيا مبشرا بالإنجيل، من أورشليم إلى غلاطيا إلى أفسوس إلى كورنثوس إلى فيليبي، ومن ثم إلى كولوسي إلى تسالونيكي إلى روما، وتكلم فيها عن غفران ومحبة يسوع المسيح، عن عمل الصليب والموت والقيامة، لأنه أراد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هذا التغيير الجذري في حياة بولس الرسول، وبهذه التوبة الحقيقية والقلبية تتبعها المعمودية المباركة والتكريس القلبي لمحبة الرب يسوع المسيح ولخدمة ملكوته السماوي. ليتنا فعلا نصل إلى هذا التغيير العظيم الروحي في حياة كل واحد فينا، كي نكرز بجهارة، نكرز بالكلمة، بكلمة السيد الرب يسوع المسيح من خلال قوة وعمل الروح القدس. أهلا وسهلا بكم أحبة المستمعين والمتابعين في الجزء الثاني من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا اللي غير شاول يغيرني مع المرنم الرائع والمبارك صموئيل فاروق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من كورنثوس وأفسوس وخاصة من سفر أعمال الرسل الذي هو محور هذه الرسالة، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان مستخدم وممكن بالروح القدس، وهي سلسلة مشتقة من سلسلة من هو الروح القدس وشخصية الروح القدس وعلاقتك بالروح القدس. تحدثت من خلالهم سابقا حول أهمية وضرورة وجود الروح القدس وقيادته لكل مؤمن حقيقي آمن في اسم الرب يسوع المسيح، كما وبدأنا أمس بالجزء الأول من سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس، وتطرقت حول كل مستحيل أمامك يصبح مستطاعا وممكنا بقوة الروح القدس. أما اليوم سأتحدث أكثر حول من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الكارز والمبشر باسمه، لكي نعرف أنه لا شيء مستحيل على السيد الرب يسوع المسيح بقوة الروح القدس بأن يغير النفوس وفعلا يخضعون لاسم ولمجد ولسلطان يسوع المسيح. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر طيلة هذه الفترة للتعمق أكثر أيضا حول من هو الروح القدس، شخصية الروح القدس، المستويات من علاقتنا مع الروح القدس، وكل ما يدور من أسئلة في عقول البشر، ومن ثم سنبدأ معا في سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس بدأناها يوم أمس، ونكمل في هذا اليوم في السلسلة بالجزء الثاني من مستخدم وممكن بالروح القدس، وفيما بعد سنكون حول لغة التواصل بالروح وكل ما يخص الأقنوم الثالث عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال آيات الكتاب المقدس. وختاما سنستمع إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، بها نستمع في كل أسبوع جديد حول الروح القدس، وهذا التأمل الروحي يكون من أحد الخدام والواعظين المباركين. وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا ضمن برنامج صباحكم خير، معكم على السمع، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب بكل من انضم الآن إلينا في هذا البرنامج الصباحي. أهلا وسهلا بكم من إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الجديد.

عندما نتحدث عن قوة الروح القدس تكون أيضا هنالك قوة في الألسنة. ماذا يعني؟ هنا نتحدث في هذا اليوم عن قوة الاستخدام من خلال الروح القدس لحياة كل واحد فينا. إن كلمة اللسان تعني ببساطة اللغة، ومثال على ذلك فإن كنت أعيش في إسبانيا والتقيت شخصا لا يتحدث الإسبانية بطلاقة، يمكن أن أسأله ما هو لسانك الأصلي أو ما هي لغتك الأم، ولكلاهما نفس المعنى. وفي المقابل لست بحاجة لأسأل شخصا يتحدث العربية حول ما هي لغة الأم، فإن كانت لغتي الأصلية هي العربية فسأتعرف أيضا على لغتي. لذا فالعربية بالنسبة لي هي أيضا لسان معروف، بينما قد أرى أي لغة أخرى كلسان غير معروف. وهذا تماما ما حدث. في يوم 50 اجتمع يهود من بلاد كثيرة في القدس من أجل احتفال ديني، فقد كانت لهم ألسنة كثيرة ومباركة. قائلا هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد الخامس حتى العدد الثامن، قائلاً: وكان هناك يهود أتقياء من كل أمة على الأرض قد اجتمعوا في مدينة القدس، فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم، وكانوا مرتبكين لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته الخاصة، فكانوا مذهولين وقالوا متعجبين: أليس كل هؤلاء الذين يتكلمون هم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا يتكلمون بلغته التي ولد فيها؟ لنلاحظ عز المستمع أن هنا يقول لنا: فلما جاء هذا الصوت تجمهر جمع كبير منهم. هنا فعلا كانت تلك اللغات عامل أساسي جذب للعديد ممن تكلموا هذه اللغات، وتعجب الناس أيضا لرؤية هؤلاء الجليليين، لذلك يتكلمون بلغات مختلفة. كان هذا الإعلان عن قوة الروح القدس وانسكابه وبهذا الفيضان من خلال الروح القدس، لذلك هو بمثابة أيضا علامة لمن لم يكونوا قد تبعوا يسوع المسيح بعد. فقال أيضا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعددين 11 و12، فقالوا: ها نحن نسمع هؤلاء الرجال الجليليين يتحدثون عن أعمال الله العجيبة في لغاتنا نحن. فكانوا جميعا مذهولين ومتحيرين، يقولون بعضهم لبعض: ما الذي يعنيه هذا؟ لذلك عز المستمع نرى هنا أنه الروح القدس قد أتاح انسكاب هذا الروح لبطرس، وبفرصة جديدة ليلقي إحدى أشهر العظات في الكتاب المقدس، والتي قال فيها: لقد أقام الله يسوع هذا من الموت، ونحن كلنا شهود لتلك الحقيقة أو شهود على ذلك. وبعد أن رفع إلى يمين الله وتلقى الروح القدس الذي وعد به الآب، سكب هذا الروح الذي ترونه وتسمعونه الآن. لنلاحظ عزيزي المستمع أن الجميع هنا قد شهدوا وسمعوا دليل قوة الروح القدس. هذه هي قوة الروح القدس العاملة في حياتنا والعاملة في كل مؤمن يخضع لقوة الروح القدس. وبعد ذلك ببضع آيات استجاب هنا الجموع قائلين: فلما سمع الناس هذا الكلام تمزقت قلوبهم، وسألوا بطرس والرسل الآخرين: أيها الإخوة، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم، فتنالون عطية الروح القدس، فالوعد هو لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين، أي كل من يدعو الرب إلهنا. مجدا وعزا للسيد الرب. فعلا من خلال هذه العطية المباركة الروح القدس لكل واحد فينا أصبحت متاحة من خلال الابن يسوع المسيح. وهنا نرى حينما أعلن بطرس هذه الأخبار السارة للخلاص الذي صار متاحا لكل من يدعو في اسم السيد الرب يسوع المسيح، عندما تعلن اسم يسوع هنالك خلاص، عندما تعلن اسم يسوع هنالك شفاء، عندما تعلن اسم يسوع المسيح هنالك حرية، هنالك مجد، هنالك بركة، هنالك رفعة، هنالك أيضا حياة. عندما تعلن
اسم يسوع المسيح ترى هذه الأمور بالإيمان على حياتك عز المستمع. فعل اسم يسوع المسيح عند إعلان اسم يسوع المسيح في بيتك على أولادك، سترى مجد الله في وسط بيتك وعلى أيضا أولادك وعلى حياتك. وأيضا نفعل هذا الاسم في داخل كنائسنا ونعلنه ربا وسيدا وملكا على حياتنا. وهنا كما نرى وكما أوضح لنا بطرس بصورة مباركة جدا أن موهبة الروح القدس أصبحت متاحة لكل من يؤمن، وفعلا هذه حقيقة رائعة جدا، وهذا الوعد أصبح ممكنا لكل مؤمن كان وآمن في اسم الرب يسوع المسيح. عندما تؤمن باسم الرب يسوع المسيح سيكون هنالك لك أمور عجيبة جدا في حياتك الروحية ستكتشفها من خلال عمل وقوة وإرشاد الروح القدس. لذلك يقول فتنالون عطية الروح القدس، وهذا هو الوعد لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين. هذا هو الوعد، تمسك اليوم بهذا الوعد الإلهي. تعال اليوم واعلن أن يسوع المسيح هو سيد ورب على حياتك. لا تستطيع أن تقول يسوع المسيح هو ابن الله إلا من خلال الروح القدس، وهذا هو دور الروح القدس، أن يعرفنا، أن يرشدنا، أن يفهمنا، أن يبكتنا، وأيضا أن يرفعنا ويعزينا. هذا هو الروح القدس الأقنوم الثالث. لذلك نعلن نحن نؤمن باسم الله الآب والله الابن بيسوع المسيح الله الروح القدس، ثلاثة أقانيم في جوهر واحد، مجدا وعزا للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك عز المستمع سنستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم أيمن كفروني، مش مستحيل عليك. واعلن أنه لا شيء مستحيل على حياتك أيها المؤمن ما دمت تؤمن أنك تستطيع من خلال يسوع المسيح واسم يسوع المسيح وإرشاد قوة الروح القدس لحياتك. وفيما بعد أحبائي سنتعرف معا إلى قصص جميلة جدا من الكتاب المقدس لأناس امتلأوا بالروح القدس بعد يوم 50، ومنهم فيليبوس والسامريون، شاول الطرسوسي، بطرس وكرنيلوس وأهل أفسس. والآن بعد هذه الترنيمة سنبدأ مع فيليبوس والسامريون وشاول الطرسوسي بعد أن نستمع إلى ترنيمة مش مستحيل عليك. واعلن هذه الكلمات أيضا على حياتك، واعلنها بكل إيمان أنه لا يوجد شيء مستحيل لدى السيد الرب يسوع المسيح. فنحن بقوة مالك الملوك ورب الأرباب ونحن بقوة وإرشاد الروح القدس يكون لنا بحسب إيماننا. نرنم ومن ثم نعود. مش مستحيل.

قلبي الحجر تعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، مش مستحيل عليك يلي خلاص فيك بلحظة اكتمل، وإنك كمان بلحظة تكمل في العمل. هذا هو سيدي، هذا هو مخلصي، هذا هو إلهي ربي، هو ملكي يسوع المسيح، له كل المجد. عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين، بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بهذه الترنيمة مش مستحيلة عليك مع المرنم أيمن كفروني، علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس في الجزء الثاني حول من شاول الطرسوسي المضطهد للمسيح إلى بولس الكارز والمبشر باسمه. ونكمل الآن أحبائي المستمعين حول هذه القصص المباركة من الكتاب المقدس، لأنه هنا يشهد لنا كتاب سفر الأعمال حول أربع قصص لأناس قد امتلأوا من الروح القدس، وذلك بعد يوم 50. وعندما فعلا نتعلم معا هذه الاختبارات، أريد منك عزيزي المستمع أن تنتبه لأمرين هامين. الأول هو أن جميع القصص ما عدا واحدة كان فيها الامتلاء من الروح القدس هو اختبار منفصل عن الخلاص. والثاني هو أن من شهدوا على امتلاء الشخص من الروح رأوا وسمعوا كذلك دليلا على حضور الروح القدس في الشخص بحديث الإيمان. أولا نكون مع هذه الشخصية فيليبوس والسامريون. أول الاختبارات نجدها في كتاب سفر الأعمال وخاصة في الإصحاح الثامن. هنا يقول أن الله أرسل فيليبوس لمدينة السامرة ليقدم لهم بشارة يسوع المسيح، أي بشارة الخلاص. وعندما شهد لهم بالبشارة شهدت المدينة بالكامل نهضة روحية عميقة جدا، فحدثت معجزات شفاء وإخراج أرواح نجسة، وقبل الكثيرون أخبار الخلاص المفرحة وقبلوا يسوع المسيح ربا وسيدا، كما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن والعددين 12 و13. يقول لكنهم صدقوا فيليبوس عندما أعلن لهم بشارة ملكوت الله واسم يسوع المسيح، وتعمدوا رجالا ونساء، وبعد أن تعمد بقي قريبا من فيليبوس وذهل لما رأى العجائب والمعجزات العظيمة التي كانت تجرى. هل حين آمن هنا السامريون بإنجيل يسوع المسيح قد اختبروا فعلا الولادة الثانية؟ بالطبع، هنا كل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح، وهنا فعلا يأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح، يختبر الولادة الثانية بقوة الروح القدس. حينما يؤمن شخص ما بالإنجيل بالكلمة المقدسة يقبل السيد الرب يسوع المسيح ويصبح ابنا له. لذلك اعتمد هؤلاء المؤمنون لاحقا في الماء كعلامة على إيمانهم الراسخ بالمسيح يسوع. لكننا نرى أيضا في الآيات السابقة أن قادة الكنيسة الأوائل أدركوا أنه بالإضافة للإيمان والمعمودية بالماء يحتاج المؤمنون الجدد أيضا إلى قبول معمودية الروح القدس. عندما جاء هنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن والعدد 14 قائلا فلما سمع الرسل الموجودون في أورشليم بأن أهل السامرة قبلوا رسالة الله أرسلوا بطرس ويوحنا إليهم، وعند وصولهما صليا من أجل المؤمنين السامريين لكي يقبلوا الروح القدس، ذلك لأن الروح لم يكن بعد قد حل على أي منهم إلا أنهم كانوا قد تعمدوا باسم الرب يسوع المسيح. وهنا فعلا نجد أنه عندما عرف الرسل أن السامرة قد قبلت يسوع المسيح وقبلت الإنجيل أي الكلمة وهو يسوع المسيح المخلص وقبلوا الأخبار السارة، قرروا إرسال بطرس ويوحنا للمؤمنين هناك. لماذا أرسل الرسل اثنين من كبار الرسل ليصلوا مع السامريين؟ فهم كانوا قد قبلوا الخلاص واعتمدوا فعلا. لقد كانت مهمة بطرس ويوحنا هي بالتحديد الصلاة لكي يقبلوا الروح القدس أي لأهل السامرة. ومرة أخرى هنا من المهم أن نتذكر أن المؤمنين هنا قد اعتمدوا باسم السيد الرب يسوع المسيح وأصبحوا أولادا للسيد الرب بالتبني من خلال الابن يسوع. ونفكر الآن في هذا فعلا أن يسوع المسيح هو الذي جاء لكي يخلص ما قد هلك، جاء لكي يعطي حياة، جاء إلى أراضينا لكي يعطي بركة، كي يعطي رفعة. وكل شخص يؤمن في اسم يسوع المسيح تكون له حياة، غفران كامل للخطايا في اسم الرب يسوع المسيح. ولذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن كل من هو في المسيح قد قدس وختم من الروح القدس. هنا يسوع يدعو الله أباكم السماوي، لذا فمن الواضح أنه يتحدث عن المؤمنين الذين قبلوا السيد الرب مخلصا لحياتهم. هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه يحيا معكم وسيكون فيكم. لذلك تمثل كلمة العالم كل من هم خارج ملكوت الله. والمعنى الواضح هنا هو أن من لم يقبل سيادة الرب يسوع المسيح على حياته لن يتمكن أبدا من قبول الروح القدس. لذا فالوصية أن نطلب من أبينا الروح القدس، لا يقصد هنا منها فقط الخلاص بل هو إشارة لملء الروح القدس الذي نحصل عليه من خلال إيماننا بالسيد الرب يسوع المسيح. هذا فعلا ما كان هنا وتعلمناه عن فيليبوس والسامريون. أما بالنسبة لشاول الطرسوسي فهو قد اعتنق شاول الإيمان وهو أحد أشهر الأجزاء في الكتاب المقدس، ونريد هنا أن نركز على جزء مهم جدا. لذلك شاول الذي كان مضطهدا للمسيحية وكارها أيضا للمسيحية ولإنجيل المسيح، ولذلك فيما بعد أن ظهر له السيد الرب، لذلك قد تعجب وهنا قال يا سيد ماذا تريد أن أفعل. وهذا فعلا عز المستمع، هذا ما قاله شاول الطرسوسي. جاء هنا في سفر أعمال الرسل اختبار شاول حدث به تغير جذري في حياته بعد لقائه مع السيد الرب من خلال النور الساطع من السماء الذي أسقط شاول أرضا، وذلك الصوت الذي أرعده وحيره حتى قال يا رب ماذا تريد أن أفعل. لذلك بعد لقاء شاول مع الرب قضى 3 أيام صائما داخل المدينة ومنتظرا للمزيد من التعليمات التي عليه تنفيذها. ثم أمر الرب تلميذا آخر يدعى حنانيا بالذهاب إلى شاول. هنا شعر حنانيا بالقلق الشديد من أن يذهب لشاول لأنه سمع عنه العديد من القصص مع مدى الوحشية التي كان يضطهد بها شاول المؤمنين. لذا قال له الله، وذلك في سفر أعمال الرسل الإصحاح 9:15 قائلا اذهب فهذا الرجل هو أداتي المختارة ليحمل اسمي. عندما وصل حنانيا للمنزل الذي كان شاول مقيما به وضع عليه يده وقال له أيها الأخ شاول، أرسلني إليك الرب يسوع المسيح الذي ظهر لك في طريقك إلى هنا، أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. وهذا فعلا ما حدث لشاول بينما كان مسافرا عندما اقترب من دمشق، وفجأة ومضى حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال له أنا يسوع المسيح الذي تضطهده. فقال له الرب لكن انهض وادخل المدينة وسيقال لك هناك ما ينبغي أن تفعله. وهنا فعلا عندما دخل شاول المدينة ذهب إليه هنا حنانيا وهو أرسله السيد الرب يسوع المسيح لكي يقول لشاول أن الرب قد أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس. ويتضح من تلك الكلمات أن حنانيا قد تأكد أن شاول قد فعلا نال الخلاص، حيث دعاه الأخ شاول بالرغم من أن شاول قد صار مؤمنا. لذلك أرسل الرب حنانيا له لكي يصلي له خصيصا ليشفى وكي يمتلئ بقوة الروح القدس. أحبائي المستمعين، قد نرى نحن في هذه القصة أن عطية الروح القدس تعطى بعد عطية الخلاص. عندما آمن بالسيد الرب يسوع المسيح وأخذ عطية الخلاص ومن ثم عطية الروح القدس، لذلك هذا الحلول المبارك الذي فعلا غير شاول يغير أيضا الكثير من حولنا كي يأتوا إلى السيد الرب يسوع المسيح ويؤمنوا أنه هو الملك والسيد، ليس أي ملك وسيد آخر سوى الرب يسوع المسيح، لأن القوة هي من خلال قوة الروح القدس الذي يمنحها لكل مؤمن حقيقي لكي نعلن اسم يسوع المسيح بكل قوة وجهارة، وأن نعلن اسم يسوع للمسكونة كلها دون أي خوف، وكي نتقدم بخطوات ثابتة ونعلنها لكل واحد في حياتنا. لذلك أحبائي المستمعين، قبل أن نختتم دعونا نرنم هذه الترنيمة الرائعة، ترنيمة لغيت المسافة شطبت الزمن مع فريق الحياة الأفضل، ترنيمة جدا رائعة ومباركة. لذلك نعلن أنه لا يفصلنا أي شيء عن المسيح، نعلن أننا نحن أبناء الملكوت، نعلن أننا نحن أبناء السيد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. نرنم ومن ثم نعلن.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا معا بهذه الترنيمة الرائعة جدا لغيت المسافة شطبت الزمن. وفعلا هذه الترنيمة الرائعة والمباركة جدا استمعنا إليها من فريق الحياة الأفضل. وقبل أن نختتم أحبائي المستمعين والمتابعين، قد تحدثنا حول قصتين رائعتين لأناس امتلأوا من قوة الروح القدس بعد يوم 50. بدأنا في قصة فيليبوس والسامريون، ومن ثم تطرقنا حول شخصية وقصة شاول الطرسوسي. أما يوم غد سنكون وإياكم مع هذه القصة الثالثة وأيضا الرابعة، وهما حول بطرس وكرنيلوس وأيضا أهل أفسس الذين امتلأوا بقوة الروح القدس بعد يوم 50. لذلك عزيزي المستمع، حين تحيا بالروح القدس تتحرك وتتصرف وتفعل كل شيء لمجد الله. هذه هي رسالتنا دائما، أن نمتلئ من الروح. هذا هو المكان الذي أعده الله لكل واحد فينا، وهو بعيد للغاية عن الحياة الطبيعية مثل بعد السماء عن الأرض. لذلك علينا أن نخضع نفوسنا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح، كما اختبر بطرس ويوحنا والتلاميذ الآخرون جميعا معمودية الروح القدس في يوم 50، وامتلأوا مرة أخرى بالروح القدس حين صلوا بعد ذلك. لذلك عزيزي المستمع، نرى أيضا طوال أعمال الرسل أن ملء الروح القدس صاحبه مظاهر خارجية يمكن أن ترى وتسمع، وأشهرها التكلم بألسنة والتنبؤ. وكان هذا غالبا سبب قول الرسل إن الروح القدس سوف يحل على المؤمنين. كانت أيضا قصة السامرة إحدى الأمثلة القليلة التي لم يرد فيها في الكتاب المقدس أي ذكر للألسنة والتنبؤ كمظاهر مصاحبة لملء الروح القدس، ولكن هنالك أيضا قصص جميلة جدا ومباركة نراها من خلال الكتاب المقدس يحدثنا عن الألسنة، وأيضا يحدثنا عن قوة وملء الروح القدس لكل من يؤمن في اسم الرب يسوع المسيح.

0: وختاما أحبائي المستمعين، ننتقل إلى فقرة تأمل في عمق الكلمة بالروح، لنستمع بها إلى تأمل روحي من خدام وواعظين مباركين في كل أسبوع جديد من سلسلة جديدة تختص في موضوع الروح القدس. وفي بداية هذا الأسبوع بدأنا بسلسلة مستخدم وممكن بالروح القدس مع الخادم الأمين الدكتور والقس الفاضل سامي حنا. سنكمل معه الآن ليحدثنا أكثر حول كلمة الله، واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. نستمع ومن ثم نختتم.
1: أقول أدوات الروح القدس بيستخدمها في القيادة، كلمة الله. الروح القدس الأداة، أهم أداة وأكتر أداة بيستخدمها في القيادة هي كلمة الله. وأهم حاجة بيستخدم حاجات تانية جميلة هنتكلم عنها، بس أكتر حاجة بيستخدمها الحق. يعلمكم الحق، روح الحق يرشدكم إلى الحق. هو مغلف بالحق، مغلف بالحقيقة. فأكتر حاجة بيستخدمها إيه؟ الحق. طب بيعزيني ازاي؟ بيعزيني بالحق. بيقول كده روميا اصحاح 15 كلمة دي، ان كل ما سبق فكتب، كتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا ايه؟ رجاء. يبقى وهو بيعزيني وهو بيسندني وهو بيشجعني وهو بيقود حياتي للتعزية وللتشجيع من كل احباط، بيستخدم ايه؟ بما في الكتب اللي مكتوب. بيستخدم الحق عشان يعزيني، مش بيغير الظروف عشان يعزيني، بيستخدم الحق علشان يعزيني. إشعياء 30:21 بيقول وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلكوا فيها. دي واحدة من أدوات قيادة الروح القدس لحياة المؤمنين والكنيسة، كلمة الله. تقول لك ده الطريق سامح، امشي هنا، بلاش هنا، امشي هنا، ده الطريق اللي عايزك تمشي فيه. بس الطريق ده لا يتماشى مع الواقع والمنطق، بس الروح القدس عايزك تمشي فيه. الحق كلمة الله بتقولك وبتعلمك تعمل ايه. عارفين كلمة الله بتخليك تميز امتى تستخدم المنطق اللي الناس بتقوله والمنطقي. مرات الروح القدس، يعني مش كل اللي في العالم ده ضايع، لا في حاجات الروح القدس في العالم منطقية عايزنا نستخدمها، بس قيادة الروح القدس بيخلي عندك تمييز المنطقي اللي تعمله والمنطقي اللي ما تعملوش، اللي عايزك تعمل حاجة تانية، سواء تعزية، تعليم، إرشاد، بيستخدم كلمة الله. عشان كده علاقتنا بالكلمة مهمة، عشان كده اللي كلمة ربنا غايبة في حياته بيسمعها في الاجتماع أو عبر الشاشات لكن ما عندوش علاقة يومية بالكلمة، قيادة الروح القدس ليك ضعيفة جدا. عارفين ليه؟ لأن هو الروح القدس عايز يقود بالمخزون اللي عندك، باللي جواك من كلمة الله، يذكركم بكل ما قل، عايز يفتش جواك يطلع من كلمة ربنا حاجات عشان يسندك، عشان يعزيك، عشان يقنعك، عشان يقولك ده الطريق. هو مش لاقي، عايز يطلع مشهد، عايز يطلع مثل، عايز يطلع قصة، مش لاقي، مفيش حاجة يكلمك من خلالها. فقيادة الروح القدس تبقى ضعيفة لو كلمة الله في حياتك ضعيفة. في مواقف هنكتس فيها محزنة الروح القدس هيعزينا، في مواقف محتاجين ناخد قرارات هامة جدا في حياتنا هتلاقي الروح القدس بيرشدك إلى الطريق والسكة اللي أنت تمشي فيها. مزمور 32 عدد 8 و9 آية قريتها من شوية بس عايز أقف عندها شوية. بيقول له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. بعدين بيقول لهم لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. ليه الفرس وبغل في الآية دي؟ الفرس يتميز بالاندفاع والسرعة، الفرس بيتميز بالاندفاع والسرعة. مرات كده لما بنبقاش تحت سيطرة الروح القدس وقيادة الروح القدس بناخد قرارات انفعالية سريعة بتدمرنا. فبيقول له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، وبعدين بيقول له اوعى تبقى زي الفرس تجري وتندفع. عارفين مين عمل كده في الكتاب المقدس؟ يوشيا الملك. يوشيا الملك راح يحارب ملك مصر وما كانتش مشيئة ربنا، الشعب عاش في الخطيئة ولم يستشير الله في الحرب دي، هزم هزيمة مريرة في معركة مجده، كان فرس. لكن بيقول له كمان ما تبقاش بغل. البغل يتميز بإيه؟ سوري يعني ده الكتاب اللي بيقوله مش دعوة. البغل بيتميز بإيه؟ بالبطء. يقولك ليه عامل زي البغل؟ اتحر صح؟ البغل بطيء. فلما الروح القدس بيقودني بيخليني أميز إمتى أتحرك وإمتى أقف، إمتى أسرع وإمتى أبطأ. في ناس كان مشيئة ربنا ليها تاخد قرار دلوقتي حالا، تتحرك دلوقتي حالا، بس قعدت تشوف الظروف وتشوف الواقع وتشوف مشاعرها وتشوف رأي الناس وتعمل، فبقت بطيئة جدا. عارفين مين كان هيضيع نفسه بسبب البطء؟ لوط. ربنا قال له اخرج من سدوم، سدوم بتتحرق، اخرج. هو واخد راحته خالص على الاخر لغايه ربنا بعت له ملاكين وامسكوا بيده ايه واخرجوه. اداه من ادوات قياده الروح القدس لينا في الحياه كلمه الله. الروح القدس بيقود يخليك تميز تتحرك امتى وتقف امتى تدخل امتى وتخرج امتى، تخليك عارف تميز علامات الأزمنة والأوقات.
0: نعم فعلا، وكما قال القس والدكتور الفاضل سامح حنا، أن كلمة الله هي واحدة من أدوات استخدامات الروح القدس في قيادة المؤمن لحياة مباركة ومنتصرة. إلى هنا أحبائي المستمعين والمتابعين، وبهذه الكلمات أختتم وإياكم مع ترنيمة كل ما يأتي إلى النهر يحيى مع فريق التسبيح. نلتقي يوم غد بنعمة الرب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة مستخدم وممكن من الروح القدس ضمن برنامج صباحكم خير ثالث. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما مباركا هادئا وآمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه، تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله بآه او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش، جاوب الاجابه اللي توضح لهم ان هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لانه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم والا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقه، لكن اسكت لو حسيت نفسك ان انت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش، جاوب الاجابه اللي توضح لهم ان هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لانه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم والا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقه، لكن اسكت لو حسيت نفسك ان انت هتبتدي تغلط وتبقى زي.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
4: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون، هم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة، وكان هذا رجلا عاقلا. فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
1: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
1: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا، إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا، فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي، وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
1: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.
6: السادس والعشرون.
7: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
8: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
7: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
9: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
7: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
10: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
7: فعرف يسوع وقال لهم:
8: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
7: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
10: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
7: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
11: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
7: فأجابهم:
8: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
7: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
8: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
7: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
11: هل أنا هو يا سيد؟
7: فأجابهم:
8: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
7: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
12: هل أنا هو يا معلم؟
7: فأجابه يسوع:
8: أنت قلت.
7: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
8: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
7: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
8: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
7: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
8: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
7: فقال بطرس:
13: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
7: فقال له يسوع:
8: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
7: فأجابه بطرس:
13: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
7: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
8: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
7: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
8: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
7: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال:
8: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
7: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
8: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
7: وابتعد ثانية وصلى، فقال:
8: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
7: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة، فردد الكلام نفسه. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
8: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
7: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ 12 على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
12: هو الذي أقبله فأمسكوه.
7: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
12: السلام عليك يا معلم.
7: وقبله. فقال له يسوع:
8: افعل ما جئت له يا صاحبي.
7: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
8: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
14: وقال يسوع للجموع:
8: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
7: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
15: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
7: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
9: أما تجيب بشيء؟

0: مسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
2: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
3: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى، فقالت لمن كان هناك:
4: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف، قال:
3: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
5: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
3: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
6: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا.
7: الإصحاح 26.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
8: تعرفون أن الفصح يقع بعد 2 يوم، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
9: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
10: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
8: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ 12 وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
10: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه 30 من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
11: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
8: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
8: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
11: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
8: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
10: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
8: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
8: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
8: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
8: في هذه الليلة

0: ستتركوني كلكم. فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
2: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
0: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فأجابه بطرس:
2: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
0: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
0: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال:
0: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
0: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى، فقال:
0: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة، فردد الكلام نفسه. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ 12 على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
3: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
3: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
0: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
0: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
0: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
4: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
5: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
5: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
0: أنت قلت، وأنا أقول لكم سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
5: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
6: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
7: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
8: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
4: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
9: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف، قال:
4: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
10: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
4: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا.
11: ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل 2 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج يا سامع الصلاه. اشكر رب قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق انه النهارده رب ادينا حلقه غير عاديه. رب على قلبه انه يباركك، رب على قلبه انه يباركك. ربنا بيحبك، انت مش موجود صدفة، انت موجود لأجل قصد معين، انت موجود لأجل غاية معينة، انت مش رقم وسط الأرقام، لكنك مهم عند ربنا بصفتك. حتى لو انت شاعر بأنك قليل، حتى لو انت شاعر أنك قليلة، ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيدور على كل واحد فينا وعاوز يقول لكل حد فينا انه انت مهم عندي بصفتك، انت غالي بالاسم، انت ما انتش مجرد رقم وسط الارقام. العالم بيتخطى عدد سكانه 8 مليار، لكن الحقيقة انا وانت وانتي مهمين عند الرب، كل حد فينا باسمه، كل حد فينا باسمه. انا ببارك الرب لانه انا غالي عنده قوي. رسول بولس يقول الكلمات الجميلة دي، يقول كده: فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بولس بيقول كده: اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا بولس، أنت شاعر أنك مهم عند الرب أنه حبك أنت؟ ما قالش أنه أحبنا بس، لكن قال ده كمان أحبني. النهاردة الرب عاوز يتكلم ليك. برحب بكل الناس النهاردة اللي موجودة معانا على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي متابعانا في لايف، كل الناس كمان اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، برحب بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. وأشجعك لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش منزل أبليكيشن، تشجع ونزله. يعني الابليكيشن اكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها زملاء افاضل مذيعين في الراديو. الابليكيشن متاح للاندرويد وكمان للاي او اس. وعايز كمان انوه انه راديو سما دلوقتي بقى متاح انك تسمع كل برامج راديو سما على النايل سات. هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتسمع راديو على النايل سات. وكمان عايز اقول انه تقدر تزور موقعنا راديو سما دوت نت، www.radiosama.net. هيكون يعني تشوف الويب سايت اكتر من رائع. يمكن اول مره اقول على الويب سايت، لكن هي الويب سايت موجود وقائم من اكتر من سنه يمكن تقريبا في الحدود دي. ويب سايت في منتهى الجمال، تقدر تدخل تشوف كل البرامج. يعني المثال مثلا لو اتكلمنا على برنامجنا، على برنامج سامع الصلاه، تقدر تدخل على البرنامج، هتلاقي الحلقات بالترتيب، هتلاقي كل الحلقات مرفوعة، تقدر تدوس بلاي وتسمع الحلقة اللي انت عايزها. الويب سايت اكتر من رائع، هشجعك انك تكون بتعمل كده. مصدق النهاردة ان ربنا عاوز يتكلم لينا. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه الرب بيسمع الصلاة. كاتب المزمور قال كده: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. ولانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي وبنصلي، لانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي ومش بس بنصلي، لكن كمان بنصدق في انه بيستجيب. عشان كده لو عندك طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا، هنكون بنصلي من اجلك. ولو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعت لنا علشان كمان نشكر الرب معاك. خلونا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعال نبتدي الوقت بتاعنا ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا، شكرا ليك من كل القلب لانك اله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب مكتوب أنك أنت سامع الصلاة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه النهاردة أنت عايز تباركنا. يا رب، يا رب أنا بصلي أنك توصل لينا النهاردة، بصلي أنك تتكلم لقلوبنا. يا رب، يا رب بنديك الوقت بالكامل، بنديك الحلقة النهاردة. أنا بصلي يا رب أنك تشددنا وتشجعنا. يا رب توصل لكل قلب فينا، يا رب توصل لكل قلب فينا. تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال النهاردة بسندة جديدة. يا رب كلمتك لا تقيد. بصلي باسم الرب يسوع المسيح بركة خاصة للوقت، ادينا نعمة ودينا معونة. يا رب أصلي يا رب لمجد اسمك انك تتقابل معانا النهاردة،
يا رب نديك وقتنا، نستودع الحلقة بين إيدك. أنا بصدق أنك تدينا وقت مميز جدا باسم يسوع. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا، وانا مصدق النهارده انه الرب عاوز يباركنا من وسط كل الجيل، من وسط كل الامور اللي حاصله، وسط كل الناس اللي موجوده. الله بيدور على ناس مطيعه، الرب بيدور على اواني مطيعه. لما اقول اواني مطيعه اقصد ناس عندها استعداد تطيع الرب. ليه بقول كده؟ لأنه أوقات كتيرة بتبقى الظلمة طاغية على المشهد، الظلمة مسيطرة، الظلمة مالية الدنيا. أقصد بالظلمة الشر والأسلوب اللي الناس عايشة بيه، الحياة، طبيعة الحياة، العالم بشره، بظروفه، بناسه، بكل الحاجات دي. لكن وسط كل دول تلاقي في ناس أمنة للرب، تلاقي في ناس أتقية بيحبوا ربنا، عايزين يعيشوا ليه بأمانة. ممكن تكون بتسمعني النهاردة وانت شاعر انك لوحدك بتعمل كده، ممكن تكوني بتسمعيني وانت حاسة انه انا لوحدي في مكان اللي اعرف الرب، وانا بصارع عشان اعيش حياة مستقيمة، عشان اعيش في نزاهة وامانة قلب. لكن وسط ده كله الله شايفك، وسط الامور دي كلها ربنا شايفك وبيدور عليك. وسط ده كله ربنا بيحبك وعاوز يشجعك وعاوز يقولك انه أنا مقدر تعبك، أنا مقدر تعبك. مش بس مقدر تعبك، لكن وسط العالم، وسط التحديات اللي أنت بتكتاز فيها، الله عاوز يقول لك النهاردة أنه مش بس الرب مقدر تعبك، لكن الرب عاوز يستخدمك، عاوزك وعاوز حياتك اللي مليانة بالأمانة ومليانة بالاستقامة دي، عاوز يستثمرها وسط الأشرار، وسط العالم، وسط الناس والظروف. تقول لي أنا مش بعرف أعمل حاجة، أنا مش شاطر، أنا مش موهوب، أنا كل اللي بعرف أعمله أني بطيع صوت ربنا، أني يمكن بس بتعرف تصلي. يمكن بتسمعني النهاردة وحاسس أنه بالكاد ممكن أصلي، بالكاد ممكن أرفع صلاتي، أعرف كتاب شوية، حاجات بسيطة زي كده. خليني أقول لك أنه ربنا بيدور على الناس أو على الأواني النقية. كتاب مقدس بيتكلم كده في رسالة تيموثاوس، يقول كده: لكي يكون انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدس، وبعدين يقول نافع للسيد. إناء مقدس وبعدين نافع، ما قالش نافع الأول لكن قال مقدس. فالرب يدور على إناء مقدس، إناء محترم، إناء نقي، إناء رافض الخطية ورافض للشر. هذا الإناء المقدس يكون نافع. فلو أنت عايش بتصارع، لو أنت عايش متخبط مع العالم يمين شمال، وحاسس أنك نفسك تكون بتعمل حاجة ربنا، الله بيدور على أواني مقدسة. مش العالم بيدور وبيصدر لنا فكرة أنه ربنا بيستخدم الناس الشطرة، الناس الموهوبة. حلو أنك تكون موهوب، بس الأهم أنك تكون مقدس للرب، عايش حياة مليانة بالطهارة، عايش حياة مليانة بالاستقامة، عايش حياة مليانة بالأمانة ووسط العالم، عايش ضد الطيار، عايش وانت شاعر انك انا للرب، انا يهمني رأي الرب، انا الهي هو الاول، انا حاطط الهي هو الاول. زي ما كتاب مقدس بيتكلم كده: جعلت الرب امامي، انا عايز احط الرب قدامي، عايز أتخيل أنه إلهي معايا في كل وقت. رب شايفني، رب شايفني وأنا بتكلم، رب شايفني وأنا بفتح الموبايل، رب شايفني وأنا بتكلم مع حد، رب شايفني وأنا رايح المشوار ده، أنا مقدر وجود الرب في حياتي. عشان كده الكتاب المقدس بيقدم لينا نماذج كتيرة لناس أمنة للرب. الحقيقة النهاردة عايزين نقرب من نموذج معين. النهاردة يمكن قريت في البوست أو شفت الإعلام بتاع الحلقة، عنوان حلقتنا النهاردة: الله يريدك مخصصا. وحطينا عنوان زي ما كنا قايلين من المرة اللي فاتت، انه الموسم بتاع شهر 9 ده احنا واخدين زيارات إلهية. المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، كنا بنتكلم على زيارة إلهية لآدم، النهاردة نتكلم على زيارة إلهية لنوح. رب زار نوح. مين نوح؟ وليه الرب زاره، وكان سنه كام لما الرب زاره، ويا ترى الرب زاره ليه، وليه ما زارش غيره من وسط جيله. الحقيقة أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة هنتكلم فيها النهاردة. لماذا زار رب نوح؟ من هو نوح؟ نوح يا ترى مين؟ مين نوح اللي هنتكلم عنه النهاردة؟ هل يا ترى نوح ده هو واحد من ضمن الناس اللي يعني عايشين كده وخلاص؟ هل هو مجرد واحد وسط الأرقام؟ مش عايز أخضك، لكن الحقيقة نوح كان يعني منفرد متفرد في حاجات كتير قوي. هنعرف أكتر عن نوح وعن استخدام الرب لي وعن دعوة الرب لي ومين هو نوح وإيه اللي ربنا قاله له لما زاره، بس بعد الفاصل. تعال نطلع لفاصل صغير، نسمع التليمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج يا سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، يلا بينا نقرب شوية من حياة واحد من رجال الله، نوح. زيارة إلهية نوح، رب يقرب من نوح ويتكلم لي وسط العالم، وسط الجيل بتاع نوح. نوح راجل مسن، زمان كانت الأعمار كبيرة. نوح عنده 500 سنة تقريبا، ويتكلم الرب لنوح ويجي يزور الرب نوح. وسط ما احنا بنتكلم عن نوح بنقرأ قصة نوح في سفر التكوين، فبنشوف انه الرب بيجي لهذا الرجل الكبير المسن ويبدأ يتكلم معاه في كلام خطير الحقيقة. يقول كده في سفر التكوين اصحاح صح 6، بيقول كده في عدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. الحقيقة المشهد ده مشهد غريب قوي. الرب شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثر في الأرض. الرب شاف الإنسان بشروره، والشر كتر، شر كتر. الرب قال كده، كتاب بيقول كده زي ما قرينا: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الرب شايف انه افكار الانسان، تصورات قلب الانسان، كل الانسان، كل الجنس البشري في ذلك الوقت اشرار. يا هل ممكن عارفين بلغة النهاردة، عارفين التعبير ده، العقل الجمعي، هل ممكن كل الانسان الجيل كله يبقى ماشي في سكة واحدة بالمنظر ده؟ اللي جابه نعم. رأى الرب انه شر الانسان، وهو مش بيكلم على انسان، لكن بيقول الانسان، ولما يقول الإنسان يقصد الجنس البشري. شاف الرب الإنسان، شاف الرب الجنس البشري، خلقته اللي بيحبهم. شر الإنسان قد كثر، الإنسان شرور كتير، الإنسان بيشتم، بيحلف، بيقتل، بيسرق، بيزني، الإنسان شره كتير، حتى تصورات قلبه، أفكاره شريرة كل يوم. ايه ده؟ ده حالة الانسان في زمن نوح. بيقال بعض شراح الكتاب المقدس بيقولوا انه عدد سكان العالم في ذلك الوقت كان حوالي 2 مليون بني ادم. بيقال، تخيل 2 مليون بني ادم، ما تقارنهمش دلوقتي، احنا العالم بيتخطى 8 مليار، لكن في ذلك الوقت في العصور المبكرة، تخيل العالم كله في 2 مليون بني ادم، كله محكوم عليه من الرب انه خاطي، مدان، شرير. رأى رب، ولما الرب يرى، ربنا مش بيشوف غلط. انا وانت ممكن يضحك علينا، ممكن اضحك عليك، ممكن ابان بمظهر كويس قدامك، ممكن ابان بشكل كويس، ممكن انت كمان تبان بشكل كويس قدامي، ممكن نجامل بعض وممكن نخدع بعض، لكن الحقيقة انه الله يرى بوضوح. الرب مش بيضحك عليه، كتاب بيتكلم يقول كده: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. ربنا لا يخدع، ربنا مش بيضحك عليه. الانسان يخدع، ربنا ما يتخدعش. الرب شاف انه شر الانسان قد كثر. رأى الرب، عايز اقول كده، ربنا شايف، ورأى الرب، رأى الرب، الرب شايف. زي ما شايف شر الإنسان قد كثر، شايف قلبك وشايف صراعك، شايف اجتهادك وشايف أمانتك، شايف معاناتك، شايف الضغط وشايف الحمل التقيل، شايف الشيلة اللي تقلت على كتفك كأرملة، شايف الحمل التقيل اللي اتحط على كتفك وانت بتصارع علشان تجوز ابنك، واحتياجاتك كتيرة ومش عارف تجيب منين، ربنا شايف ورأى الرب، رأى الرب، رأى الرب صراعاتك، رأى الرب معاناتك. الله يرى يا حبي، الله يرى ورأى الرب، رأى الرب، ربنا شايف كل حاجة. مرة سمعت تعبير لطيف قوي من واحد من خدام الرب، قال كده، يعني تعبير الحقيقة يبدو انه مضحك كده لكن بيعبر عن فكرة قوية. فبيقول كده انه عنين الرب شايفة كل حاجة، فقال كده ان الله شايف نملة سودة تحت صخرة سودة في ليلة سودة بدون قمر. يعني عايز يقول هذا الاخ انه ربنا شايف كل حاجة، كل حاجة، ربنا شايف كل حاجة. الله يرى، الله يرى، يهوى يرى، الرب يرى، رب شايف، رب عارف، رب عارف أفكار القلب، رب عارف السواد اللي جوه القلب، عارف إنه في ناس ضدك، عارف إنه في ناس بتحاربك، عارف إنه في ناس بتحاول تمشيك من شغلك، رب عارف إنه في جيران ليك تعبينك، ربنا عارف معاناتك وعارف حجم تحدياتك. ورأى الرب، ورأى الرب، الله يرى. وسط كل العالم يحكي الكتاب المقدس انه الله يرى. رأى الرب ان شر الانسان، ان شر الانسان قد كثر في الارض. ربنا شاف من وسط كل العالم، شاف انه شر الانسان كتير، الانسان بيعمل شرور كتيرة، مش حاجات معقولة، ده كتير، الانسان بيعمل شرور كتير. وسط العالم في شرور، واللي حصل مع نوح ما زال بيحصل في عالمنا في هذه الأيام. الإنسان مليان بالشرور. كتاب مقدس بيعلمنا أنه ليس من يعمل صلاحا، الجميع أخطأوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الإنسان مولود بالخطية. داود النبي يقول كده هذه الكلمات: لأني هانذا بالإثم صورته، وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مليان بالخطية، الإنسان مليان بالشر، الإنسان مولود بالشر، الإنسان مولود كده. وزي ما بيقول الرب في سفر أشعياء عن الإنسان، يقول له إنك من البطن سميت عاصيا، علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. أنت مولود أو أنا مولود، وأنا قدام السماء، حكم السماء على أني عاصي، عاصي. صعب قوي قوي قوي أنه يبقى فيه سلوجن كده علي أنه أنا عاصي. هو ده الإنسان، هو ده الإنسان، هذه الحالة، هو ده الوضع اللي ربنا شايف الإنسان به. رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وسط كل هذه الشرور، وسط كل هذه الأحوال المرة، يبحث الرب. عايز أروح معاك، أقرأ معاك آية جميلة قوي. الكتاب بيتكلم عن عينين الرب إنها بترى، في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 16 وعدد 9. أخبار الأيام الثاني صح 16 وعدد 9 بيقول الكتاب: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تشويه جميل، بيقول أنه الله يرى، عيني الرب تجولان في كل الأرض، الله بيبحث في كل الأرض علشان يتشدد، يوجد ليشدد مين بقى؟ الذين قلوبهم كاملة نحوه. ربنا مش بيدور على الموهوبين، ربنا مش بيدور على الشاطرين، ربنا مش بيدور على الناس الأغنياء مثلا، الله بيدور على ناس قلوبها كاملة نحوه، ربنا بيدور على ناس قلوبها كاملة قدامه. الله يبحث عن ناس وعن أشخاص قلوبها كاملة أمامه. عيني الرب تجولان، عينين الرب بتجول، الله بينظر بيدور ومازال ينظر. رب، لو أنت بتسمعني من أي بلد، الله بينظر في بلدك ويقول في حد قلبه كامل؟ أنا عايز أتشدد، أنا بدور على ناس قلوبها كاملة. طبعا مفهوم الكمال محتاجين يعني نحط له، الكمال هو النضوج المسيحي، لأنه لو بصينا للكمال المطلق طبعا حاشا أنه يكون في إنسان كامل، ليس كاملا إلا الله وحده. لكن مين اللي قلبه مستقيم، القلب ناضج، القلب بيسعى إلى أنه يعيش في حياة الكمال؟ الإله يحيى حياة البعد عن الخطية، حياة مليانة بمخافة الرب. مين يبص رب كده؟ عنين الرب تبص وتشوف في حد هنا أمين، في حد هنا عايش باستقامة قلب. إيه ده؟ ده الرب، هذا هو الرب، هو ده الرب اللي عايز يدور النهاردة على ناس تعيش حياة استقامة. عيني الرب تجولان، عيني الرب تجولان في كل الأرض، يبحث الله في كل الأرض عن أمناء. ربنا بيدور على ناس أمينة جدا، ناس أمينة جدا تكون عايشة باستقامة. وأنا بصلي النهاردة إنك تكون، وإنك تكوني، وإني أنا كمان أكون واحد من الناس دول. هرجع معاك لفكرة نوح. نوح وسط الجيل ده كله، وسط الجيل اللي اتقال عنه كده إنه صعب وإنه مليان وإنه شر الإنسان قد كثر، يقول كده إنه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل أفكار وأن كل تصور أفكار قلبه أنما هو شرير كل يوم. وسط ده كله يقول تعبير خطير قوي في عدد 6 تكوين 6:6، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. طبعا ده تعبير، المصطلحات دي بنسميها مصطلحات تأنيسية. تأنيسية يعني إيه؟ يعني علشان الإنسان يفهم. فحزن الرب، وبعدها يقول وتأسف في قلبه، بعدها يقول في عدد 7 فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب أخذ قرار، إنجاز التعبير كده، إنه الإنسان شره كتير، أنا هعمل إيه؟ أمحو الإنسان، يا أمحو، أنا هشيل الإنسان من على وجه الأرض. مش بس الإنسان، مع بهائم ودبابات أنا هشيل الخليقة دي خالص، لأني حزنت إني عملتهم. يعني الخليقة دي يعني تسببت في حزن للرب. يا لما أشوف نفسي بشروري، بخطيتي، بأثامي، وأنا عامل يعني عامل وضع صعب جدا، حياتي مليانة بالشرور، وأنا بحزن قلب الرب، أنا بحزن قلب الرب. وسط العالم ده الله حزين، رب حزين على شر الإنسان. عايز أتكلم دلوقتي ناس يعني مش عارف أقول إيه، بس عايز أكلمك، لو أنت يعني على قلبك بلدك وعلى قلبك أنك تصلي لأجل بلدك، يعني عايز اقول لك النهارده ان ربنا بيتكلم ليك علشان تقف وقفه قدام ربنا. الرب بيدور عليك عشان تقف وقفه تصلي فيها لاجل بلدك، لان الله بيبحث عن امناء، الله بيبحث عن امناء في الارض، ربنا بيدور على ناس امناء للرب. وسط بلدك وانت عايش في بلدك الله بيبحث عن أمناء. بيقول الكتاب انه عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الله بيدور في بلدك، لو انت بتسمعني من اي مكان، ربنا بيدور في بلدك على حد قلبه كامل، حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الشغل بتاعك على حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الجامعة بتاعتك، في المدرسة بتاعتك. ربنا بيدور في منطقتك على ناس قلوبها كاملة. هل تحب انت تكون الشخص اللي ممتلئ بالمخافة، الشخص اللي تقول له ايوة رب انا عايز اطلبك، ايوة انا عايز اسلك بامانة قدامك علشان تتشدد معايا، انا عايز اكون بركة لبلدي، انا عايز اعيش وانا برفع بلدي في الصلاة، انا عايز اصلي من اجل بلدي، عايز اصلي من اجل الامة اللي انت اوجدتني فيها؟ هل تحب تكون انت الرجل الذي يصلي من اجل بلده في هذه الايام؟ ارجوك لا تأخذ موقفا سلبيا، لكن ارفع قلبك لرب وقول له أنا يا رب أنا أكون الرجل الذي يصلي من أجل بلده، يصلي من أجل حكومته، يصلي من أجل حدود بلده. قول له أنا بصلي النهاردة من أجل بلدي وأتكلم بالبركة على بلدي وسط العالم، وسط لغة التذمر اللي بقت مالية الناس. أنا باخد قرار النهاردة أني أقف وقفة إيجابية لأجل الأرض وأصلي لأجل بلدي وأتكلم بكلمات البركة على بلدي. ده اللي ربنا بيقوله، ده اللي ربنا بيدور عليه. الله بيدور على واحد عايز يصلي ويقف لأجل بلده. لو أنت النهاردة من الناس اللي بقالك وقت ما صليتش لبلدك، أدعوك أنك تصلي لبلدك، لأنه الله بيدور، عيني الرب تجولان في كل الأرض علشان يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. كتاب يتكلم وسط الشر ده كله في عدد 8 من تكوين 6، يقول كده: وأما نوح، يعني كأن الرب عاوز يقول اللي فات ده كله كوم واللي جاي كوم تاني. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نوح وجد نعمة في عيني الرب، يعني الرب كان راضي عن نوح. يا وسط ده كله نوح هو الوحيد اللي شافه الرب مرضي قدامه. عشان كده خليني أقول لك على حاجة، كلمة مهمة يعني عايز أفكر فيها معك. عايز أدعوك أنك تركز الوقت ده في الفكرة اللي هقولها لك دي، يعني فكرة خطيرة. مش شرط أنه الأغلبية بتقول حاجة يبقى الأغلبية هم الصح. كتاب مقدس في سفر التكوين صح 6 بيقول الرب أنه شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثرة. نوح الوحيد اللي كان مرضي قدام الرب. الأغلبية كل الأرض في ذلك الوقت كانت بتسلك في الشر. مش معنى أن الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لكن أوقات كتيرة أنه الرب يوجد ناس يعيشوا حياة مستقيمة في وقت فيه كل الأغلبية بيعملوا حاجات تانية. لو أنت في مكان، في شغلك، في كليتك، في بيتك، في مجتمعك، بتقول يعني ده كله بيعمل الشر، ده كله بيعمل الخطية، ده كله بيسلك بالطريقة الفرنية، ليس سلوك الأغلبية هو بالضرورة صحيح، لكن أسلك بما يرضي الرب، أسلك سلوك مرضي قدام إلهك. وما تقولش الأغلبية بتعمل كده، مش شرط أن الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لأنه نوح لوحده كان هو الصح وسط كل العالم في ذلك الوقت. خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، أنه إلهك بيبحث عنك، إلهك بيدور عليك. وما تبصش وتقول الأغلبية بيعملوا كده، الأغلبية مش شرط أنها تكون صح، أصل كله بيعمل كده، أصل كله بيدفع رشوة، أصل كله مش عيش مختلف. عايز أقول لنفسي وعايز أقول لكتير من النهاردة من حضراتنا، عيش مختلف، خليك مختلف. أما نوح وجد نعمة في عيني الرب. نوح رب وجده بار ومختلف. عدد 13 نشوف كده أنه فقال الله لنوح، بدأ الرب يتكلم لنوح لما شافه ممتلئ بمخافة الرب وسط جيل بالكامل ممتلئ بالشر. شاف الرب نوح ممتلئ بالمخافة، شاف الرب نوح ممتلئ بالتقوى. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. إيه اللي الرب قاله لنوح؟ هنعرف ده بعد الفاصل. بس عايز أفكرك أنه النهاردة هنكون بنصلي النهاردة لأجل أمور بعد الفاصل، أو النهاردة على مدار الحلقة هنكون بنصلي من أجل بلد غالي علينا، هنكون بنصلي من أجل تونس. فالأحباء اللي بيتابعونا من تونس مرحب بيكم، هنكون بنصلي من أجل بلدكم. لو أنت تعرف حد من تونس بليز منشن له الحلقة، هنصلي لأجل تونس النهاردة. وكمان هنصلي صلوة خاصة من أجل المدارس ومن أجل دخول المدارس، من أجل الطلبة، وكمان من أجل أولياء الأمور. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الرجل المحترم اللي الرب شافه أمين ووجد نعمة في عيني الرب، نوح. رب شاف نوح شخص أمين وسط جيل صعب، وسط جيل متمرد وعاصي ومليان بالشر. شر الإنسان قد كثر أمام الرب، وتصور أفكار قلبه شرير، لكن يبص الرب ويشوف نوح. عشان كده قبل الفاصل كنت بقول لك انه بدأ الرب يتكلم لنوح. افتح معايا كتابك المقدس في سفر تكوين اصحاح 6 وعدد 13، يقول الكتاب: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. الرب بيقول لنوح تصريح خطير: نهاية كل بشر قد اتت امامي، يعني وقت النهاية بتاعت كل الجنس البشري قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. انا حط نهاية يا نوح للانسان وللارض كلها. عدد اللي بعد يقول كده: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. رب ادى نوح فكرة غريبة الشكل، قال له: انا ههلك الارض، بس انت عايزك تصنع لنفسك فلك. بدأ يديله نوع الخشب اللي يبني منه الفلك، فلك يعني سفينة، مركب كبير، واداله مواصفات الفلك، تعملوا كام زراع وكده. وعدد 17: فها أنا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. أنا جاي بطوفان مية على الأرض علشان أهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، الإنسان والحيوان كله هيموت، بس أنت اصنع لنفسك فلك. المناسبة الكتاب بيقول انه الارض ما كانتش مطرت قبل كده في ذلك الوقت، فانك تيجي وتتكلم مع واحد انه هيبقى فيه طوفان من المية، واساسا فكرة المية دي مش موجودة. فكرة انه المية والمطرة، المطرة ما كانتش موجودة، الرب لم يكن قد امطر على الارض، يعني الارض كانت بتشرب من ندى لكن ما كانش فيه مطر. فتخيل الفكرة جديدة. في عدد 22 بيقول الكتاب: ففعل نوح حسب كل ما امره به الله، هكذا فعل. ايه ده؟ نوح أطاع الرب. وجد الرب نوح مليان بالمخافة، مليان بالأمانة، مش بس كده لكن مليان بالطاعة. نوح قرر انه يكون مخصص

والخطيئة، كل الأرض امتلأت من ظلم الإنسان، الأرض امتلأت من شر الإنسان. بس في واحد قرر يعيش مختلف، في واحد قرر يقول أنا هعيش باستقامة قدام الرب. وجد نعمة في عيني الرب. الله لا يخدع، رب عارف كويس أوي، عارف يطلع نوح. عيني الرب تجولان زي ما قرينا، عينين الرب كده يقول الكتاب، عيني الرب تجولان في كل الأرض. رب بيدور بيسيرش كده على حد ويلاقي نوح، يعرف يطلع نوح من وسط كل العالم. تقولي ده أنا لوحدي اللي في الشركة بتاعتي اللي عايز أعيش بضمير، ده أنا لوحدي في وسط مدرستي اللي رفضت أني أغش في الامتحان. الله شايف، رب شايف. أنا اللي قررت أني أسامح الشخص، أنا اللي قررت أني أعيش وما أخدش حقي ومش عارف. رب شايف ده، رب يرى ويقدر جدا جدا هذا الأمر. رب شايف ده وغالي قوي قوي اللي انت بتعمله. نوح عاش امين، الرب شايفه، رب جابه كده من وسط العالم، قال برافو نوح، برافو برافو برافو يا نوح. رأى رب نوح وكأنه عاوز يقول له انه مش من وسط كل العالم، انا مش عنايا حاشا، انا مش انسان يا نوح علشان عادي اقول ده كله، لا لا لا، ده رغم انه كله وانت بس اللي امين، انا اعرف اجيبك من وسط الارض، اعرف اشوفك. يا اللي بتقول ده انا عايش لوحدي وبصارع لوحدي وعايش باستقامة لوحدي، رب شايفك، رب عارفك. يا اللي بتقول انا مظلوم ومحدش شاعر بيا، الرب شايفك. ورأى الرب، ورأى الرب، الرب يرى، الرب يرى ظلم الانسان، والرب يرى مخافة قلب الانسان ايضا. الرب شايف ورب عارف. أنا بصلي النهاردة أنك تطمن. ينفع أصلي معك دلوقتي؟ ينفع أصلي مع ناس كتير النهاردة بتسمعنا؟ لو أنت حاسس أنه أنا أنا أنا أنا تعبان، أنا ضايع، أنا تايه، رب عايزك مخصص للرب وسط جيلك، وسط الجيل بتاعك. الرب يدور عليك عشان يقول لك أنا عايزك تعيش بأمانة، أنا عايزك تعيش باستقامة قلب، أنا عايزك تعيش بأمانة وسط الجيل بتاعك. وما تقولش أنه كله بيعمل كده، كله يعمل كده ماشي، بس انت مختلف، انت مش تبع كله، انت مخصص لإلهك. يا رب اشكرك من كل القلب لانه انت موجود وانت ترى. يا رب، يا رب اشكرك لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي، اشكرك لأجل اخواتي. يا رب، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد بيسمعنا دلوقتي، يا رب من فضلك عايزين نعيش أمنا لجلالك. يا رب، يا رب أنا بصلي لأجل كل حد بيصارع في أنه ومحصور كده في فكرة أنه أنا بعمل كده ليه، ما أنا ممكن أعمل زي كله وخلاص واسلك زي الأغلبية، أنا ليه بعافر بطولي، ليه بصارع عشان أني أعيش حياة مستقيمة. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة شدد نفوس يا رب قدامك، تعالى النهاردة شدد قلوب قدامك يا رب، تعالى النهاردة شدد ناس كتيرة بتصارع في حتت لوحدها، شدد زوجة يا رب بتسمعنا دلوقتي ماشية باستقامة يا رب مع زوجها الشرير البعيد عنك، رغم انها كان ممكن تاخد حقها وكان ممكن تعمل حاجات كتيرة، لكنها فضلت وقالت كده اني اسلم الامر للرب. اشكرك لانك تشدد اختي دلوقتي يا رب. يا رب أباركك، أباركك لأنك إله أمانة، أباركك لأنك إله كل نعمة. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. شكرا يا رب من كل القلب، شكرا يا رب من كل القلب لأنك موجود ولأنك صالح ولأنك بتسمع. يا رب أباركك لأن الوقت ده أنت عايز تقيم يا رب ناس أمنا وسط العالم، ناس يا رب يسلكوا مش مع الأغلبية، مش مع الوعي الجمعي كده اللي عايش حتى في الشر يا رب، لكن انت عايز ناس تقول انا للرب، انا للرب، انا للرب. يا رب ساعدني وساعد اخواتي يا رب نكون بنقول يا رب كده انا للرب وسط العالم الشرير، يقف حد ويقول انا وبيتي نعبد الرب، انا وبيتي نعبد الرب. يا رب صلاتي النهاردة انك تشدد يا رب ناس كتير فينا دلوقتي يا رب من فضلك لأجل خاطر اسمك. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى يا رب بلمسة خاصة جدا، تعالى شدد يا رب، تعالى قوي كل حد النهاردة بيصارع فينا. انا بصلي لأجل كل نوح يا رب، كل حد عامل زي نوح في بيته
وفي كليته وفي مدرسته وفي شغله وفي مجتمعه.

يا رب يجد نعمة في عينيك. أنا بصلي إن إحنا نمتلئ بالطاعة زي ما نوح، ففعل نوح حسب كل ما أمروا به الله هكذا فعل. بصلي يا رب من أجل طاعة، رب دينا طاعة في هذا الوقت يا رب، نطيعك بالكامل، نطيعك بالكامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هنطلع الفاصل صغير، سأفكركم بعد الفاصل هنصلي لأجل تونس، وهنصلي كمان لأجل المدارس، وكمان عندنا طلبات صلاة، فيلا استعدوا عشان نصلي فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان عايزين نصلي. عندنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، ونبتدي نصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا. كل حلقة زي ما متعودين بنصلي من أجل دولة، من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل تونس. فين التوانسة؟ مش عارف مين معانا من تونس على الهواء، اكتبوا لنا جماعة في الكومنتات لو في حد من تونس وشاركونا الصلاة. ولو انت مش من تونس لكنك تعرف لحد من تونس، بليز منشن له الحلقة، قول له يلا عشان هنصلي من أجل تونس، هنصلي من أجل بلدك. عايزين نصلي من أجل الشعب التونسي، من أجل الرئيس، من أجل الحكومة. عايزين نصلي أن الرب يحفظ هذه الأرض. عايزين نصلي أن الرب يجي بزيارة للبلد دي. فيلا بينا نصلي، يلا بينا نتشجع دلوقتي ونصلي من أجل تونس ومن أجل الشعب التونسي. يا رب بنشكرك لأنك موجود. يا رب بنصلي النهاردة من أجل تونس، يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تبارك الشعب التونسي. بنصلي من أجل رئيس الجمهورية، بنصلي يا رب من أجله ومن أجل حياته. يا رب ادي لهذا الشخص يا رب قرارات حكيمة. مكتوب يا رب عن جلالك أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. احنا بنصلي من أجل الرئيس التونسي، بنصلي من أجل أنك تحرك قلب هذا الرجل ليقود الأمة يا رب فتسلك بالبر. يا رب صلاتي أنك تبارك رئيس الوزراء وتبارك الوزراء والمسؤولين وصناع القرار يا رب، لأجل بركة هذا الشعب ولأجل مجد اسمك في هذه الأرض. يا رب بنصلي يا رب أنك زور الأرض دي يا رب، زور القطاع الصحي، زور التعليم في تونس يا رب، زور المسنين يا رب، زور الأطفال يا رب، زور الشعب ده يا رب لمجدك. تعال النهاردة أشرق بالنور على هذه الأرض في اسم يسوع المسيح. يا رب باركك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. يعني أشجع كل حد فينا، بليز لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، اتعلم وتعالوا نتعلمها مع بعض. يعني انه صلي من اجل بلدك باستمرار. حلو قوي ان احنا في الحلقة بنصلي من اجل كل بلد، لكن صلي من اجل بلدك باستمرار. هنصلي دلوقتي من اجل طلبة صلاة مهمة. عايز اقول لكل ام، عايز اقول لكل اب دلوقتي وانت على مشارف دخول المدارس، يمكن حاسس انه السنة دي تقيلة، يمكن حاسس انه دخلت المدارس تقيلة واجواءها تقيلة، يمكن حاسة انه يا انا هبدأ مع اولادي يعني تحدي جديد وكأنه الموضوع تقيل كده. ويمكن كمان عايز اكلم كل طالب، يمكن حاسس انه انا هبدأ كده اصارع وابدأ اذاكر وحاسس انه الدنيا تقيلة علي. بس عايز اتكلم بالبركة النهاردة، عايز اقول لك ربنا عاوز يملى حياتك بالايمان. ادخل السنة دي وانت ممتلئ بالإيمان والثقة في الرب، أن الرب يديك السنة دي سنة مليانة بالخير، مليانة بالبركة. عايز أقول لكل أم بتسمعني النهاردة، ما تعليش هم السنة دي، عيشي للرب، اهتمي أنك تكوني أمينة قدام الرب. علمي ولادك، اعملي دورك، بس ارمي الشيلة على ربنا، ارمي الشيلة على الرب، انتظر الرب، ما تعملهاش بدراعك، ما تعملهاش بدراعك. أنت كمان كأب يمكن حاسس أنه تحديات المدارس، تحديات الأقساط، تحديات الباص بتاع المدرسة، حاجات كتيرة ومتطلبات كتيرة، بس ربنا موجود يا جماعة، بتخافش. رسالة طمأنينة، أنا قلبي مليان بالتشجيع في الحتة دي. عايز أقول النهاردة لكل أب ولكل أم ولكل طالب في أي مرحلة دراسية، السنة دي سنة للبركة، السنة دي سنة ربنا يعلن فيها عن نفسه. فالسنة دي تكون سنة جميلة بالنسبة لك، ما تكونش سنة مليانة بالهم ومليانة بالتقل. لكن بصلي النهاردة أنه رب يديك السنة دي أنك تشوف إيده في كل صغيرة وكبيرة، في الدراسة، في المرواح والمجي، في مذاكرتك للأولاد، سنة مليانة بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. رب يدينا سنة جميلة، رب يدينا سنة يعني مليانة بالبركة، لأنه رب هو إله كل نعمة، رب هو إله كل نعمة. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة، جات لنا طلبة صلاة من أختنا الغالية مريان. صديقة البرنامج الغالية. هاي مريان، ازيك؟ الأخبار؟ يا رب تكوني بكل خير يا مريان. مريان بتقول صلي من أجل يا ابونا، أنا لسه جاية من عند الدكتور والضغط بتاعي عالي مش بينزل وأنا تعبانة باسم يسوع. يا مريان الرب يزورك، يلا بينا نصلي من أجل مريان. تعالوا بينا نحط أختنا مريان قدام الرب. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من أجل بنتك، بنيجي النهاردة نصلي انك تمد ايدك بالبركة يا رب. يا رب اعلن ذاتك في حياة مريان، تعال النهاردة يا رب تستعلن كالإله الشافي في حياة بنتك. يا رب بصلي انك تمد ايدك يا رب لبنتك يا رب من كل اتعاب الجسد، تعال زورها زيارة خاصة يا رب. الضغط دلوقتي بنصلي انه يوطى في اسم يسوع، ينضبط يا رب الجسد، يخضع لشفائك الكامل ايها الرب. نثق انك تصنع امر عظيم مع مريان باسم يسوع وليك كل المجد، امين امين امين. عايزين نصلي مع بعض من اجل واحده من يعني من اغلى الناس على قلبي، دكتوره سهير سامي صديقه البرنامج الغاليه. اعتقد انه دكتوره سهير معانا على الهواء. دكتوره سهير واحده من الناس اللي شافت ايد الرب كتير قوي قوي قوي. الوقت ده هي تعبانة شوية ويعني تكتاز في يعني وعكة صحية كده، بس أنا قلبي مليان بالإيمان يا دكتور لو أنت سمعاني دلوقتي، أنا قلبي مليان بالإيمان أن الرب عاوز مش بس يزورك لكن عاوز يديك اختبار جديد، يضاف اختبار جديد على قائمة اختباراتك اللي شفت فيها إيد الرب. أنا مصدق أن الرب مش بس هيجي بشفة ليك دلوقتي لكن الرب هيجي بشفة ويملأ فمك بترنيمة جديدة. أنا قلبي مليان قوي قوي أن الرب في هذا الموقف، وانت رايحة الوقت الجاي الدكتور مخ وأعصاب، الرب يعني هيطلع من هذا الأمر ترنيمة عظيمة وشهادة عظيمة عن مجد الرب وعن يد الرب القديرة اللي تصنع معاكي أكتر جدا مما تطلبي أو تفتكر. عشان كده أحبائي خلونا نصلي من أجل أختنا الغالية دكتورة سوير. تعالوا بينا نصلي ونستودع أختنا سوير بين إيدين الرب ونصلي الوقت ده أنه يأتي الرب الشافي بقوة غير عادية بلمسة شفة خاصة جدا فتشفى أختنا، وكمان تشهد. أنا أؤمن زي ما حضرتك بعتي كتير من شهادات واختبارات، المرة دي هتبعتي اختبار وتقول عملها الرب، تقولي صنع الرب معايا إحسان جديد. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا دكتورة سوير سامي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك تيجي دلوقتي على بنتك بلمسة خاصة، أنا بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب تعالى بالزيارة لبنتك باسم يسوع المسيح، مد يمينك بقوة. يا رب أنا أؤمن دلوقتي أنه يدك توضع على رأس بنتك، أنا بصلي دلوقتي إيدك تتحط عليها، مكتوب يا رب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. يا رب بنتك تتلمس منك دلوقتي فتشفى باسم الرب يسوع المسيح. أنا بصلي دلوقتي وهي بتسمعني تنال الشفاء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة ولكل المجد، أمين أمين أمين. هاللويا، أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا. عايزين نصلي، عايز أروح أقرأ كومنتات حضراتكم ورسائل حضراتكم لأنه جات لنا برضو فيها طلبات صلاة. مريان لسه حالا مصلي لك تقول امين في اسم يسوع ابونا الغالي. امين يا مريان، امين امين باسم يسوع. صديقه البرنامج الغاليه جدا اخت جانيت فهمي، يا قديسه ازيك، الاخبار وحشان خالص خالص. اخت جانيت بتقول جايين واثقين انك حي موجود يا رب، بنترجاك الهي حي بنستناك. امين امين امين، مبارك الرب الهنا. امين يا قديسه، امين يا اخت جانيت، امين. تقول كده الأخت جانيت، خلينا أمنا في كل أمر تأمرنا به حتى إن كان مر، وساعدني أنا أطيعك طاعة كاملة وما كنش زي السمك الميت اللي بيمشي مع الطيار. نعم باسم يسوع الله، ما أجملها صلوة يا أخت جانيت. آمين باسم الرب يسوع المسيح، آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخ رفعت شكري. أهلا بيك أخ رفعت. بيقول كده: صلات من أجل لأجل المنظار، الرب في العلا أقدر يتمجد لأجل اسمه. أنا مرفوع مع أن الدكتور خايف تكون أورام باسم يسوع المسيح. هنصلي دلوقتي، عايزين نصلي مع بعض من أجل أخونا الأخ رفعت شكري. خرفعت مساء الخير، يا رب تكون بخير. عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي، أنه الرب في العلا أقدر زي ما حضرتك كتبت في رسالة على الصفحة، وأنا متشجع أنه الرب عاوز يزورك ويشددك. الرب يأتي بلمسة خاصة جدا باسم يسوع، يجي بنعمة خاصة على جسد حضرتك، وأنا مصدق أنك شفت إيده مش بس معاك، لكن شفت يد الرب بتصنع أمور على مستوى ناس كتيرة، سواء في الجمعية أو في حياتك أو مع عيلتك. الرب عاوز يديك اختبار جديد. يلا بينا أحبائي، يلا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أخونا الأخ رفعت. يا رب أنا أؤمن يا رب أنك تيجي دلوقتي تملأ أخونا رفعت بالسلام يا رب، تيجي على كل انزعاج يا رب ترمى عليه الوقت اللي فات. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، تيجي النهاردة بسلام غير عادي يا رب لابنك. يا رب صلاتي أنك تملأه بالسلام، غمر من سلامك على أخونا يا رب. يا رب مد إيدك في أمر المنظار يا رب، الدكاترة تعمل مناظير وتعمل أشعاعات عشان تكتشف، لكن أنت شايف وعارف جسد ابنك. أنا بصلي أنك تمد يمينك بقوة خاصة وبلمسة خاصة الآن يا ابن الله، تأمر المرض فيرحل ويكون ابنك صحيحا لمجدك أيها الرب باسم يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جات لنا أيضا طلبة صلاة من صديقة البرنامج الأخت عفة. أهلا بيك يا أخت عفة، زيك؟ بتقول: مساء الخير أسيس جون، من فضلك طلبة صلاة من أجل شخص مظلوم، وهو دلوقتي في انتظار الحكم النهائي في القضية، والأسرة تثق في صلاة المؤمنين. آمين آمين آمين. الرب يجي بالزيارة. مكتوب يا أخت عفة عن الرب أنه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا. عايزين نصلي وإحنا مليانين بالإيمان أنه الرب يمد يمينه. خلونا نتحد مع الأخت عفة دلوقتي ونصلي من أجل أخونا أنه الرب يجري العدل والقضاء زي ما كلمته بتقول. مكتوب كده: الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي وانت بتسمعني كده، يلا من أي مكان انت بتسمعني منه، تعالوا نصلي من أجل أخونا الغالي. يا رب احنا نؤمن أنك إله عادل تصنع بقوة يا رب. يا رب إذا كان ابنك ينتظر يا رب الجلسة وينتظر الحكم، احنا نثق تماما يا رب انك انت يا رب اللي في ايديك كل الامور، انت يا رب اللي تقود يا رب القضاة والمسؤولين. قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب حيثما شاء يميله. يا رب انت اله عادل يا رب، احنا بنستودع ابنك من ايدك ونؤمن انك تجري عدلا وحقا في حياة اخونا يا رب. نثق انك تظهر بره يا رب، نؤمن تماما انك موجود في المشهد يا رب. بنصلي النهاردة واحنا مليانين بالإيمان انه يا رب نختبر يدك بقوة في هذا الأمر أيها الرب باسم المسيح يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. جات لنا بعض الرسائل بتقول كده: صلاة من أجل أم نفسها ربنا يمتلك قلب ابنها. آمين أمين. يا رب احنا بنصلي من أجل الأم اللي بتصلي أنه يا رب تسود على ابنها وتمتلك قلبه. يا رب احنا بنتحد مع هذه الأم دلوقتي ونؤمن أنك تزور هذا الابن باسم يسوع، تتراءى لي، تجذب قلبه، تسود عليه سيادة خاصة باسم يسوع المسيح. ليك رب كل المجد. آمين. زوجة وزوج بينهم زوجة وزوج بيتهم مكسور، محتاجين الرب. آمين آمين. يا رب نؤمن يا رب أنه أنك تيجي على الزوجة والزوج دول اللي بيتهم بحسب التعبير يا رب المبعوث مكسور، هم محتاجين الرب. يا رب تعالى، هم محتاجين لك يا رب. يا رب احنا بنحملهم أمامك النهاردة زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونقول لك مد يمينك يا رب، مد يمينك في حياة الزوج والزوجة دول. تعالى زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين يا رب آمين آمين. زوج وزوجة نفسهم في شقة مناسبة لإمكانياتهم البسيطة، الرب يفتح ليهم باب. أمين يا رب. مكتوب أنك حتمت بحدود وأوقات مسكنهم. أنا أؤمن يا رب أنك تدبر لإخواتنا الزوج والزوجة دول. يا رب أنا بصلي أنك تفتح ليهم الأمر ده. يا رب دبر ليهم شقة، أنت تكرم عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تدبر هذا الأمر، ويفرحوا ويشهدوا عن عملك في حياتهم يا ابن الله. ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبت صلاة من أجل أم هتطرد من بيتها بحكم محكمة، واخدة ابنها. ربنا يحنن قلبه ربنا يحنن قلبه ويبطله في الاستئناف. أمين أمين يا رب. احنا بنيجي يا رب بنصلي من أجل هذه الأم يا رب اللي هتطرد من بيتها. احنا بنصلي يا رب انك تزور الست دي دلوقت يا رب، وتصنع معها رحمة يا رب. مد يمينك يا رب لأختنا الغالية، احنا بنصدق انك تتحنن عليها يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك في حياة اختنا. احنا بنصلي النهاردة انك تعلن ذاتك يا رب، انت اللي تصنع معها احسان وتملاها رب النهاردة بالسلام يا رب. احنا مصدقين باسم يسوع انك تزورها زيارة خاصة يا رب. الامر ده يا رب محتاجينك يا رب تزور هذه الاخت وتشهد يا رب هي عنك انك صنعت معاها معروف لاجل خاطر اسمك الغالي. ليك يا رب كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اجل اخ واخت. الاخ قلبه قسي على اخته، الرب يردهم لبعض. امين يا رب. احنا بنصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي يا رب انك تمد يدك يا رب النهاردة بمعونة خاصة يا رب. انا بصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي من اجل الاخ تحديدا انك تحنن قلبه على اخته يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بسلامك الغير عادي دلوقتي، تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة، تعالى رجعهم تاني، احفظ علاقتهم، احفظ وحدتهم كاخ واخت. تعالى بنعمة يا رب، تعالى بنعمة، تعالى في المشهد ده يا رب. حتى لو الدنيا ظلمة يا رب، حتى لو الامور بتزداد سوء، نؤمن انك تصنع سلام وتحنن قلب هذا الأخ على أخته وترد علاقتهم لبعض مرة تانية في اسم المسيح. بنصلي يا رب وليك كل المجد. دي طلبة عامة بقى، تقول طلبة صلاة من أجل كل طلاب البكالوريا، ربنا يطمن قلوبهم ويملاهم سلام. يا رب احنا بنصلي من أجل كل طلاب البكالوريا يا رب الوقت ده، بنصلي ونستودعهم بإيدك في سنة جديدة يا رب. احنا بنصدق انك موجود، بنصدق انك تمد يمينك بقوة، بنصدق انك تقول كلمة في حياة ولادك يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، اكرم اسمك، اديهم سنة مباركة مليانة نعمة، اديهم سنة مباركة يا رب من عندك. انا بصدق انك تصنع معاهم معروف يا رب. يا رب ما تكونش السنة دي سنة للهم ولا يا رب للتقل، لكن تكون سنة مليانة بالنعمة الالهية يا رب. استودع ولادنا من ايدك، نثق انك تصنع معاهم معروف، والسنة دي تكون سنة مليانة بالبركة يا رب. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. جات لنا طلبة صلاة التحرير من كل الإمكانيات اللي ينفع ليه، تحرير لكل الأمور اللي مسيطرة على الشباب وربطهم بعيد قوة تحرير من الرب. آمين. على فكرة الطلبة دي طلبة مهمة جدا جدا، احنا عايزين نصلي من أجل الشباب دول، انه في ربطات كثيرة من عدو الخير بتبقى جاية على حياة الشباب. الرب يطلف هذه الربطات، والرب يصنع مع ولاده آية للخير. الرب يتحنن عليهم، الرب يزور الشباب، الرب يصنع معهم معروف ويتلف هذه الربطات، ايا كانت الربطات دي، ايا كانت الخطايا، لكن الرب يصنع احسان غير عادي ويجذب قلوب الشباب. قولوا امين امين. يا رب اشكرك يا رب لانه انت تحب الشباب قوي، انت جاي على الشباب بنعمة خاصة يا رب. انا بصلي انك تزور الشباب دلوقتي يا رب، تعالى بنعمة جديدة دلوقتي، تعالى زور كل شاب وشابة، تعالى يا رب على كل ربطات وكل احمال يا رب يا رب تعالى على كل حاجات متقلة قلوبهم دلوقتي باسم يسوع. أمين يا رب. بنصلي من أجل الإدمانات يا رب, بنصلي من أجل الإدمانات. أنا بصلي باسم الرب يسوع الإدمانات يا رب اللي ماسكة الشباب واللي مسيطرة على الشباب, إدمانات المخدرات, إدمانات السوشيال ميديا, إدمانات الخطايا, أيا كان الإدمان ده, أيا كان نوع الإدمان, أنا بصلي إنك تزور الشباب زيارة خاصة باسم يسوع يا رب. اصنع حرية يا رب, اصنع حرية. زور يا رب كل شاب, زور كل بنت يا رب, حتى إذا كان العدو بيربط الناس, أنا بصلي إنك تفك يا رب. أنت اللي مكتوب عنك يا رب ترسل المنسحقين في الحرية. نؤمن يا رب بالزيارات جديدة لكل ولد وبنت, لكل شاب وشابة. حرية يا رب, حرية من فضلك, حرية من فضلك يا رب. اتلف يا رب خطط العدو عليهم, اتلف خطط إبليس عليهم. تعالى النهاردة بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح, ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين باسم يسوع. رب مازال يصنع أمور عظيمة, رب مازال يحرر. عايزين نصلي. جات لنا طلبة صلاة من أجل الأخت أم مجدي. عايزين نستمر نصلي من أجل أختنا الغالية أم مجدي. أعتقد أم مجدي مش معانا على الهواء دلوقتي, لكن عايزين نصلي من أجلها ومن أجل العيلة. يا مجدة إزيك؟ أنا أعتقد مش عارف مجدة معانا برضو على الهواء ولا لأ, لكن مجدة لو سمعاني دلوقتي, إحنا يعني أنا بطريقة شخصية وباسم البرنامج أنا بصلي وأنا قلبي مليان بالإيمان يا مجدة إن الرب يصنع إحسان غير عادي لماما الوقت ده. الرب يزورها زيارة خاصة يا مجدة. الرب يعني ماما شافت اختبارات كتيرة من الرب يا مجدة, وانت عارفة كده كويس. الرب يتحنن والرب يديها اختبار جديد وترنيمة جديدة تملأ فمها. انت كمان يا مجدة الرب يديكي سلام الوقت ده, الرب يملاكي بسلام غير عادي. انا عايز صلي ليكي انت دلوقتي انه الرب يملاكي بسلام. هنصلي الماما, لكن عايز صلي لك انت الرب يملاكي بالسلام, الرب يملاكي بالطمأنينة, الرب يطمن قلبك ويزور قلبك دلوقتي يا مجدة باسم يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت سامع الصلاة, إليك يأتي كل بشر. يا رب بنيجي نصلي يا رب النهاردة لأختنا مجدة أنك تملأ قلبها بالسلام. يا رب تعالى دلوقتي قول كلمة على بنتك, طمنها يا رب, طبطب على مجدة النهاردة, اسندها وسط كل انزعاج بيترمي عليها, وسط كل قلق بيترمي عليها, وسط كل خوف بيترمي عليها. تعالى النهاردة بنعمة خاصة يا رب, تعالى النهاردة بسندة, تعالى النهاردة بمعونة, تعالى النهاردة اعلن ذاتك لمجدة يا رب. تعالى طمنها انه ماما وهي شخصيا وكل دوائر حياتها تحت سلطان إلهها. يا رب طمن مجدة إنك في المشهد, طمن مجدة إنك موجود. يا رب كمان بنستودع من إيدك يا رب أم مجدي, إحنا بنصلي إنك تمد يمينك بقوة, جسدها يكون سليم تماما تماما يا رب. مش جديد على بنتك لأنك صنعت معاها معجزات كتير, إحنا واثقين إنك هتعمل معاها المرة دي أيضا معجزة. مجد اسمك واكرم اسمك في حياة بنتك يا ابن الله الحي. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. آمين آمين. جات لنا أيضا صلوة, طلبة صلاة, صلاة من أجل شفاء أم من الاضطراب النفسي. آمين آمين. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنصلي من أجل الأم الغالية دي, بنصلي يا رب من أجل أختنا إنها يا رب تشفى دلوقتي وتبرأ من هذا الاضطراب النفسي. يا رب مش عارفين سبب هذا الأمر إيه, لكن أنت تمد يمينك لبنتك, أنت تصنع معها إحسان يا رب, أنت تزور نفسيتها, أنت تزور كل انسحاق في نفسيتها, كل اضطراب في نفسيتها. احنا بنصدق يا رب أنك تيجي بنعمة جديدة دلوقتي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح, تصنع معها زيارة خاصة دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عظم اسمك, اكرم اسمك في حياتها يا رب, واثقين أنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. زين نصلي كمان. نفسي نتحد مع بعض في صلوة من أجل أخت غالية ميرفت. يا ميرفت أنا عارف أنه غالبا ميرفت مش معانا على الهوى, لكن نفسي ومشغول قوي يا ميرفت نصلي من أجلك. أنه تكوني في ملء المشيئة الوقت ده، والرب يجي بنعمة خاصة جدا ليك، الرب يجي يسندك بمعونة. مش عارف ليه يعني الرب حطك على قلبي دلوقتي، لكن أثق تماما يا ميرفت أنه الرب عاوز يصنع معاكي زيارة خاصة لحياتك في هذا الوقت. مهما كان اللي تجتاز فيه، مهما كان ظروفك، ارمي الحمل بالكامل يا ميرفت على الرب، وصدقي تماما تماما أنه إلهك في المشهد، وأنه الرب في العلا أقدر. يا رب أنا بصدق أنه بنتك بين إيدك، أنا بصلي غطاء دمك الكريم على أختي، يا رب تيجي بنعمة خاصة ليها دلوقتي، تيجي بزيارة خاصة ليها يا رب. ميرفت بين إيدك، أؤمن أنه مقصدك الصالحة تتم يا رب. بنتك مخلوقة الأعمال صالحة، قد سبقت جلالك فأعددتها لكيما ميرفت تسلك فيها. يا رب بصلي النهاردة بالبركة أنك تيجي تقودها الوقت اللي جاي، تكون في ملء المشيئة، لا انزعاج على حياتها، لا اضطراب على حياتها، باسم الرب يسوع. تهدأ الأمواج يا رب، تهدأ الأمواج تماما أيها الرب. نؤمن تماما يا رب أنك تيجي دلوقتي وتسود سيادة غير عادية على أختنا ميرفت باسم يسوع المسيح. استودعها بين إيدك، وأنا مصدق أنه في هذا الزمن، زمن مليان بالمحبة وبالراحة، نهاية لأزمنة صراعات، نهاية لأزمنة تحديات في حياتك، نثق ونستقبل يا رب لبنتك دلوقتي زمن راحة وأرض راحة باسم يسوع، لكل المجد يا رب. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. وسط جيل شرير يدور الرب على نوح، وسط جيل مليان بالشر يدور الرب على نوح ويقول كده: أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. تشجع لو بتصارع لوحدك، لو انت حسنك لوحدك، اوعى تمشي مع رأي الأغلبية. مش شرط ان رأي الأغلبية يكون صح، لكن ارمي حملك على الرب، كمل، عيش مخصص لإلهك، وتأكد ان الرب يرى قلبك، وعيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين هم قلوبهم كاملة نحو. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم، أشكركم على مشاركتكم لينا، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. تقابل بكل الخير، والرب معكم.
2: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى، تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج يسامع الصلاه. اشكر رب قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق انه النهارده رب ادينا حلقه غير عاديه. رب على قلبه انه يباركك، رب على قلبه انه يباركك. ربنا بيحبك، انت مش موجود صدفة، انت موجود لأجل قصد معين، انت موجود لأجل غاية معينة، انت مش رقم وسط الأرقام، لكنك مهم عند ربنا بصفتك. حتى لو انت شاعر بأنك قليل، حتى لو انت شاعر أنك قليلة، ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيدور على كل واحد فينا وعاوز يقول لكل حد فينا انه انت مهم عندي بصفتك، انت غالي بالاسم، انت ما انتش مجرد رقم وسط الارقام. العالم بيتخطى عدد سكانه 8 مليار، لكن الحقيقة انا وانت وانتي مهمين عند الرب، كل واحد فينا باسمه، كل واحد فينا باسمه. انا ببارك الرب لانه انا غالي عنده قوي. رسول بولس يقول الكلمات الجميلة دي، يقول كده: فما أحياها الآن في الجسد، إنما أحياها في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بولس بيقول كده: اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا بولس، أنت شاعر أنك مهم عند الرب أنه حبك أنت؟ ما قالش أنه أحبنا بس، لكن قال ده كمان أحبني. النهاردة الرب عاوز يتكلم ليك. برحب بكل الناس النهاردة اللي موجودة معانا على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي متابعانا في لايف، كل الناس كمان اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، برحب بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. وأشجعك لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش منزل الأبليكيشن، تشجع ونزله. يعني الابليكيشن اكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها زملاء افاضل مذيعين في الراديو. الابليكيشن متاح للاندرويد وكمان للاي او اس. وعايز كمان انوه انه راديو سما دلوقتي بقى متاح انك تسمع كل برامج راديو سما على النايل سات. هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتسمع راديو على النايل سات. وكمان عايز اقول انه تقدر تزور موقعنا radiosama.net www.radiosama.net. هيكون يعني تشوف الويب سايت اكتر من رائع. يمكن اول مره اقول على الويب سايت، لكن هي الويب سايت موجود وقائم من اكتر من سنه، يمكن تقريبا في الحدود دي. ويب سايت في منتهى الجمال، تقدر تدخل تشوف كل البرامج. يعني المثال مثلا لو اتكلمنا على برنامجنا، على برنامج سامع الصلاه، تقدر تدخل على البرنامج، هتلاقي الحلقات بالترتيب، هتلاقي كل الحلقات مرفوعة، تقدر تدوس بلاي وتسمع الحلقة اللي انت عايزها. الويب سايت اكتر من رائع، هشجعك انك تكون بتعمل كده. مصدق النهاردة ان ربنا عاوز يتكلم لينا. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه الرب بيسمع الصلاة. كاتب المزمور قال كده: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. ولانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي وبنصلي، لانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي ومش بس بنصلي، لكن كمان بنصدق في انه بيستجيب. عشان كده لو عندك طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا، هنكون بنصلي من اجلك. ولو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعت لنا علشان كمان نشكر الرب معاك. خلونا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعال نبتدي الوقت بتاعنا ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا، شكرا ليك من كل القلب لانك اله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب مكتوب أنك أنت سامع الصلاة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه النهاردة أنت عايز تباركنا. يا رب، يا رب أنا بصلي أنك توصل لينا النهاردة، بصلي أنك تتكلم لقلوبنا. يا رب، يا رب بنديك الوقت بالكامل، بنديك الحلقة النهاردة. أنا بصلي يا رب أنك تشددنا وتشجعنا. يا رب توصل لكل قلب فينا، يا رب توصل لكل قلب فينا. تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال النهاردة بسندة جديدة. يا رب كلمتك لا تقيد. بصلي باسم الرب يسوع المسيح بركة خاصة للوقت، ادينا نعمة ودينا معونة. يا رب أصلي يا رب لمجد اسمك انك تتقابل معانا النهاردة،
يا رب نديك وقتنا، نستودع الحلقة بين إيدك. أنا بصدق أنك تدينا وقت مميز جدا باسم يسوع. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالي نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا، وانا مصدق النهاردة ان الرب عاوز يباركنا من وسط كل الجيل، من وسط كل الامور اللي حصلة، وسط كل الناس اللي موجودة. الله بيدور على ناس مطيعة، الرب بيدور على اواني مطيعة. لما اقول اواني مطيعة اقصد ناس عندها استعداد تطيع الرب. ليه بقول كده؟ لأنه أوقات كتيرة بتبقى الظلمة طاغية على المشهد، الظلمة مسيطرة، الظلمة مالية الدنيا. أقصد بالظلمة الشر والأسلوب اللي الناس عايشة بيه، الحياة، طبيعة الحياة، العالم بشره، بظروفه، بناسه، بكل الحاجات دي. لكن وسط كل دول تلاقي في ناس أمنا للرب، تلاقي في ناس أتقية بيحبوا ربنا، عايزين يعيشوا ليه بأمانة. ممكن تكون بتسمعني النهاردة وانت شاعر انك لوحدك بتعمل كده، ممكن تكوني بتسمعيني وانت حاسة انه انا لوحدي في مكان اللي اعرف الرب، وانا بصارع عشان اعيش حياة مستقيمة، عشان اعيش في نزاهة وامانة قلب. لكن وسط ده كله الله شايفك، وسط الامور دي كلها ربنا شايفك وبيدور عليك. وسط ده كله ربنا بيحبك وعاوز يشجعك وعاوز يقولك انه أنا مقدر تعبك، أنا مقدر تعبك. مش بس مقدر تعبك، لكن وسط العالم، وسط التحديات اللي أنت بتكتاز فيها، الله عاوز يقول لك النهاردة أنه مش بس الرب مقدر تعبك، لكن الرب عاوز يستخدمك، عاوزك وعاوز حياتك اللي مليانة بالأمانة ومليانة بالاستقامة دي، عاوز يستثمرها وسط الأشرار، وسط العالم، وسط الناس والظروف. تقولي أنا مش بعرف أعمل حاجة، أنا مش شاطر، أنا مش موهوب، أنا كل اللي بعرف أعمله أني بطيع صوت ربنا، أني يمكن بس بتعرف تصلي. يمكن بتسمعني النهاردة وحاسس أنه بالكاد ممكن أصلي، بالكاد ممكن أرفع صلاتي، أعرف كتاب شوية، حاجات بسيطة زي كده. خليني أقولك أنه ربنا بيدور على الناس أو على الأواني النقية. الكتاب المقدس بيتكلم كده في رسالة تيموثاوس، يقول كده: لكي يكون انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدس، وبعدين يقول نافع للسيد. إناء مقدس وبعدين نافع، ما قالش نافع الأول لكن قال مقدس. فالرب يدور على إناء مقدس، إناء محترم، إناء نقي، إناء رافض الخطية ورافض للشر. هذا الإناء المقدس يكون نافع. فلو أنت عايش بتصارع، لو أنت عايش متخبط مع العالم يمين شمال، وحاسس أنك نفسك تكون بتعمل حاجة ربنا، الله بيدور على أواني مقدسة. مش العالم بيدور وبيصدر لنا فكرة أنه ربنا بيستخدم الناس الشطرة، الناس الموهوبة. حلو أنك تكون موهوب، بس الأهم أنك تكون مقدس للرب، عايش حياة مليانة بالطهارة، عايش حياة مليانة بالاستقامة، عايش حياة مليانة بالأمانة ووسط العالم، عايش ضد الطيار، عايش وانت شاعر انك انا للرب، انا يهمني رأي الرب، انا الهي هو الاول، انا حاطط الهي هو الاول. زي ما كتاب مقدس بيتكلم كده: جعلت الرب امامي، انا عايز احط الرب قدامي، عايز اتخيل انه الهي معايا في كل وقت. رب شايفني، رب شايفني وانا بتكلم، رب شايفني وانا بفتح الموبايل، رب شايفني وانا بتكلم مع حد، رب شايفني وانا رايح المشوار ده، انا مقدر وجود الرب في حياتي. عشان كده الكتاب المقدس بيقدم لينا نماذج كتيرة لناس أمنا للرب. الحقيقة النهاردة عايزين نقرب من نموذج معين. النهاردة يمكن قريت في البوست أو شفت الإعلام بتاع الحلقة، عنوان حلقتنا النهاردة: الله يريدك مخصصا. وحطينا عنوان زي ما كنا قايلين من المرة اللي فاتت، انه الموسم بتاع شهر 9 ده احنا واخدين زيارات الهية. المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، كنا بنتكلم على زيارة إلهية لآدم، النهاردة نتكلم على زيارة إلهية لنوح. رب زار نوح. مين نوح؟ وليه الرب زاره، وكان سنه كام لما الرب زاره،

عن نوح وعن استخدام الرب ليه وعن دعوة الرب ليه ومين هو نوح وإيه اللي ربنا قاله له لما زاره. بس بعد الفاصل تعال نطلع لفاصل صغير نسمع التليمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، يلا بينا نقرب شوية من حياة واحد من رجال الله، نوح. زيارة إلهية لنوح، رب يقرب من نوح ويتكلم لي وسط العالم، وسط الجيل بتاع نوح. نوح راجل مسن، زمان كانت الأعمار كبيرة. نوح عنده 500 سنة تقريبا، ويتكلم الرب لنوح ويجي يزور الرب نوح. وسط ما احنا بنتكلم عن نوح بنقرأ قصة نوح في سفر التكوين، فبنشوف انه الرب بيجي لهذا الرجل الكبير المسن ويبدأ يتكلم معاه في كلام خطير الحياة. يقول كده في سفر التكوين أصحاح صح 6، بيقول كده في عدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة

في عيني الرب. الحقيقة المشهد ده مشهد غريب قوي. الرب شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثر في الأرض. الرب شاف الإنسان بشروره والشر كتر، الشر كتر. الرب قال كده، كتاب بيقول كده زي ما قرينا، رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الرب شاف أنه أفكار الإنسان، تصورات قلب الإنسان، كل الإنسان، كل الجنس البشري في ذلك الوقت أشرار. يا هل ممكن عارفين بلغة النهاردة، عارفين التعبير ده، العقل الجمعي، هل ممكن كل الإنسان الجيل كله يبقى ماشي في سكة واحدة بالمنظر ده؟ اللي جابة نعم. رأى الرب أنه شر الإنسان، وهي مش بيتكلم على إنسان، لكن بيقول الإنسان، ولما يقول الإنسان يقصد الجنس البشري. شاف الرب الإنسان، شاف الرب الجنس البشري، خلقته اللي بيحبهم. شر الإنسان قد كثر، الإنسان شرور كتير، الإنسان بيشتم، بيحلف، بيقتل، بيسرق، بيزني، الإنسان شره كتير، حتى تصورات قلبه، أفكاره شريرة كل يوم. ايه ده؟ ده حالة الإنسان في زمن نوح. بيقال بعض شراح الكتاب المقدس بيقولوا انه عدد سكان العالم في ذلك الوقت كان حوالي 2 مليون بني آدم. بيقال، تخيل 2 مليون بني آدم، ما تقارنهمش دلوقتي، احنا العالم بيتخطى 8 مليار، لكن في ذلك الوقت في العصور المبكرة، تخيل العالم كله في 2 مليون بني آدم، كله محكوم عليه من الرب انه خاطي، مدان، شرير. رأى رب، ولما الرب يرى، ربنا مش بيشوف غلط. انا وانت ممكن نضحك علينا، ممكن اضحك عليك، ممكن ابان بمظهر كويس قدامك، ممكن ابان بشكل كويس، ممكن انت كمان تبان بشكل كويس قدامي، ممكن نجامل بعض وممكن نخدع بعض، لكن الحقيقة انه الله يرى بوضوح. الرب مش بيضحك عليه، كتاب بيتكلم يقول كده، لا تضله، الله لا يشمخ عليه، ربنا لا يخدع، ربنا مش بيضحك عليه. الانسان يخدع، ربنا ما يتخدعش. الرب شاف انه شر الانسان قد كثر، رأى الرب. عايز اقول كده، ربنا شايف ورأى الرب، رأى الرب، الرب شايف، زي ما شايف شر الإنسان قد كثر، شايف قلبك وشايف صراعك، شايف اجتهادك وشايف أمانتك، شايف معاناتك، شايف الضغط وشايف الحمل التقيل، شايف الشيلة اللي تقلت على كتفك كأرملة، شايف الحمل التقيل اللي تحط على كتفك وانت بتصارع علشان تجوز ابنك، واحتياجاتك كتيرة ومش عارف تجيب منين. ربنا شايف ورأى الرب، رأى الرب، رأى الرب صراعاتك، رأى الرب معاناتك. الله يرى يا حبيبي، الله يرى ورأى الرب، رأى الرب، ربنا شايف كل حاجة. مرة سمعت تعبير لطيف قوي من واحد من خدام الرب، قال كده، يعني تعبير الحقيقة يبدو انه مضحك كده، لكن بيعبر عن فكرة قوية. فبيقول كده انه عنين الرب شايفة كل حاجة، فقال كده انه الله شايف نملة سودة تحت صخرة سودة في ليلة سودة بدون قمر. يعني عايز يقول هذا الاخ انه ربنا شايف كل حاجة، كل حاجة، ربنا شايف كل حاجة. الله يرى، الله يرى، يهوى يرأى، الرب يرى، رب شايف، رب عارف، رب عارف أفكار القلب، رب عارف السواد اللي جوه القلب، عارف انه في ناس ضدك، عارف انه في ناس بتحاربك، عارف انه في ناس بتحاول تمشيك من شغلك، رب عارف انه في جيران ليك تعبينك، ربنا عارف معاناتك وعارف حجم تحدياتك. ورأى الرب، ورأى الرب، الله يرى وسط كل العالم. يحكي كتاب مقدس انه الله يرى، رأى الرب ان شر الانسان، ان شر الانسان قد كثر في الارض. ربنا شاف من وسط كل العالم، شاف انه شر الانسان كتير، الانسان بيعمل شرور كتيرة،
مش حاجات معقولة، ده كتير. الإنسان بيعمل شرور كتير وسط العالم، في شرور، واللي حصل مع نوح ما زال بيحصل في عالمنا في هذه الأيام. الإنسان مليان بالشرور. كتاب مقدس بيعلمنا أنه ليس من يعمل صلاحا، الجميع أخطأوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. الإنسان مولود بالخطية. داود النبي يقول كده هذه الكلمات: لأني هانذا بالإثم صورته، وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مليان بالخطية، الإنسان مليان بالشر، الإنسان مولود بالشر، الإنسان مولود كده. وزي ما بيقول الرب في سفر أشعياء عن الإنسان، يقول له إنك من البطن سميت عاصيا، علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. أنت مولود أو أنا مولود، وأنا قدام السماء، حكم السماء على أني عاصي. صعب قوي قوي قوي أنه يبقى فيه سلوجن كده علي أنه أنا عاصي. هو ده الإنسان، هو ده الإنسان، هذه الحالة، هو ده الوضع اللي ربنا شايف الإنسان بيه. رأى الرب أن الشر الإنسان قد كثر في الأرض، وسط كل هذه الشرور، وسط كل هذه الأحوال المرة، يبحث الرب. عايز أروح معاك أقرأ معاك آية جميلة قوي. الكتاب بيتكلم عن عينين الرب إنها بترى، في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 16 وعدد 9. أخبار الأيام الثاني صح 16 وعدد 9 بيقول الكتاب: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تشويه جميل، بيقول أنه الله يرى، عيني الرب تجولان في كل الأرض. الله بيبحث في كل الأرض علشان يتشدد، يوجد ليشدد مين بقى؟ الذين قلوبهم كاملة نحوه. ربنا مش بيدور على الموهوبين، ربنا مش بيدور على الشاطرين، ربنا مش بيدور على الناس الأغنياء مثلا. الله بيدور على ناس قلوبها كاملة نحوه، ربنا بيدور على ناس قلوبها كاملة قدامه. الله يبحث عن ناس وعن أشخاص قلوبها كاملة أمامه. عيناه الرب تجولان، عينين الرب بتجول، الله بينظر بيدور ومازال ينظر. رب، لو أنت بتسمعني من أي بلد، الله بينظر في بلدك ويقول في حد قلبه كامل؟ أنا عايز أتشدد، أنا بدور على ناس قلوبها كاملة. طبعا مفهوم الكمال محتاجين يعني نحط له، الكمال هو النضوج المسيحي، لأنه لو بصينا للكمال المطلق طبعا حاشا أنه يكون في إنسان كامل، ليس كاملا إلا الله وحده. لكن مين اللي قلبه مستقيم، اللي قلبه ناضج، اللي قلبه بيسعى إلى أنه يعيش في حياة الكمال الإلهي، يحيا حياة البعد عن الخطية، حياة مليانة بمخافة الرب؟ مين؟ يبص رب كده، عنين الرب تبص وتشوف في حد هنا أمين، في حد هنا عايش باستقامة قلب. إيه ده؟ ده الرب، هذا هو الرب، هو ده الرب اللي عايز يدور النهاردة على ناس تعيش حياة استقامة. عيني الرب تجولان، عيني الرب تجولان في كل الأرض، يبحث الله في كل الأرض عن أمناء. ربنا بيدور على ناس أمينة جدا، ناس أمينة جدا تكون عايشة باستقامة. وأنا بصلي النهاردة إنك تكون، وإنك تكوني، وإني أنا كمان أكون واحد من الناس دول. هرجع معاك لفكرة نوح. نوح وسط الجيل ده كله، وسط الجيل اللي تقال عنه كده إنه صعب وإنه مليان وإنه شر الإنسان قد كثر، يقول كده إنه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل أفكار وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وصد كله يقول تعبير خطير قوي في عدد 6، تكوين 6:6: فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. طبعا ده تعبير
المصطلحات دي بنسميها مصطلحات تأنيسية. تأنيسية يعني إيه؟ يعني علشان الإنسان يفهم. فحزن الرب وبعدها يقول وتأسف في قلبه. بعدها يقول في عدد 7 فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب أخذ قرار، إنجاز التعبير كده، إنه الإنسان شره كتير، أنا هعمل إيه؟ أمحو الإنسان. يا أمحو، أنا هشيل الإنسان من على وجه الأرض. مش بس الإنسان مع بهائم ودبابات، أنا هشيل الخليقة دي خالص لأني حزنت إني عملتهم. يعني الخليقة دي يعني تسببت في حزن للرب. يا لما أشوف نفسي بشروري بخطيتي بأثامي وأنا عامل يعني عامل وضع صعب جدا، حياتي مليانة بالشرور وأنا بحزن قلب الرب، أنا بحزن قلب الرب وسط العالم ده، الله حزين، رب حزين على شر الإنسان. عايز أتكلم دلوقتي ناس يعني مش عارف أقول إيه، بس عايز أكلمك، لو أنت يعني على قلبك بلدك وعلى قلبك أنك تصلي لأجل بلدك، يعني عايز أقول لك النهاردة أن ربنا بيتكلم ليك علشان تقف وقفة قدام ربنا. الرب بيدور عليك عشان تقف وقفة تصلي فيها لأجل بلدك، لأن الله بيبحث عن أمناء، الله بيبحث عن أمناء في الأرض، ربنا بيدور على ناس أمناء للرب. وسط بلدك وانت عايش في بلدك الله بيبحث عن أمناء. بيقول الكتاب انه عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الله بيدور في بلدك، لو انت بتسمعني من اي مكان، ربنا بيدور في بلدك على حد قلبه كامل، حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الشغل بتاعك على حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الجامعة بتاعتك، في المدرسة بتاعتك. ربنا بيدور في منطقتك على ناس قلوبها كاملة. هل تحب انت تكون الشخص الممتلئ بالمخافة، الشخص اللي تقول له ايوة يا رب انا عايز اطلبك، ايوة انا عايز اسلك بامانة قدامك علشان تتشدد معايا، انا عايز اكون بركة لبلدي، انا عايز اعيش وانا برفع بلدي في الصلاة، انا عايز اصلي من اجل بلدي، عايز اصلي من اجل الامة اللي انت اوجدتني فيها. هل تحب تكون انت الرجل الذي يصلي من اجل بلده في هذه الايام؟ ارجوك لا تأخذ موقفا سلبيا، لكن ارفع قلبك لرب وقول له انا يا رب انا اكون الرجل الذي يصلي من اجل بلده، يصلي من اجل حكومته، يصلي من اجل حدود بلده. قول له انا بصلي النهاردة من اجل بلدي واتكلم بالبركة على بلدي وسط العالم، وسط لغة التذمر اللي بقت مالية الناس، انا باخد قرار النهاردة اني أقف وقفة إيجابية لأجل الأرض وأصلي لأجل بلدي وأتكلم بكلمات البركة على بلدي. ده اللي ربنا بيقوله، ده اللي ربنا بيدور عليه. الله بيدور على واحد عايز يصلي ويقف لأجل بلده. لو أنت النهاردة من الناس اللي بقالك وقت ما صليتش لبلدك، أدعوك أنك تصلي لبلدك، لأنه الله بيدور، عيني الرب تجولان في كل الأرض علشان يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو. كتاب يتكلم وسط الشر ده كله في عدد 8 من تكوين 6 يقول كده وأما نوح، يعني كأن الرب عاوز يقول اللي فات ده كله كوم واللي جاي كوم تاني. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نوح وجد نعمة في عيني الرب، يعني الرب كان راضي عن نوح. يا وسط ده كله نوح هو الوحيد اللي شافه الرب مرضي قدامه. عشان كده خليني أقول لك على حاجة، كلمة مهمة يعني عايز أفكر فيها معك، عايز أدعوك أنك تركز الوقت ده في الفكرة اللي هقولها لك دي، يعني فكرة خطيرة. مش شرط أنه الأغلبية بتقول حاجة يبقى الأغلبية هم الصح. كتاب مقدس في سفر التكوين صح 6 بيقول الرب انه شاف الارض كلها، شر الانسان
قد كثرة. نوح الوحيد اللي كان مرضي قدام الرب. الأغلبية كل الأرض في ذلك الوقت كانت بتسلك في الشر. مش معنى أنه الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لكن أوقات كتيرة أنه الرب يوجد ناس يعيشوا حياة مستقيمة في وقت فيه كل الأغلبية بيعملوا حاجات تانية. لو أنت في مكان، في شغلك، في كليتك، في بيتك، في مجتمعك، بتقول يعني ده كله بيعمل الشر، ده كله بيعمل الخطية، ده كله بيسلك بالطريقة الفلانية، ليس سلوك الأغلبية هو بالضرورة صحيح، لكن أسلك بما يرضي الرب، أسلك سلوك مرضي قدام إلهك. وما تقولش الأغلبية بتعمل كده، مش شرط أن الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لأنه نوح لوحده كان هو الصح وسط كل العالم في ذلك الوقت. خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، أنه إلهك بيبحث عنك، إلهك بيدور عليك. وما تبصش وتقول الأغلبية بيعملوا كده، الأغلبية مش شرط أنها تكون صح، أصل كله بيعمل كده، أصل كله بيدفع رشوة، أصل كله مش عيش مختلف. عايز أقول لنفسي وعايز أقول لكتير النهاردة من حضراتنا، عيش مختلف، خليك مختلف. أما نوح وجد نعمة في عيني الرب، نوح رب وجده بار ومختلف. عدد 13 نشوف كده أنه فقال الله لنوح، بدأ الرب يتكلم لنوح لما شافه ممتلئ بمخافة الرب وسط جيل بالكامل ممتلئ بالشر. شاف الرب نوح ممتلئ بالمخافة، شاف الرب نوح ممتلئ بالتقوى. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. إيه اللي الرب قاله لنوح؟ هنعرف ده بعد الفاصل. بس عايز أفكرك أنه النهاردة هنكون بنصلي النهاردة لأجل أمور بعد الفاصل، أو النهاردة على مدار الحلقة هنكون بنصلي من أجل بلد غالية علينا، هنكون بنصلي من أجل تونس. فالأحباء اللي بيتابعونا من تونس مرحب بيكم، هنكون بنصلي من أجل بلدكم. لو أنت تعرف حد من تونس بليز منشن له الحلقة، هنصلي لأجل تونس النهاردة. وكمان هنصلي صلوة خاصة من أجل المدارس ومن أجل دخول المدارس، من أجل الطلبة، وكمان من أجل أولياء الأمور. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الرجل المحترم اللي الرب شافه أمين ووجد نعمة في عيني الرب، نوح. رب شاف نوح شخص أمين وسط جيل صعب، وسط جيل متمرد وعاصي ومليان بالشر. شر الإنسان قد كثر أمام الرب، وتصور أفكار قلبه شرير، لكن يبص الرب ويشوف نوح. عشان كده قبل الفاصل كنت بقول لك انه بدأ الرب يتكلم لنوح. افتح معايا كتابك المقدس في سفر تكوين اصحاح 6 وعدد 13، يقول الكتاب: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. الرب بيقول لنوح تصريح خطير: نهاية كل بشر قد اتت امامي، يعني وقت النهاية بتاعت كل الجنس البشري قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. أنا حط نهاية يا نوح للإنسان وللأرض كلها. عدد اللي بعد يقول كده: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. رب ادى لنوح فكرة غريبة الشكل، قال له: أنا ههلك الأرض، بس أنت عايزك تصنع لنفسك فلك. وبدأ يديله نوع الخشب اللي يبني منه الفلك، فلك يعني سفينة، مركب كبير، واداله مواصفات الفلك، تعمله كام زراع وكده، وعدد 17: فها أنا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. أنا جاي بطوفان مية على الأرض علشان أهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، الإنسان والحيوان كله هيموت، بس أنت اصنع لنفسك فلك. المناسبة الكتاب بيقول أنه الأرض ما كانتش مطرت قبل كده في ذلك الوقت، فإنك تيجي وتتكلم مع واحد إنه هيبقى فيه طوفان من المية، وأساسا فكرة المية دي مش موجودة، فكرة إنه المية والمطرة ما كانتش موجودة. الرب لم يكن قد أمطر على الأرض، يعني الأرض كانت بتشرب من ندى لكن ما كانش فيه مطر. فتخيل الفكرة جديدة. في عدد 22 بيقول الكتاب: ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. ايه ده؟ نوح أطاع الرب. وجد الرب نوح مليان بالمخافة، مليان بالأمانة، مش بس كده لكن مليان بالطاعة. نوح قرر انه يكون مخصص للرب وسط عالم شرير، وسط عالم صعب، يكون مخصص للرب. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع المسيح أنه ناس كتيرة بتسمعني، نعيش أنا وإنت الحياة دي وسط العالم، وسط التحديات، وسط شغلك، وسط الكلية بتاعتك، وسط المجتمع اللي أنت عايش فيه، وسط بيتك، وسط جيرانك، أعيش مخصص للرب. تقولي كله بيعمل غلط، كله بيسلك غلط، خليك مختلف، عيش مختلف، قرر انك تكون مختلف، عيش في في في في حياة مختلفة عن اللي حواليك. ما تقولش كله بيعمل كده، زي ما قلت من شوية، كله في وقت نوح كله كان عايش في الشر والخطية، كله الأرض امتلأت من ظلم الإنسان، الأرض امتلأت من شر الإنسان، بس في واحد قرر يعيش مختلف، في واحد قرر يقول أنا هعيش باستقامة قدام الرب. وجد نعمة في عيني الرب. الله لا يخدع، رب عارف كويس أوي، عارف يطلع نوح. عيني الرب تجولان، زي ما قرينا عينين الرب كده يقول الكتاب، عيني الرب تجولان في كل الأرض. رب بيدور بيسيرش كده على حد ويلاقي نوح، يعرف يطلع نوح من وسط كل العالم. تقولي ده انا الوحدي اللي في الشركه بتاعتي اللي عايز اعيش بضمير، ده انا الوحدي في وسط مدرستي اللي رفضت اني اغش في الامتحان. الله شايف، رب شايف. انا اللي قررت اني اسامح الشخص، انا اللي قررت اني اعيش وما اخدش حقي ومش عارف. الرب شايف ده، رب يرى ويقدر جدا جدا هذا الامر. رب شايف ده وغالي قوي قوي اللي انت بتعمله. نوح عاش امين، الرب شايفه، الرب جابه كده من وسط العالم، قال برافو نوح، برافو برافو برافو يا نوح. رأى رب نوح، وكأنه عاوز يقول له انه مش من وسط كل العالم، انا مش انا حاشا، انا مش انسان يا نوح علشان عادي اقول ده كله. لا لا لا، ده رغم انه كله وانت بس اللي امين، انا اعرف اجيبك من وسط الارض، اعرف اشوفك. يا اللي بتقول ده انا عايش لوحدي وبصارع لوحدي وعايش باستقامه لوحدي، رب شايفك، رب عارفك. يا اللي بتقول انا مظلوم ومحدش شاعر بيا، الرب شايفك. وراء الرب، وراء الرب، الرب يرى، الرب يرى ظلم الانسان، والرب يرى مخافه قلب الانسان ايضا. الرب شايف ورب عارف. أنا بصلي النهاردة أنك تطمن. ينفع أصلي معك دلوقتي؟ ينفع أصلي مع ناس كتيرة النهاردة بتسمعنا؟ لو أنت حاسس أنه أنا أنا أنا أنا تعبان، أنا ضايع، أنا تايه، رب عايزك مخصص للرب وسط جيلك، وسط الجيل بتاعك. الرب يدور عليك عشان يقول لك أنا عايزك تعيش بأمانة، أنا عايزك تعيش باستقامة قلب، أنا عايزك تعيش بأمانة وسط الجيل بتاعك. وما تقولش أنه كله بيعمل كده، كله يعمل كده ماشي، بس انت مختلف، انت مش تبع كله، انت مخصص لإلهك. يا رب اشكرك من كل القلب لانه انت موجود وانت ترى. يا رب، يا رب اشكرك لاجل كل حد بيسمعنا دلوقتي، اشكرك لاجل اخواتي. يا رب، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد بيسمعنا دلوقتي، يا رب من فضلك عايزين نعيش أمنا لجلالك. يا رب، يا رب أنا بصلي لأجل كل حد بيصارع في أنه ومحصور كده في فكرة أنه أنا بعمل كده ليه، ما أنا ممكن أعمل زي كله وخلاص واسلك زي الأغلبية، أنا ليه بعافر بطولي، ليه بصارع عشان أني أعيش حياة مستقيمة. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة شدد نفوسي يا رب قدامك، تعالى النهاردة شدد قلوب قدامك يا رب، تعالى النهاردة شدد ناس كتيرة بتصارع في حتت لوحدها، شدد زوجة يا رب بتسمعنا دلوقتي ماشية باستقامة يا رب مع زوجها الشرير البعيد عنك، رغم انها كان ممكن تاخد حقها وكان ممكن تعمل حاجات كتيرة، لكنها فضلت وقالت كده اني اسلم الامر للرب. اشكرك لانك تشدد اختي دلوقتي يا رب. يا رب أباركك، أباركك لأنك إله أمانة، أباركك لأنك إله كل نعمة. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. شكرا يا رب من كل القلب، شكرا يا رب من كل القلب لأنك موجود ولأنك صالح ولأنك بتسمع. يا رب أباركك لأن الوقت ده أنت عايز تقيم يا رب ناس أمنا وسط العالم، ناس يا رب يسلكوا مش مع الأغلبية، مش مع الوعي الجمعي كده اللي عايش حتى في الشر يا رب، لكن انت عايز ناس تقول انا للرب، انا للرب، انا للرب. يا رب ساعدني وساعد اخواتي يا رب نكون بنقول يا رب كده انا للرب وسط العالم الشرير، يقف حد ويقول انا وبيتي نعبد الرب، انا وبيتي نعبد الرب. يا رب صلاتي النهاردة انك تشدد يا رب ناس كتير فينا دلوقتي يا رب من فضلك لأجل خاطر اسمك. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى يا رب بلمسة خاصة جدا، تعالى شدد يا رب، تعالى قوي كل حد النهاردة بيصارع فينا. انا بصلي لأجل كل نوح يا رب، كل حد عامل زي نوح في بيته وفي كليته وفي مدرسته وفي شغله وفي مجتمعه، يا رب يجد نعمة في عينيك. أنا بصلي إن احنا نمتلئ بالطاعة زي ما نوح، ففعل نوح حسب كل ما أمر به الله هكذا فعل. بصلي يا رب من أجل طاعة، رب دينا طاعة في هذا الوقت يا رب، نطيعك بالكامل، نطيعك بالكامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. امين. هنطلع الفاصل صغير، سأفكركم بعد الفاصل هنصلي لاجل تونس، وهنصلي كمان لاجل المدارس، وكمان عندنا طلبات صلاه، فيلا استعدوا عشان نصلي فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، يلا بينا علشان عايزين نصلي. عندنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، ونبتدي نصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا. كل حلقة زي ما متعودين بنصلي من أجل دولة، من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل تونس. فين التوانسة؟ مش عارف مين معانا من تونس على الهواء، اكتبوا لنا جماعة في الكومنتات لو في حد من تونس وشاركونا الصلاة. ولو انت مش من تونس لكنك تعرف لحد من تونس، بليز منشن له الحلقة، قول له يلا عشان هنصلي من أجل تونس، هنصلي من أجل بلدك. عايزين نصلي من أجل الشعب التونسي، من أجل الرئيس، من أجل الحكومة. عايزين نصلي أن الرب يحفظ هذه الأرض. عايزين نصلي أن الرب يجي بزيارة للبلد دي. فيلا بينا نصلي، يلا بينا نتشجع دلوقتي ونصلي من أجل تونس ومن أجل الشعب التونسي. يا رب بنشكرك لأنك موجود. يا رب بنصلي النهاردة من أجل تونس، يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تبارك الشعب التونسي. بنصلي من أجل رئيس الجمهورية، بنصلي يا رب من أجله ومن أجل حياته. يا رب ادي لهذا الشخص يا رب قرارات حكيمة. مكتوب يا رب عن جلالك أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. احنا بنصلي من أجل الرئيس التونسي، بنصلي من أجل أنك تحرك قلب هذا الرجل ليقود الأمة يا رب فتسلك بالبر. يا رب صلاتي أنك تبارك رئيس الوزراء وتبارك الوزراء والمسؤولين وصناع القرار يا رب، لأجل بركة هذا الشعب ولأجل مجد اسمك في هذه الأرض. يا رب بنصلي يا رب أنك زور الأرض دي يا رب، زور القطاع الصحي، زور التعليم في تونس يا رب، زور المسنين يا رب، زور الأطفال يا رب، زور الشعب ده يا رب لمجدك. تعال النهاردة أشرق بالنور على هذه الأرض في اسم يسوع المسيح. يا رب باركك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. يعني أشجع كل حد فينا، بليز لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، اتعلم وتعالوا نتعلمها مع بعض. يعني أنه صلي من أجل بلدك باستمرار. حلو قوي أن احنا في الحلقة بنصلي من أجل كل بلد، لكن صلي من أجل بلدك باستمرار. هنصلي دلوقتي من أجل طلبة صلاة مهمة. عايز أقول لكل أم، عايز أقول لكل أب دلوقتي وانت على مشارف دخول المدارس، يمكن حاسس انه السنة دي تقيلة، يمكن حاسس انه دخلت المدارس تقيلة وأجواءها تقيلة، يمكن حاسة انه يا انا هبدأ مع أولادي يعني تحدي جديد وكأنه الموضوع تقيل كده. ويمكن كمان عايز اكلم كل طالب، يمكن حاسس انه انا هبدأ كده اصارع وابدأ اذاكر وحاسس انه الدنيا تقيلة علي. بس عايز اتكلم بالبركة النهاردة، عايز اقول لك ربنا عاوز يملى حياتك بالإيمان. ادخل السنة دي وانت ممتلئ بالإيمان والثقة في الرب، أن الرب يديك السنة دي سنة مليانة بالخير، مليانة بالبركة. عايز أقول لكل أم بتسمعني النهاردة، ما تعليش هم السنة دي، عيشي للرب، اهتمي أنك تكوني أمينة قدام الرب. علمي ولادك، اعملي دورك، بس ارمي الشيلة على ربنا، ارمي الشيلة على الرب، انتظر الرب، ما تعملهاش بدراعك، ما تعملهاش بدراعك. أنت كمان كأب يمكن حاسس أنه تحديات المدارس، تحديات الأقساط، تحديات الباص بتاع المدرسة، حاجات كتيرة ومتطلبات كتيرة، بس ربنا موجود يا جماعة، بتخافش. رسالة طمأنينة، أنا قلبي مليان بالتشجيع في الحتة دي. عايز أقول النهاردة لكل أب ولكل أم ولكل طالب في أي مرحلة دراسية، السنة دي سنة للبركة، السنة دي سنة ربنا يعلن فيها عن نفسه. فالسنة دي تكون سنة جميلة بالنسبة لك، ما تكونش سنة مليانة بالهم ومليانة بالتقل. لكن بصلي النهاردة أنه رب يديك السنة دي أنك تشوف إيده في كل صغيرة وكبيرة، في الدراسة، في المرواح والمجي، في مذاكرتك للأولاد، سنة مليانة بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. رب يدينا سنة جميلة، رب يدينا سنة يعني مليانة بالبركة، لأنه رب هو إله كل نعمة، رب هو إله كل نعمة. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة، جات لنا طلبة صلاة من أختنا الغالية مريان. صديقة البرنامج الغالية. هاي مريان، ازيك؟ الأخبار؟ يا رب تكوني بكل خير يا مريان. مريان بتقول صلي من أجل يا ابونا، أنا لسه جاية من عند الدكتور والضغط بتاعي عالي مش بينزل وأنا تعبانة باسم يسوع. يا مريان الرب يزورك، يلا بينا نصلي من أجل مريان. تعالوا بينا نحط أختنا مريان قدام الرب. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من أجل بنتك، بنيجي النهاردة نصلي انك تمد ايدك بالبركة يا رب. يا رب اعلن ذاتك في حياة مريان، تعالى النهاردة يا رب تستعلن كالإله الشافي في حياة بنتك. يا رب بصلي انك تمد ايدك يا رب لبنتك يا رب من كل اتعاب الجسد، تعالى زورها زيارة خاصة يا رب. الضغط دلوقتي بنصلي انه يوطى في اسم يسوع، ينضبط يا رب الجسد، يخضع لشفائك الكامل ايها الرب. نثق انك تصنع امر عظيم مع مريان باسم يسوع وليك كل المجد، امين امين امين. عايزين نصلي مع بعض من اجل واحده من يعني من اغلى الناس على قلبي، دكتوره سهير سامي صديقه البرنامج الغاليه. اعتقد انه دكتوره سهير معانا على الهواء. دكتوره سهير واحده من الناس اللي شافت ايد الرب كتير قوي قوي قوي. الوقت ده هي تعبانة شوية ويعني تكتاز في يعني وعكة صحية كده، بس أنا قلبي مليان بالإيمان يا دكتور لو أنت سمعاني دلوقتي، أنا قلبي مليان بالإيمان أن الرب عاوز مش بس يزورك لكن عاوز يديك اختبار جديد، يضاف اختبار جديد على قائمة اختباراتك اللي شفت فيها إيد الرب. أنا مصدق أنه الرب مش بس هيجي بشفة ليك دلوقتي لكن الرب هيجي بشفة ويملأ فمك بترنيمة جديدة. أنا قلبي مليان قوي قوي أنه الرب في هذا الموقف، وانت رايحة الوقت الجاي الدكتور مخ وأعصاب، الرب يعني هيطلع من هذا الأمر ترنيمة عظيمة وشهادة عظيمة عن مجد الرب وعن يد الرب القديرة اللي تصنع معاكي أكتر جدا مما تطلبي أو تفتكر. عشان كده أحبائي خلونا نصلي من أجل أختنا الغالية دكتورة سوير. تعالوا بينا نصلي ونستودع أختنا سوير بين إيدين الرب ونصلي الوقت ده أنه يأتي الرب الشافي بقوة غير عادية بلمسة شفة خاصة جدا فتشفى أختنا، وكمان تشهد. أنا أؤمن زي ما حضرتك بعتتي كتير من شهادات واختبارات، المرة دي هتبعتي اختبار وتقول عملها الرب، تقولي صنع الرب معايا إحسان جديد. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا دكتورة سوير سامي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك تيجي دلوقتي على بنتك بلمسة خاصة. أنا بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب تعالى بالزيارة لبنتك باسم يسوع المسيح، مد يمينك بقوة. يا رب أنا أؤمن دلوقتي أنه يدك توضع على رأس بنتك، أنا بصلي دلوقتي إيدك تتحط عليها. مكتوب يا رب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. يا رب بنتك تتلمس منك دلوقتي فتشفى باسم الرب يسوع المسيح. أنا بصلي دلوقتي وهي بتسمعني تنال الشفاء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة ولكل المجد، أمين أمين أمين. هاللويا، أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا. عايزين نصلي. عايز أروح أقرأ كومنتات حضراتكم ورسائل حضراتكم لأنه جات لنا برضو فيها طلبات صلاة. مريان لسه حالا مصلي لك تقول امين في اسم يسوع ابونا الغالي. امين يا مريان، امين امين باسم يسوع. صديقه البرنامج الغاليه جدا اخت جنيت فهمي، يا قديسه ازيك، الاخبار وحشان خالص خالص. اخت جنيت بتقول جايين واثقين انك حي موجود يا رب، بنترجاك الهي حي بنستناك. امين امين امين. مبارك الرب إلهنا، أمين يا قديسة، أمين يا أخت جنت، أمين. تقول كده الأخت جنت، خلينا أمنا في كل أمر تأمرنا به حتى إن كان مر، وساعدني أنا أطيعك طاعة كاملة وما كنش زي السمك الميت اللي بيمشي مع الطيار. نعم باسم يسوع الله، ما أجملها صلوة يا أخت جنت. أمين باسم الرب يسوع المسيح، أمين أمين. جات لنا رسالة من الأخ رفعت شكري. أهلا بيك أخ رفعت. بيقول كده: صلات من أجل لأجل المنظار، الرب في العلا أقدر يتمجد لأجل اسمه. أنا مرفوع مع أن الدكتور خايف تكون أورام باسم يسوع المسيح. هنصلي دلوقتي، عايزين نصلي مع بعض من أجل أخونا الأخ رفعت شكري. خرفعت مساء الخير، يا رب تكون بخير. عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي، أنه الرب في العلا أقدر زي ما حضرتك كتبت في رسالة على الصفحة، وأنا متشجع أنه الرب عاوز يزورك ويشددك. الرب يأتي بلمسة خاصة جدا باسم يسوع، يجي بنعمة خاصة على جسد حضرتك، وأنا مصدق أنك شفت إيده مش بس معاك، لكن شفت يد الرب بتصنع أمور على مستوى ناس كتيرة، سواء في الجمعية أو في حياتك أو مع عيلتك. الرب عاوز يديك اختبار جديد. يلا بينا أحبائي، يلا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أخونا الأخ رفعت. يا رب أنا أؤمن يا رب أنك تيجي دلوقتي تملأ أخونا رفعت بالسلام يا رب، تيجي على كل انزعاج يا رب ترمى عليه الوقت اللي فات. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، تيجي النهاردة بسلام غير عادي يا رب لابنك. يا رب صلاتي أنك تملأه بالسلام، غمر من سلامك على أخونا يا رب. يا رب مد إيدك في أمر المنظار يا رب، الدكاترة تعمل مناظير وتعمل أشعات عشان تكتشف، لكن أنت شايف وعارف جسد ابنك. أنا بصلي أنك تمد يمينك بقوة خاصة وبلمسة خاصة الآن يا ابن الله، تأمر المرض فيرحل ويكون ابنك صحيحا لمجدك أيها الرب باسم يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جات لنا أيضا طلبة صلاة من صديقة البرنامج الأخت عفة. أهلا بيك يا أخت عفة، زيك؟ بتقول: مساء الخير أسيس جون، من فضلك طلبة صلاة من أجل شخص مظلوم، وهو دلوقتي في انتظار الحكم النهائي في القضية، والأسرة تثق في صلاة المؤمنين. آمين آمين آمين. الرب يجي بالزيارة. مكتوب يا أخت عفة عن الرب أنه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا. عايزين نصلي وإحنا مليانين بالإيمان أنه الرب يمد يمينه. خلونا نتحد مع الأخت عفة دلوقتي ونصلي من أجل أخونا أنه الرب يجري العدل والقضاء زي ما كلمته بتقول. مكتوب كده: الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي وانت بتسمعني كده، يلا من أي مكان انت بتسمعني منه، تعالوا نصلي من أجل أخونا الغالي. يا رب احنا نؤمن أنك إله عادل تصنع بقوة يا رب. يا رب إذا كان ابنك ينتظر يا رب الجلسة وينتظر الحكم، احنا نثق تماما يا رب انك انت يا رب اللي في ايديك كل الامور، انت يا رب اللي تقود يا رب القضاة والمسؤولين. قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب حيثما شاء يميله. يا رب انت اله عادل يا رب، احنا بنستودع ابنك من ايدك ونؤمن انك تجري عدلا وحقا في حياة اخونا يا رب. نثق انك تظهر بره يا رب، نؤمن من تماما انك موجود في المشهد يا رب. بنصلي النهاردة واحنا مليانين بالايمان انه يا رب نختبر يدك بقوة في هذا الامر ايها الرب باسم المسيح يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. جات لنا بعض الرسائل بتقول كده: صلاة من أجل أم نفسها ربنا يمتلك قلب ابنها. أمين أمين. يا رب احنا بنصلي من أجل الأم اللي بتصلي أنه يا رب تسود على ابنها وتمتلك قلبه. يا رب احنا بنتحد مع هذه الأم دلوقتي ونؤمن أنك تزور هذا الابن باسم يسوع، تتراءى لي، تجذب قلبه، تسود عليه سيادة خاصة باسم يسوع المسيح. ليك رب كل المجد. آمين. زوجة وزوج بينهم زوجة وزوج بيتهم مكسور، محتاجين الرب. آمين آمين. يا رب نؤمن يا رب أنه أنك تيجي على الزوجة والزوج دول اللي بيتهم بحسب التعبير يا رب المبعوث مكسور، هم محتاجين الرب. يا رب تعال، هم محتاجين لك يا رب. يا رب احنا بنحملهم امامك النهاردة زي اصدقاء المفلوج يا رب، ونقول لك مد يمينك يا رب، مد يمينك في حياة الزوج والزوجة دول. تعال زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. اشكرك يا ابن الله الحي لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين يا رب امين امين. زوج وزوجة نفسهم في شقة مناسبة لإمكانياتهم البسيطة، الرب يفتح ليهم باب. أمين يا رب. مكتوب أنك حتمت بحدود وأوقات مسكنهم. أنا أؤمن يا رب أنك تدبر لإخواتنا الزوج والزوجة دول. يا رب أنا بصلي أنك تفتح ليهم الأمر ده. يا رب دبر ليهم شقة، أنت تكرم عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تدبر هذا الأمر، ويفرحوا ويشهدوا عن عملك في حياتهم يا ابن الله. ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبت صلاة من أجل أم هتطرد من بيتها بحكم محكمة، واخدة ابنها. ربنا يحنن قلبه ربنا يحنن قلبه ويبطله في الاستئناف. أمين أمين يا رب. احنا بنيجي يا رب بنصلي من أجل هذه الأم يا رب اللي هتطرد من بيتها. احنا بنصلي يا رب انك تزور الست دي دلوقت يا رب، وتصنع معها رحمة يا رب. مد يمينك يا رب لأختنا الغالية، احنا بنصدق انك تتحنن عليها يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك في حياة اختنا. احنا بنصلي النهاردة انك تعلن ذاتك يا رب، انت اللي تصنع معها احسان وتملاها يا رب النهاردة بالسلام يا رب. احنا مصدقين باسم يسوع انك تزورها زيارة خاصة يا رب. الامر ده يا رب محتاجينك يا رب تزور هذه الاخت وتشهد يا رب هي عنك انك صنعت معاها معروف لاجل خاطر اسمك الغالي. ليك يا رب كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اجل اخ واخت. الاخ قلبه قسي على اخته، الرب يردهم لبعض. امين يا رب. احنا بنصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي يا رب انك تمد يدك يا رب النهاردة بمعونة خاصة يا رب. انا بصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي من اجل الاخ تحديدا انك تحنن قلبه على اخته يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بسلامك الغير عادي دلوقتي، تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة، تعالى رجعهم تاني، احفظ علاقتهم، احفظ وحدتهم كاخ واخت. تعالى بنعمة يا رب، تعالى بنعمة، تعالى في المشهد ده يا رب، حتى لو الدنيا

تصدق انك تصنع معاهم معروف يا رب. يا رب ما تكونش السنة دي سنة للهم ولا يا رب للتقل، لكن تكون سنة مليانة بالنعمة الالهية يا رب. استودع ولادنا من ايدك، نثق انك تصنع معاهم معروف، والسنة دي تكون سنة مليانة بالبركة يا رب. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. جات لنا طلبة صلاة التحرير، تحرير من كل الامكانيات اللي ينفع اللي تحرير لكل الامور اللي مسيطره على الشباب وربطهم بعيد، قوه تحرير من الرب. امين. على فكره الطلبه دي طلبه مهمه جدا جدا، احنا عايزين نصلي من اجل الشباب دول، انه في ربطات كثيره من عدو الخير بتبقى جايه على حياه الشباب، الرب يتلف هذه الربطات والرب يصنع مع اولاده ايه الخير، الرب يتحنن عليهم، الرب يزور الشباب، الرب يصنع معهم معروف ويتلف هذه الربطات ايا كانت الربطات دي، ايا كانت الخطايا، لكن الرب يصنع احسان غير عادي ويجذب قلوب الشباب. قولوا امين. امين. يا رب اشكرك يا رب لانه انت تحب الشباب قوي، انت جاي على الشباب بنعمة خاصة. يا رب انا بصلي انك تزور الشباب دلوقتي، يا رب تعالى بنعمة جديدة دلوقتي، تعالى زور كل شاب وشابة، تعالى يا رب على كل ربطات وكل احمال، يا رب يا رب تعالى على كل حاجات متقلة قلوبهم دلوقتي باسم يسوع. امين. يا رب بنصلي من اجل الادمانات، يا رب بنصلي من اجل الادمانات، انا بصلي باسم الرب يسوع الادمانات يا رب اللي ماسكة الشباب واللي مسيطرة على الشباب، ادمانات المخدرات، ادمانات السوشيال ميديا، ادمانات الخطايا، ايا كان الادمان ده، ايا كان نوع الادمان، انا بصلي انك تزور الشباب زيارة خاصة باسم يسوع. يا رب اصنع حرية، يا رب اصنع حرية. زور يا رب كل شاب، زور كل بنت يا رب، حتى إذا كان العدو بيربط الناس، أنا بصلي إنك تفك يا رب. أنت اللي مكتوب عنك يا رب ترسل المنسحقين في الحرية، نؤمن يا رب بالزيارات جديدة لكل ولد وبنت، لكل شاب وشابة، حرية يا رب، حرية من فضلك، حرية من فضلك يا رب. اتلف يا رب خطط العدو عليهم، اتلف خطط إبليس عليهم، تعالى النهاردة بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح، ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين باسم يسوع. رب مازال يصنع أمور عظيمة، رب مازال يحرر. عايزين نصلي، جات لنا طلبة صلاة من أجل الأخت أم مجدي، عايزين نستمر نصلي من أجل أختنا الغالية أم مجدي. أعتقد أم مجدي مش معانا على الهواء دلوقتي، لكن عايزين نصلي من أجلها ومن أجل العيلة. يا مجدة إزيك؟ أنا أعتقد مش عارف مجدة معانا برضو على الهواء ولا لأ، لكن مجدة لو سمعاني دلوقتي، احنا يعني انا بطريقة شخصية وباسم البرنامج انا بصلي وانا قلبي مليان بالايمان يا مجدة، انه الرب يصنع احسان غير عادي لماما الوقت ده، الرب يزورها زيارة خاصة يا مجدة. الرب يعني ماما شافت اختبارات كتيرة من الرب يا مجدة، وانت عارفة كده كويس، الرب يتحنن والرب يديها اختبار جديد وترنيمة جديدة تملأ فمها. انت كمان يا مجدة الرب يديكي سلام الوقت ده، الرب يملاكي بسلام غير عادي، انا عايز صلي ليكي انت دلوقتي انه الرب يملاكي بسلام. هنصلي الماما، لكن عايز صلي لك انت، الرب يملاكي بالسلام، الرب يملاكي بالطمأنينة، الرب يطمن قلبك ويزور قلبك دلوقتي يا مجدة باسم يسوع. يا رب اشكرك لانك انت سامع الصلاة، اليك يأتي كل بشر. يا رب بنيجي نصلي يا رب النهاردة لاختنا مجدة انك تملأ قلبها بالسلام. يا رب تعالى دلوقتي قول كلمة على بنتك، طمنها يا رب، طبطب على مجدة النهاردة، اسندها وسط كل انزعاج بيترمي عليها، وسط كل قلق بيترمي عليها، وسط كل خوف بيترمي عليها، تعالى النهاردة بنعمة خاصة يا رب، تعالى النهاردة بسندة، تعالى النهاردة بمعونة، تعالى النهاردة اعلن ذاتك لمجدة يا رب، تعالى طمنها انه ماما وهي شخصيا وكل دوائر حياتها تحت سلطان إلهها. يا رب طمن مجدة إنك في المشهد، طمن مجدة إنك موجود. يا رب كمان بنستودع من إيدك يا رب أم مجدي، إحنا بنصلي إنك تمد يمينك بقوة، جسدها يكون سليم تماما تماما يا رب، مش جديد على بنتك لأنك صنعت معاها معجزات كتير، إحنا واثقين إنك هتعمل معاها المرة دي أيضا معجزة. مجد اسمك واكرم اسمك في حياة بنتك يا ابن الله الحي.
أشكرك لأنك سامع

0: صلى وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. آمين آمين. جات لنا أيضا صلوات اللي بتصلى، صلاة من أجل شفاء أم من الاضطراب النفسي. آمين آمين. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنصلي من أجل الأم الغالية دي، بنصلي يا رب من أجل أختنا إنها يا رب تشفى دلوقتي وتبرأ من هذا الاضطراب النفسي. يا رب مش عارفين سبب هذا الأمر إيه، لكن أنت تمد يمينك لبنتك، أنت تصنع معها إحسان. يا رب أنت تزور نفسيتها، أنت تزور كل انسحاق في نفسيتها، كل اضطراب في نفسيتها. احنا بنصدق يا رب أنك تيجي بنعمة جديدة دلوقتي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح، تصنع معها زيارة خاصة دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عظم اسمك، اكرم اسمك في حياتها يا رب، واثقين أنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. زين نصلي كمان. نفسي نتحد مع بعض في صلوة من أجل أخت غالية ميرفت. يا ميرفت أنا عارف أنه غالبا ميرفت مش معانا على الهوى، لكن نفسي ومشغول قوي يا ميرفت نصلي من أجلك أنك تكوني في ملء المشيئة الوقت ده، والرب يجي بنعمة خاصة جدا ليك، الرب يجي يسندك بمعونة. مش عارف ليه يعني الرب حطك على قلبي دلوقتي، لكن أثق تماما يا ميرفت أنه الرب عاوز يصنع معاكي زيارة خاصة لحياتك في هذا الوقت. مهما كان اللي تجتاز فيه، مهما كان ظروفك، ارمي الحمل بالكامل يا ميرفت على الرب، وصدقي تماما تماما أنه إلهك في المشهد، وأنه الرب في العلا أقدر. يا رب أنا بصدق أنه بنتك بين إيدك، أنا بصلي غطاء دمك الكريم على أختي. يا رب تيجي بنعمة خاصة ليها دلوقتي، تيجي بزيارة خاصة ليها يا رب. ميرفت بين إيدك، أؤمن أنه مقاصدك الصالحة تتم يا رب. بنتك مخلوقة الأعمال صالحة، قد سبقت جلالك فأعددتها لكيما ميرفت تسلك فيها. يا رب بصلي النهاردة بالبركة أنك تيجي تقودها الوقت اللي جاي، تكون في ملء المشيئة، لا انزعاج على حياتها، لا اضطراب على حياتها باسم الرب يسوع. تهدأ الأمواج يا رب، تهدأ الأمواج تماما أيها الرب. نؤمن تماما يا رب أنك تيجي دلوقتي وتسود سيادة غير عادية على أختنا ميرفت باسم يسوع المسيح. استودعها من إيدك، وأنا مصدق أنه في هذا الزمن، زمن مليان بالمحبة وبالراحة، نهاية لأزمنة صراعات، نهاية لأزمنة تحديات في حياتك، نثق ونستقبل يا رب لبنتك دلوقتي زمن راحة وأرض راحة باسم يسوع لكل المجد يا رب. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. وسط جيل شرير يدور الرب على نوح، وسط جيل مليان بالشر يدور الرب على نوح ويقول كده: أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. تشجع لو بتصارع لوحدك، لو انت حاسنك لوحدك، اوعى تمشي مع رأي الأغلبية. مش شرط ان رأي الأغلبية يكون صح، لكن ارمي حملك على الرب، كمل، عيش مخصص لإلهك، وتأكد ان الرب يرى قلبك، وعيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين هم قلوبهم كاملة نحو. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم، أشكركم على مشاركتكم لينا، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. نتقابل بكل الخير، والرب معكم.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى، تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

غني بالتسبيح والحمد على راديو سم. غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور، وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل مع بعض موضوع التناقضات في الكتاب المقدس، وزي ما شفنا في الجزء الأول إنه مفيش أي تناقضات في الكتاب المقدس، ولابد من وجود مجموعة من المبادئ يجب علينا إن احنا نتبعها للتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. فمكملين مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها أو زي ما بيقولوا التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس. التناقض رقم 10 بيقولوا إن الكتاب المقدس بيستخدم لغة الحياة اليومية غير المتخصصة، وبيعتبروا ده نوع من أنواع التناقض، وده يعتبر تحريف في الكتاب المقدس. فإحنا بنرد وبنقول نعم، في الكتاب المقدس في تعبيرات يمكن وصفها بأنها تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكن من المهم فهم السياق. فالكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب أوحى به الله إلى المؤمنين والقديسين، لكنه مش كتاب علمي، هو عبارة عن نص ديني لاهوتي بيستخدم لغة أدبية أو شعرية أو رمزية في كتير من المواضع. وجود أحد التعبيرات غير العلمية في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة أن هذا التعبير غير صحيح، فالحقائق العلمية زي دوران الشمس ربما توصف وفقاً للمصطلحات اللغوية لهذا العصر. فمثلاً الكتاب المقدس بيقول أن الشمس وقفت في سفر يشوع أصحاح 10، مع أن الحقيقة العلمية هي أن الأرض هي اللي وقفت، لأن الدوران هو دوران الأرض مش دوران الشمس، لكن الكتاب المقدس بيستخدم اللغة دي لأن دي لغة العصر، لأن ده المنظور البشري للموضوع. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه الشمس وقفت مش الأرض اللي وقفت، ده مش خطأ علمي، لكن ده وصف ظاهري من منظور الإنسان في الوقت دوا وفي الزمن دوا. فالكتاب المقدس بيستخدم لغة تصويرية وليست لغة علمية، وكتير من التعبيرات بتهدف إلى الفهم الروحي وليس للوصف العلمي. مش بس كده، لما الكتاب المقدس بيستخدم تعبير زي أطراف الأرض، وده تعبير قديم المقصود منه كل الأرض، وهنا مش بيتكلم عن شكل هندسي معين للأرض، فهنا الكتاب ده مش خطأ علمي، لكن ده تعبير معين أو وصف معين الناس كانت بتستخدمه في الوقت دوا. زي كمان لما الكتاب المقدس بيتكلم عن أن الشمس بتشرق والشمس بتغرب، والحقيقة أنه الشمس واقفة والأرض هي اللي بتلف وبتدور، فالكتاب المقدس بيستخدم لغة وصفية من منظور الإنسان مش تفسير فلكي دقيق. فالكتاب المقدس بيستخدم ظواهر طبيعية بلغة البشر، زي ما بيتكلم عن السماء زي القبة أو زي السقف في بعض الترجمات أو النصوص القديمة، أو زي ما بيوصف الرياح والمطر والبرق بطريقة ملاحظة مباشرة بدون تفسير فيزيائي. فالهدف هنا مش الدقة العلمية، لكن النصوص القديمة عموماً، مش الكتاب المقدس بس، كانت بتعتمد على لغة المشاهدة اليومية اللي الإنسان بيشوفه، اللي الإنسان بيلاحظه، التعبير الرمزي، والهدف هو إيصال المعنى الروحي أو الأخلاقي. هل ده يعتبر خطأ؟ هل ده يعتبر تناقض؟ مش بالضرورة إن ده خطأ، لكن ده اختلاف في نوع اللغة والغرض. العلم بيشرح كيف يحدث الشيء، لكن النص الديني غالباً بيشرح لماذا أو ما المعنى أو الهدف من كده. الخلاصة هنا إن توجد تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكنها غالباً لغة وصفية أو رمزية وليست ادعاءات علمية مقصودة. هذه النصوص ليست كتب علوم، بل هي نصوص دينية بتستخدم لغة عصرها. الهدف الأساسي المعنى الروحي والأخلاقي واللاهوتي، مش الموضوع العلمي.
التناقض التاني اللي بعض الناس بتعترض عليه وبتقول إن ده دليل على التناقض والتحريف، وده التناقض رقم 11، إنه الكتاب المقدس بيستخدم أعداد تقريبية أو أعداد دقيقة، وده بيعتبروه إنه نوع من أنواع التناقض، وده دليل من أدلة التحريف. وإحنا هنا بنقول إنه كتير ما بتستخدم الأعداد التقريبية سواء في الآداب القديمة أو الحديثة، وكتير ما الكتاب المقدس بيستخدم العرف اللغوي، لأن الكتاب المقدس غير منفصل عن ثقافته وعصره، فده مش دليل على أدلة التناقض أو أدلة التحريف. رقم 12 بيقول يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس، وهنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ما تسمى بالسياق. وعادة ما بيحدد السياق إذا كان مصطلح معين يجب فهمه حرفياً أم مجازياً. بدون معرفة السياق وبدون تحديد السياق أكيد هيكون فيه فهم خطأ، زي بعض الناس اللي بيبصوا على سفر نشيد الأنشاد وبيعتبروه آسف سفر إباحي، لأنه مش فاهمين الأسلوب الأدبي اللي اتكتب بيه سفر نشيد الأنشاد. أو زي ما مثلا شخص بيناجي ربنا أو بينادي ربنا ويقول له لماذا نسيتني أو لا تنساني، ده مش معناه إن الله بينسى، حاشا، لكن ده نوع من أنواع الأدب. فالشيء المهم هنا هو مراعاة وتمييز الأسلوب الأدبي اللي اتكتب به النص الكتابي أو اللي اتكتب به الكتاب المقدس. وفي كتير من الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نقدر نقول البعض منها. في أدب اسمه أدب الأخرويات، وده متعلق بالمستقبل، فوإحنا بنقرأ أي نص كتابي لازم أفهم إيه نوع الأدب المستخدم. في أدب تاني اسمه أدب السيرة، في أدب تالت اسمه أدب المدح، في أدب رابع اسمه الأدب القصصي، في أدب خامس اسمه أدب الخطابة، في أدب سادس اسمه المثل القصصي، في كمان الأدب الرعوي رقم 7، في أدب الشعر رقم 8، في أدب النبوة رقم 9، في ما يسمى بالمثل الساري أو القول المأسور وده رقم 10، في أدب الحكمة وده رقم 11، في أدب الهجاء وده رقم 12. وزي ما سمعنا مع بعض عندنا أكتر من 12 أسلوب أدبي بيستخدمها الكتاب المقدس، فهنا لابد من مراعاة الأسلوب الأدبي علشان نقدر نحدد هل ده تناقض ولا ده تنوع في الأسلوب الأدبي المستخدم في الكتاب المقدس. وأسهل شيء إن احنا نقول تناقض، وأسهل شيء إن احنا نقول تحريف بدون ما نعرف الخلفية وبدون ما نعرف السياق وبدون ما نعرف الأسلوب الأدبي، وأكيد ده شيء مش صحيح. النقطة رقم 13 في موضوع التناقضات بتقول إن وجود خطأ في إحدى النسخ لا يعني أن الخطأ موجود في النص الأصلي، وكتير ما علماء اللاهوت بيتحدثوا ويتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس، وهم بيتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس دايما هم بيشيروا إلى النص الأصلي أو دايما بيشيروا إلى المخطوطات الأصلية، لأن النساخ بشر معرضون للخطأ. وهنا لابد من التفرقة بين حاجتين مهمين وفي منتهى الأهمية، لابد من التفرقة بين المخطوطة الأصلية والنسخة. المخطوطة الأصلية هي اللي مكتوبة بخط الإيد اللي لأول مرة يتم خطها أو كتابتها، لكن في مراحل متقدمة ممكن شخص مقتدر، شخص غني، شخص عنده رغبة أنه يكون عنده نسخة من المخطوطة أو نسخة من السفر، فممكن يأجر شخص تاني كاتب متميز يقدر ينقل النص من المخطوطة الأصلية ويعمل له نسخة. إذن هيكون هنا عندنا حاجتين، هيكون عندنا مخطوطة أصلية وهيكون عندنا نسخ. معنى إنه في خطأ في نسخة معينة مش معناه في خطأ في المخطوطة الأصلية أو النص الأصلي. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، التطور اللي حصل في الكتابة تطور مذهل.
إحنا عندنا كتير من البرامج دلوقتي اللي بتصحح الأخطاء اللغوية وإحنا بنكتب، وبتظهر علامة إنه الكلمة اللي إحنا كاتبينها دي خطأ، لكن إحنا بنتكلم على زمن كتابة سواء للعهد القديم من أكتر من 3500 سنة أو العهد الجديد في حدود 2000 سنة. كانت أدوات الكتابة ووسائل الكتابة كانت بدائية، لكن رغم أنها كانت بدائية إلا أنه كان في تدقيق غير عادي في عملية كتابة المخطوطات أو عملية النسخ من المخطوطات. لكن وارد أنه يحصل أي خطأ في النسخ، لكن مش معنى أنه حصل خطأ في نسخة معينة معناه أنه حصل خطأ في المخطوطة الأصلية، وده بيسموه أخطاء النساخ، وده وارد في كل الكتابات القديمة مش حاجة خاصة بالكتاب المقدس فقط. طب إزاي بنعرف إنه في خطأ في نسخة معينة؟ لما بيتم مقارنة النسخة بالمخطوطة وأكتر من مخطوطة بنقدر نعرف إنه في خطأ في النسخة. فالخطأ في النسخة أو الخطأ نتيجة عملية النسخ لا يعني خطأ في المخطوطة الأصلية. وهنا ممكن أذكر لكم مثالين وهنشوف مع بعض أو هنسمع مع بعض هل الخطأ اللي تم في عملية النسخ يعتبر تحريف؟ هل أثر على النص الأصلي؟ المثال الأول من رسالة روميا أصحاح 8 والأعداد من 1-4. اسمع اللي بيقوله الرسول بولس في رسالة روميا، بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هنا في جزء في النص ده تم إضافته في بعض النسخ، اللي هو الجزء الثاني من الآية رقم 1. فالآية رقم 1 بتقول: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، نقطة، خلصت الآية. لكن بنشوف النص عندنا بيكمل ويقول: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجزء ده أضيف، لم يكن موجود في المخطوطة الأصلية، لكن الشخص اللي كان بينسخ من المخطوطة الأصلية عمل ربط ما بين عدد 1 وعدد 4، ففي الهامش بتاع المخطوطة أو النسخة كتب السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فدي أضيفت، ده خطأ من أخطاء النسخ. لكن إذا شلنا الجزء ده أو أبقينا عليه، هل هيأثر على النص؟ هل هيغير على عقيدة؟ نهائي إطلاقاً. ده مثال من ضمن الأمثلة اللي فيها إضافة أو خطأ نتيجة عملية النسخ. المثال الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 والآيات من 7-8. اسمع كده معايا النص بيقول إيه؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص اللي تم إضافته في النسخ هو التكملة في آية رقم 7، فالآية رقم 7 في الأصل في المخطوطة الأصلية بتقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، نقطة، مفيش كلمة أو جملة وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده اجتهاد من الشخص اللي عمل نسخة من المخطوطة، لأن هو فاهم إنه الآب والكلمة والروح القدس التلاتة واحد. طيب لو إحنا شلنا الجزء ده من الآية رقم 7، هل كده تم نسف عقيدة الثالوث أو عقيدة إن الله مثلث الأقانيم؟ لا طبعا، لأنه مفيش أي عقيدة بتبنى على آية واحدة أو نص واحد، وده شيء مهم لكل شخص
بيتبنى عقيدة معينة. فعقيدة الثالوث مش مبنية على الآية دي، لكن عقيدة الثالوث بتملأ صفحات الكتاب المقدس ابتداء من أول آية في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس، في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية رقم 1 اللي بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فهنا نلاحظ كلمتين مهمين في الآية دي. الكلمة الأولى هي خلق بالمفرد، الله جاي في العبري إلهيم بالجمع. فمن أول آية في أول أصحاح في أول سفر الله عايز يورينا الفكرة دي، فكرة إن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. فخلق بالمفرد إلهيم بالجمع. مش بس كده، الآية رقم 1 في الآية رقم 27 بيقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. بيقول قال الله، قال بالمفرد الله إلهيم، صيغة الجمع، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ودي الفكرة اللي بيبدأها الكتاب من البداية للنهاية، إعلان عظيم أن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. صحيح الإعلان ده تبلور بصورة واضحة جدا على الأقل في مشهدين في العهد الجديد. المشهد الأول كان وقت المعمودية، المسيح أقنوم الإبن في المية بيتعمد، السماء بتتفتح وصوت الله من السماء بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكمان الروح القدس أتى بهيئة جسمية واستقر على المسيح. ففي مشهد المعمودية بنقدر نشوف الله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وهكذا. فعقيدة الثالوث أو الوحدانية المثلثة أو وحدانية الله الجامعة المانعة لا تعتمد على نص واحد. فلو شلنا الجزء ده من يوحنا الأولى 5-7 ده مش هيأثر على عقيدة الثالوث. دي بعض الأشياء البسيطة اللي حصل فيها زيادة في عملية النسخ، لكن ده لا يؤثر على العقيدة. ومش معنى أنها أضيفت في النسخ أنها تحريف في المخطوطة الأصلية للكتاب المقدس. النقطة رقم 14 بتقول أن العبارات العامة مش بالضرورة تمثل وعود شاملة. فبعض الأمثال بطبيعتها بتقدم إرشادات عامة وليست سنن جامعة، بمعنى إن القواعد الموجودة بيها بتسمح بالاستثناءات. أوضح كلامي، في أمثال 16 والآية رقم 7 بيقول: إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسلمونه. الكلام هنا مش وعد شامل، مش كل شخص يرضي الرب بالضرورة أعداؤه تسلمه، لأنه في بعض المرات بعض الأشخاص كانوا بيرضوا الرب لكن تم اضطهادهم. مش بس كده، تم رجمهم زي بولس في أعمال الرسل أصحاح 14 والآية 19. بولس كان بيرضي الرب جدا لكن الرب سمح له مش أعداؤه يسلموه لكن يرجموه. لكن الآية دي بتقدم بوجه عام إنه الشخص اللي بيرضى الله غالبا ما بيجذب أعداؤه للوقوف في صفه، لكن مش بالضرورة تتم مع كل الناس أو مع نفس الشخص في كل الحالات. فده مش تناقض ولا ده تحريف. النقطة رقم 15 بتقول إن الإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة، مفيش تناقض. وده نقدر نشوفه بوضوح في إنجيل متى أصحاح 5 والآية 17. الرب يسوع المسيح بيقول: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإعلان المسيح مش مناقض للإعلانات السابقة. إعلانات المسيح لم تنسخ الإعلانات السابقة. وبالمناسبة إحنا ما عندناش في الكتاب المقدس فكرة الناسخ والمنسوخ. ما فيش شريعة بتنسخ شريعة، مفيش كلام بينسخ كلام، وده اللي بيأكده المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة. وبصفة عامة الله لم يعلن كل شيء دفعة واحدة، ولم يهيئ نفس الظروف لكل العصور،
ومن ثم فإن إعلانات لاحقة حلت محل مثيلاتها السابقة. فمثلاً لو سمح الأب لابنه الصغير إنه يأكل بأصابعه حتى إذا ما كبر يعلمه إزاي يستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، فإن هذا لا يعد تناقض. مش معنى إنه سمح له وهو صغير إنه يأكل بإيده وغير دوا وعلمه لما كبر ده معناه تناقض. والأب مش بيناقض نفسه إذا أصر على الولد لما يكبر إنه يستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة، لكن ده تطور وده حسب الظروف الأب بيتعامل مع ابنه. وعايز أقول في الختام إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل بحذر وحرفية عندما نجد ما يسمى بتناقض، لأنه غالباً التناقض هو تناقض ظاهري. ولما فحصنا مع بعض جملة من التناقضات أو ما يعتبره البعض تناقضات، لقينا إنه مفيش تناقض أبداً، لأن مصدر الكتاب المقدس هو الله، والله ليس فيه تناقض، وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من فم الله تحت أي ظرف من الظروف يكون في تناقض. وربنا مش مضطر إن هو يغير شيء أو حاجة هو قالها في زمان ومكان معين. فلما نلاقي تناقض علينا بالرجوع للمبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها، المبادئ الخمستاشر، علشان نتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. وعلشان كده في النهاية بقول لكل شخص بيتوهم إن الكتاب المقدس كتاب الله حصل فيه تحريف، إنه على الأقل يفكر في مجموعة من الأسئلة ويقول لي أو يرد علينا، في أي عصر من العصور حصل التحريف؟ في عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف؟ إزاي قدروا يجمعوا كل النسخ من جميع بلاد العالم ويحرفوها؟ وإزاي تم تحريف النسخ كلها وإعادتها لأصحابها؟ أو تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها؟ وكمان إزاي حصل صمت من جميع المؤرخين عن ذكر الحادثة، حادثة تحريف الكتاب المقدس؟ وهل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ وإزاي استسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ وفين الناس الشجاعة اللي عندهم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة إنه في زمن من الأزمنة الناس كانت بتتغلي في الزيت وبتتعلق محروقة على الأسوار؟ كانوا فين الناس الشجعان؟ وكان فين وقفتهم قدام التحريف؟ علشان كده عزيزي المستمع، لا تنساق وراء أي فكرة، لا تنساق وراء أي ادعاء بالتحريف، لكن فكر كويس قوي في كل الأسئلة وفي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وطرحناها. وأنا متأكد إذا كنت صادق مع نفسك وصادق مع ربنا ونفسك تعرف الحق، أكيد ربنا هيعلن ليك الحق اللي هو الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، والرب معك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور، وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل مع بعض موضوع التناقضات في الكتاب المقدس. وزي ما شفنا في الجزء الأول إنه مفيش أي تناقضات في الكتاب المقدس، ولابد من وجود مجموعة من المبادئ يجب علينا إن احنا نتبعها للتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. فمكملين مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها أو زي ما بيقولوا التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس. التناقض رقم 10 بيقولوا إن الكتاب المقدس بيستخدم لغة الحياة اليومية غير المتخصصة، وبيعتبروا ده نوع من أنواع التناقض، وده يعتبر تحريف في الكتاب المقدس. فإحنا بنرد وبنقول نعم، في الكتاب المقدس في تعبيرات يمكن وصفها بأنها تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكن من المهم فهم السياق. فالكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب أوحى به الله إلى المؤمنين والقديسين، لكنه مش كتاب علمي، هو عبارة عن نص ديني لاهوتي بيستخدم لغة أدبية أو شعرية أو رمزية في كتير من المواضع. وجود أحد التعبيرات غير العلمية في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة إن هذا التعبير غير صحيح، فالحقائق العلمية زي دوران الشمس ربما توصف وفقاً للمصطلحات اللغوية لهذا العصر. فمثلاً الكتاب المقدس بيقول إن الشمس وقفت في سفر يشوع أصحاح 10، مع أن الحقيقة العلمية هي أن الأرض هي اللي وقفت، لأن الدوران هو دوران الأرض مش دوران الشمس، لكن الكتاب المقدس بيستخدم اللغة دي لأن دي لغة العصر، لأن ده المنظور البشري للموضوع. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه الشمس وقفت مش الأرض اللي وقفت، ده مش خطأ علمي، لكن ده وصف ظاهري من منظور الإنسان في الوقت دوا وفي الزمن دوا. فالكتاب المقدس بيستخدم لغة تصويرية وليست لغة علمية، وكتير من التعبيرات بتهدف إلى الفهم الروحي وليس للوصف العلمي. مش بس كده، لما الكتاب المقدس بيستخدم تعبير زي أطراف الأرض، وده تعبير قديم المقصود منه كل الأرض، وهنا مش بيتكلم عن شكل هندسي معين للأرض، فهنا الكتاب ده مش خطأ علمي، لكن ده تعبير معين أو وصف معين الناس كانت بتستخدمه في الوقت دوا. زي كمان لما الكتاب المقدس بيتكلم عن إن الشمس بتشرق والشمس بتغرب، والحقيقة إنه الشمس واقفة والأرض هي اللي بتلف وبتدور، فالكتاب المقدس بيستخدم لغة وصفية من منظور الإنسان مش تفسير فلكي دقيق. فالكتاب المقدس بيستخدم ظواهر طبيعية بلغة البشر، زي ما بيتكلم عن السماء زي القبة أو زي السقف في بعض الترجمات أو النصوص القديمة، أو زي ما بيوصف الرياح والمطر والبرق بطريقة ملاحظة مباشرة بدون تفسير فيزيائي. فالهدف هنا مش الدقة العلمية، لكن النصوص القديمة عموماً، مش الكتاب المقدس بس، كانت بتعتمد على لغة المشاهدة اليومية اللي الإنسان بيشوفه، اللي الإنسان بيلاحظه، التعبير الرمزي، والهدف هو إيصال المعنى الروحي أو الأخلاقي. هل ده يعتبر خطأ؟ هل ده يعتبر تناقض؟ مش بالضرورة إن ده خطأ، لكن ده اختلاف في نوع اللغة والغرض. العلم بيشرح كيف يحدث الشيء، لكن النص الديني غالباً بيشرح لماذا أو ما المعنى أو الهدف من كده. الخلاصة هنا إن توجد تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكنها غالباً لغة وصفية أو رمزية وليست ادعاءات علمية مقصودة. هذه النصوص ليست كتب علوم، بل هي نصوص دينية بتستخدم لغة عصرها. الهدف الأساسي المعنى الروحي والأخلاقي واللاهوتي، مش الموضوع العلمي.
التناقض التاني اللي بعض الناس بتعترض عليه وبتقول إن ده دليل على التناقض والتحريف، وده التناقض رقم 11، إنه الكتاب المقدس بيستخدم أعداد تقريبية أو أعداد دقيقة، وده بيعتبروه إنه نوع من أنواع التناقض، وده دليل من أدلة التحريف. وإحنا هنا بنقول إنه كتير ما بتستخدم الأعداد التقريبية سواء في الآداب القديمة أو الحديثة، وكتير ما الكتاب المقدس بيستخدم العرف اللغوي، لأن الكتاب المقدس غير منفصل عن ثقافته وعصره، فده مش دليل على أدلة التناقض أو أدلة التحريف. رقم 12 بيقول يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس، وهنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ما تسمى بالسياق. وعادة ما بيحدد السياق إذا كان مصطلح معين يجب فهمه حرفياً أم مجازياً. بدون معرفة السياق وبدون تحديد السياق أكيد هيكون فيه فهم خطأ، زي بعض الناس اللي بيبصوا على سفر نشيد الأنشاد وبيعتبروه سفر إباحي، لأنهم مش فاهمين الأسلوب الأدبي اللي اتكتب بيه سفر نشيد الأنشاد. أو زي ما مثلا شخص بيناجي ربنا أو بينادي ربنا ويقول له لماذا نسيتني أو لا تنساني، ده مش معناه إن الله بينسى، حاشا، لكن ده نوع من أنواع الأدب. فالشيء المهم هنا هو مراعاة وتمييز الأسلوب الأدبي اللي اتكتب به النص الكتابي أو اللي اتكتب به الكتاب المقدس. وفي كتير من الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نقدر نقول البعض منها. في أدب اسمه أدب الأخرويات، وده متعلق بالمستقبل، فوإحنا بنقرأ أي نص كتابي لازم أفهم إيه نوع الأدب المستخدم. في أدب تاني اسمه أدب السيرة، في أدب تالت اسمه أدب المدح، في أدب رابع اسمه الأدب القصصي، في أدب خامس اسمه أدب الخطابة، في أدب سادس اسمه المثل القصصي، في كمان الأدب الرعوي رقم 7، في أدب الشعر رقم 8، في أدب النبوة رقم 9، في ما يسمى بالمثل الساري أو القول المأسور وده رقم 10، في أدب الحكمة وده رقم 11، في أدب الهجاء وده رقم 12. وزي ما سمعنا مع بعض عندنا أكتر من 12 أسلوب أدبي بيستخدمها الكتاب المقدس، فهنا لابد من مراعاة الأسلوب الأدبي علشان نقدر نحدد هل ده تناقض ولا ده تنوع في الأسلوب الأدبي المستخدم في الكتاب المقدس. وأسهل شيء إن احنا نقول تناقض، وأسهل شيء إن احنا نقول تحريف بدون ما نعرف الخلفية وبدون ما نعرف السياق وبدون ما نعرف الأسلوب الأدبي، وأكيد ده شيء مش صحيح. النقطة رقم 13 في موضوع التناقضات بتقول إن وجود خطأ في إحدى النسخ لا يعني أن الخطأ موجود في النص الأصلي. وكتير ما علماء اللاهوت بيتحدثوا ويتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس، وهم بيتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس دايما هم بيشيروا إلى النص الأصلي، أو دايما بيشيروا إلى المخطوطات الأصلية، لأن النساخ بشر معرضون للخطأ. وهنا لابد من التفرقة بين حاجتين مهمين وفي منتهى الأهمية، لابد من التفرقة بين المخطوطة الأصلية والنسخة. المخطوطة الأصلية هي اللي مكتوبة بخط الإيد اللي لأول مرة يتم خطها أو كتابتها، لكن في مراحل متقدمة ممكن شخص مقتدر، شخص غني، شخص عنده رغبة أنه يكون عنده نسخة من المخطوطة أو نسخة من السفر، فممكن يأجر شخص تاني كاتب متميز يقدر ينقل النص من المخطوطة الأصلية ويعمل له نسخة. إذن هيكون هنا عندنا حاجتين، هيكون عندنا مخطوطة أصلية وهيكون عندنا نسخ. معنى إنه في خطأ في نسخة معينة مش معناه في خطأ في المخطوطة الأصلية أو النص الأصلي. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، التطور اللي حصل في الكتابة تطور مذهل. احنا عندنا كتير من البرامج دلوقتي اللي بتصحح الأخطاء اللغوية واحنا بنكتب، وبتظهر علامة انه الكلمة اللي احنا كاتبينها دي خطأ، لكن احنا

طب إزاي بنعرف إنه في خطأ في نسخة معينة؟ لما بيتم مقارنة النسخة بالمخطوطة وأكتر من مخطوطة بنقدر نعرف إنه في خطأ في النسخة. فالخطأ في النسخة أو الخطأ نتيجة عملية النسخ لا يعني خطأ في المخطوطة الأصلية. وهنا ممكن أذكر ليكم مثالين وهنشوف مع بعض أو هنسمع مع بعض هل الخطأ اللي تم في عملية النسخ يعتبر تحريف؟ هل أثر على النص الأصلي؟ المثال الأول من رسالة رومية أصحاح 8 والأعداد من 1 إلى 4. اسمع اللي بيقوله الرسول بولس في رسالة رومية، بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هنا في جزء في النص ده تم إضافته في بعض النسخ، اللي هو الجزء الثاني من الآية رقم 1. فالآية رقم 1 بتقول: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، نقطة، خلصت الآية. لكن بنشوف النص عندنا بيكمل ويقول: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجزء ده أضيف، لم يكن موجود في المخطوطة الأصلية، لكن الشخص اللي كان بينسخ من المخطوطة الأصلية عمل ربط ما بين عدد 1 وعدد 4، ففي الهامش بتاع المخطوطة أو النسخة كتب: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فدي أضيفت، ده خطأ من أخطاء النسخ. لكن إذا شلنا الجزء ده أو أبقينا عليه، هل هيأثر على النص؟ هل هيغير على عقيدة؟ نهائي إطلاقاً. ده مثال من ضمن الأمثلة اللي فيها إضافة أو خطأ نتيجة عملية النسخ. المثال الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 والآيات من 7-8. اسمع كده معايا النص بيقول إيه؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص اللي تم إضافته في النسخ هو التكملة في آية رقم 7. فالآية رقم 7 في الأصل في المخطوطة الأصلية بتقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، نقطة، مفيش كلمة أو جملة وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده اجتهاد من الشخص اللي عمل نسخة من المخطوطة، لأن هو فاهم إنه الآب والكلمة والروح القدس التلاتة واحد. طيب لو إحنا شلنا الجزء ده من الآية رقم 7، هل كده تم نسف عقيدة الثالوث أو عقيدة إن الله مثلث الأقانيم؟ لا طبعا، لأنه مفيش أي عقيدة بتبنى على آية واحدة أو نص واحد، وده شيء مهم لكل شخص بيتبنى عقيدة معينة. فعقيدة الثالوث مش مبنية على الآية دي، لكن عقيدة الثالوث بتملأ صفحات الكتاب المقدس ابتداء من أول آية في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس، في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية رقم 1 اللي بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فهنا نلاحظ كلمتين مهمين في الآية دي. الكلمة الأولى هي خلق بالمفرد، الله جاي في العبري إلهيم بالجمع، فمن أول آية في أول أصحاح في أول سفر الله
عايز يورينا الفكرة دي، فكرة إن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم، فخلق بالمفرد إلهيم بالجمع. مش بس كده الآية رقم واحد، في الآية رقم 27

بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، بيقول قال الله، قال بالمفرد الله إلهيم، صيغة الجمع نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ودي الفكرة اللي بيبدأها الكتاب من البداية للنهاية، إعلان عظيم أن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. صحيح الإعلان ده تبلور بصورة واضحة جدا على الأقل في مشهدين في العهد الجديد. المشهد الأول كان وقت المعمودية، المسيح أقنوم الإبن في المية بيتعمد، السماء بتتفتح وصوت الله من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وكمان الروح القدس أتى بهيئة جسمية واستقر على المسيح. ففي مشهد المعمودية بنقدر نشوف الله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وهكذا. فعقيدة الثالوث أو الوحدانية المثلثة أو وحدانية الله الجامعة المانعة لا تعتمد على نص واحد. فلو شلنا الجزء دو من يوحنا الأولى 5-7 ده مش هيأثر على عقيدة الثالوث. دي بعض الأشياء البسيطة اللي حصل فيها زيادة في عملية النسخ، لكن ده لا يؤثر على العقيدة، ومش معنى أنها أضيفت في النسخ أنها تحريف في المخطوطة الأصلية للكتاب المقدس. النقطة رقم 14 بتقول أن العبارات العامة مش بالضرورة تمثل وعود شاملة، فبعض الأمثال بطبيعتها بتقدم إرشادات عامة وليست سنن جامعة، بمعنى أن القواعد الموجودة بيها بتسمح بالاستثناءات. أوضح كلامي، في أمثال 16 والآية رقم 7 بيقول إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسلمونه. الكلام هنا مش وعد شامل، مش كل شخص يرضي الرب بالضرورة أعداءه تسلمه، لأنه في بعض المرات بعض الأشخاص كانوا بيرضوا الرب لكن تم اضطهادهم، مش بس كده تم رجمهم زي بولس في أعمال الرسل أصحاح 14 والآية 19. بولس كان بيرضي الرب جدا لكن الرب سمح له مش أعداؤه يسلموه لكن يرجموه. لكن الآية دي بتقدم بوجه عام إنه الشخص اللي بيرضى الله غالبا ما بيجذب أعداؤه للوقوف في صفه، لكن مش بالضرورة تتم مع كل الناس أو مع نفس الشخص في كل الحالات، فده مش تناقض ولا ده تحريف. النقطة رقم 15 بتقول إن الإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة، مفيش تناقض، وده نقدر نشوفه بوضوح في إنجيل متى أصحاح 5 والآية 17. الرب يسوع المسيح بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإعلان المسيح مش مناقض للإعلانات السابقة، إعلانات المسيح لم تنسخ الإعلانات السابقة. وبالمناسبة إحنا ما عندناش في الكتاب المقدس فكرة الناسخ والمنسوخ، مفيش شريعة بتنسخ شريعة، مفيش كلام بينسخ كلام، وده اللي بيأكده المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة. وبصفة عامة الله لم يعلن كل شيء دفعة واحدة ولم يهيئ نفس الظروف لكل العصور، ومن ثم فإن إعلانات لاحقة حلت محل مثيلاتها السابقة. فمثلا لو سمح الأب لابنه الصغير أنه يأكل بأصابعه حتى إذا ما كبر يعلمه إزاي يستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، فإن هذا لا يعد تناقض. مش معنى أنه سمح له وهو صغير أنه يأكل بإيده وغير دوة وعلمه لما كبر ده معناه تناقض، والأب مش بيناقض نفسه إذا أصر على الولد لما يكبر أنه يستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة، لكن ده تطور وده حسب الظروف الأب بيتعامل مع ابنه. وعايز أقول في الختام إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل بحذر وحرفية عندما نجد ما يسمى بتناقض، لأنه غالباً التناقض هو تناقض ظاهري، ولما فحصنا مع بعض
جملة من التناقضات أو ما يعتبره البعض تناقضات، لقينا أنه مفيش تناقض أبداً، لأن مصدر الكتاب المقدس هو الله، والله ليس فيه تناقض، وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من فم الله تحت أي ظرف من الظروف يكون في تناقض. وربنا مش مضطر إن هو يغير شيء أو حاجة هو قالها في زمان ومكان معين. فلما نلاقي تناقض علينا بالرجوع للمبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها، المبادئ الخمستاشر، علشان نتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. وعلشان كده في النهاية بقول لكل شخص بيتوهم إن الكتاب المقدس كتاب الله حصل فيه تحريف، إنه على الأقل يفكر في مجموعة من الأسئلة ويقول لي أو يرد علينا، في أي عصر من العصور حصل التحريف؟ في عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف؟ إزاي قدروا يجمعوا كل النسخ من جميع بلاد العالم ويحرفوها؟ وإزاي تم تحريف النسخ كلها وإعادتها لأصحابها؟ أو تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها؟ وكمان إزاي حصل صمت من جميع المؤرخين عن ذكر الحادثة، حادثة تحريف الكتاب المقدس؟ وهل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ وإزاي استسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ وفين الناس الشجاعة اللي عندهم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة إنه في زمن من الأزمنة الناس كانت بتتغلي في الزيت وبتتعلق محروقة على الأسوار؟ كانوا فين الناس الشجعان؟ وكان فين وقفتهم قدام التحريف؟ علشان كده عزيزي المستمع، لا تنساق وراء أي فكرة، لا تنساق وراء أي ادعاء بالتحريف، لكن فكر كويس قوي في كل الأسئلة وفي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وطرحناها. وأنا متأكد إذا كنت صادق مع نفسك وصادق مع ربنا ونفسك تعرف الحق، أكيد ربنا هيعلن ليك الحق اللي هو الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس. والرب معك.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. هل عمرك توقعت إنك ممكن تدفع تمن تبعيتك للمسيح؟ هل الحياة مع المسيح هي الحياة اللي طول الوقت على وتيرة واحدة وما فيهاش أي شوائب تعكر صفو هذه الحياة؟ الحقيقة ده مش إيماننا في كلمة الله. كتاب مقدس بيعلمنا عن التبعية وعن التكلفة وعن إنه أوقات كتيرة تبعيتنا للمسيح بيكون ليها تكلفة. في رسالة فيليمون بولس الرسول في نهاية الرسالة في عدد 23 بيتكلم عن واحد اسمه أبفراس، بيقول كده: يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. بولس بيذكر اسم أبفراس. بولس كان اتكلم قبل كده عن أبفراس وشايفه شخص محترم. في كولوسي أصح 1:7 بيقول كده للمؤمنين في كولوسي: كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. فأبفراس مش بس عبد حبيب معنا لكنه خادم أمين للمسيح لأجل المؤمنين في كولوسي. فأبفراس هو شخص يستعبد نفسه للمسيح، هو شخص عبد حبيب بيحب الناس جدا وكمان بيخدم المسيح جدا. هذا النوع من الحياة اللي فيها أبفراس اتكلم عنه بولس أيضا في رسالة كولوسي 4:12: يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. الشخص ده اللي هو عبد حبيب معنا، هو خادم أمين للمسيح لأجلهم، هو أيضا منهم من المؤمنين، هو عبد للمسيح، هو مجاهد في الصلاة. هذه الحياة اللي فيها تبعية وجهاد في الصلاة ومحبة للناس وتبعية حقيقية للمسيح وخدمة بتقود أبفراس إنه يتكتب عنه في رسالة فيليمون وعدد 23: أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. أبفراس كان ممكن يستعر من بولس، كان ممكن يبتعد عن بولس لأن بولس في ذلك الوقت كان مسجون لأجل إنجيل يسوع المسيح، لكن أبفراس قرر إنه لا يترك بولس. إيه اللي يخليني أفضل مصر إني أمشي للآخر وأدفع الثمن؟ إني مستعبد نفسي للمسيح، إني كمان مدي نفسي لإخواتي، أنا مدي نفسي للنفوس. فأنا أديت نفسي أولا للرب، ثانيا أنا أديت نفسي لخدمة قطيع المسيح. أبفراس محبته للرب قادته إلى إنه يكون مأسور مع بولس في المسيح يسوع، أي لأجل المسيح يسوع. أبفراس مش مسجون علشان عمل جريمة، لا، أبفراس سبب سجنه هو تبعيته للرب ورفضه إنه يستعر من بولس. كان ممكن يكمل خدمته ويبتعد عن بولس لكنه قرر إنه يتبع الرب، قرر إنه يلتصق ببولس الرسول خادم الرب. أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نتشجع في أوقات صعبة جدا ونعرف إنه حتى لو اجتزنا في آلام لأجل المسيح إحنا في المشيئة، إحنا في ملء المشيئة، لأنه الحياة المسيحية والتبعية الحقيقية مش هي الإيمان الخفيف أو زي ما بيقولوا كده النعمة الرخيصة أو الحياة اللايت، يعني الحياة اللي هي كلها فرفشة ونعناشة. وارد جدا رب يملى حياتك بالأفراح، لكن أوقات تانية ممكن يكون في تكلفة، ممكن يكون في تكلفة نتيجة تبعيتي للرب، نتيجة تبعيتي لكلمة الرب، نتيجة تبعيتي وإصراري أني أعيش بمبادئ الكتاب المقدس. ده ممكن يخسرني حاجات كتيرة في حياتي، بس في هذه الأوقات أنا محتاج أفهم ومحتاج أدرك أنه أبفراس بداية حياته قادت لنهاية حياته. بدايته هو عبد أمين، هو بيحب الرب، هو مستعبد، عبد حبيب للمسيح، هو خادم للمسيح، العبودية الاختيارية للمسيح، وأنا بدي نفسي بالكامل للرب وأنا بربط نفسي بالكامل للرب. ده بيدي للرب الحق وأنا بقول له أنا مش لنفسي، أنا مش بتاع نفسي، أنا بتاع جلالك،
أنا ملك ليك يا رب، أنا هكمل حياتي معاك، أنا ملتصق بيك، أنا مش عايز أكون بتبعك بنص قلب، أنا مش عايز أكون بتبعك في وقت لكن في وقت تاني لأ، مش عايز أكون بتبعك في وقت راحة لكن وقت دفع التمن لأ، لكن بصلي من كل قلبي إني أكون تابع حقيقي للمسيح حتى في أوقات صعبة. يا رب من كل القلب بنشكرك لأنه عندك معونة وعندك نعمة لكل حد فينا. يا رب شكرا لأنه عاوز تدينا زي أبي فراس التبعية الحقيقية. يا رب أنت عايز تخلينا زي أبي فراس العبد الحبيب معنا وفي نفس الوقت خادم أمين، ويكون مكمل في رحلة التبعية ومكمل في حمل الصليب ومكمل في دفع الثمن لأجلك. املانا بالمحبة ليك، ساعدنا نحبك يا رب عشان نكون بنختار نمشي معاك كل الرحلة كلها. يا رب ساعدنا، أعني وأعني إخواتي عشان نكمل الرحلة كلها وإحنا تابعين حقيقيين لجلالك. شكرا لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد أمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. هل عمرك توقعت إنك ممكن تدفع تمن تبعيتك للمسيح؟ هل الحياة مع المسيح هي الحياة اللي طول الوقت على وتيرة واحدة وما فيهاش أي شوائب تعكر صفو هذه الحياة؟ الحقيقة ده مش إيماننا في كلمة الله. كتاب مقدس بيعلمنا عن التبعية وعن التكلفة وعن إنه أوقات كتيرة تبعيتنا للمسيح بيكون ليها تكلفة. في رسالة فيليمون بولس الرسول في نهاية الرسالة في عدد 23 بيتكلم عن واحد اسمه أبفراس، بيقول كده: يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. بولس بيذكر اسم أبفراس. بولس كان اتكلم قبل كده عن أبفراس وشايفه شخص محترم. في كولوسي أصح 1:7 بيقول كده للمؤمنين في كولوسي: كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. فأبفراس مش بس عبد حبيب معنا لكنه خادم أمين للمسيح لأجل المؤمنين في كولوسي. فأبفراس هو شخص يستعبد نفسه للمسيح، هو شخص عبد حبيب بيحب الناس جدا وكمان بيخدم المسيح جدا. هذا النوع من الحياة اللي فيها أبفراس اتكلم عنه بولس أيضا في رسالة كولوسي أصح 4:12: يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. الشخص ده اللي هو عبد حبيب معنا، هو خادم أمين للمسيح لأجلهم، هو أيضا منهم من المؤمنين، هو عبد للمسيح، هو مجاهد في الصلاة. هذه الحياة اللي فيها تبعية وجهاد في الصلاة ومحبة للناس وتبعية حقيقية للمسيح وخدمة بتقود أبفراس إنه يتكتب عنه في رسالة فيليمون وعدد 23: أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. أبفراس كان ممكن يستعر من بولس، كان ممكن يبتعد عن بولس لأن بولس في ذلك الوقت كان مسجون لأجل إنجيل يسوع المسيح، لكن أبفراس قرر إنه لا يترك بولس. إيه اللي يخليني أفضل مصر إني أمشي للآخر وأدفع الثمن؟ إني مستعبد نفسي للمسيح، إني كمان مدي نفسي لإخواتي، أنا مدي نفسي للنفوس. فأنا اديت نفسي أولا للرب، ثانيا أنا اديت نفسي لخدمة قطيع المسيح. أبفراس محبته للرب قادته إلى إنه يكون مأسور مع بولس في المسيح يسوع، أي لأجل المسيح يسوع. أبفراس مش مسجون علشان عمل جريمة، لا، أبفراس سبب سجنه هو تبعيته للرب ورفضه إنه يستعر من بولس. كان ممكن يكمل خدمته ويبتعد عن بولس لكنه قرر إنه يتبع الرب، قرر إنه يلتصق ببولس الرسول خادم الرب. أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نتشجع في أوقات صعبة جدا ونعرف إنه حتى لو اجتزنا في ألام لأجل المسيح إحنا في المشيئة، إحنا في ملء المشيئة، لأنه الحياة المسيحية والتبعية الحقيقية مش هي الإيمان الخفيف أو زي ما بيقولوا كده النعمة الرخيصة أو الحياة اللايت، يعني الحياة اللي هي كلها فرفشة ونعناشة. وارد جدا رب يملى حياتك بالأفراح، لكن أوقات تانية ممكن يكون في تكلفة، ممكن يكون في تكلفة نتيجة تبعيتي للرب، نتيجة تبعيتي لكلمة الرب، نتيجة تبعيتي وإصراري أني أعيش بمبادئ الكتاب المقدس. ده ممكن يخسرني حاجات كتيرة في حياتي، بس في هذه الأوقات أنا محتاج أفهم ومحتاج أدرك أنه أبفراس بداية حياته قادت لنهاية حياته. بدايته هو عبد أمين، هو بيحب الرب، هو مستعبد، عبد حبيب للمسيح، هو خادم للمسيح، العبودية الاختيارية للمسيح، وأنا بدي نفسي بالكامل للرب وأنا بربط نفسي بالكامل للرب. ده بيدي للرب الحق وأنا بقول له أنا مش لنفسي، أنا مش بتاع نفسي، أنا بتاع جلالك،
أنا ملك ليك يا رب، أنا هكمل حياتي معاك، أنا ملتصق بيك، أنا مش عايز أكون بتبعك بنص قلب، أنا مش عايز أكون بتبعك في وقت لكن في وقت تاني لأ، مش عايز أكون بتبعك في وقت راحة لكن وقت دفع التمن لأ، لكن بصلي من كل قلبي إني أكون تابع حقيقي للمسيح حتى في أوقات صعبة. يا رب من كل القلب بنشكرك لأنه عندك معونة وعندك نعمة لكل حد فينا. يا رب شكرا لأنه عاوز تدينا زي أبي فراس التبعية الحقيقية. يا رب أنت عايز تخلينا زي أبي فراس العبد الحبيب معنا وفي نفس الوقت خادم أمين، ويكون مكمل في رحلة التبعية ومكمل في حمل الصليب ومكمل في دفع الثمن لأجلك. املانا بالمحبة ليك، ساعدنا نحبك يا رب عشان نكون بنختار نمشي معاك كل الرحلة كلها. يا رب ساعدنا، أعني وأعني إخواتي عشان نكمل الرحلة كلها وإحنا تابعين حقيقيين لجلالك. شكرا لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد أمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سماء.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكو أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات، دي كانت أول طلبة فيهم. كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك، دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ودي كانت تاني طلبة: إن لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. كان في علاقة خاصة جدا ما بين موسى والرب، كان بيتكلم معاه الوحيد الكتاب كان بيقول وجها لوجه. كان الله دايما يتكلم ليه بأسرار، كان دايما لما يطلع يصلي ويقعد مع الرب الناس حتى اللي حواليه كانت تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبهم من ربنا، وكان كل إيمان أن ربنا هيستجيب الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة الثالثة اتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن محدش طلبها قبل كده، أنه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هوزع عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى أكتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأن هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب أن يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وأنه الرب مش بيقدر أنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى أنه هو مش عايز بس أنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز انه يكتفي انه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي انه يشوف ايات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده انا عايز اشوفك انت، انا طلبك انت. وده كان شوق قلبه، ولان الرب كان عارف انه مش هينفع انه موسى يشوف مجده، فقال له: استخبى في الصخرة يا موسى وانا هعدي، ولما أعدي أنت هتبص ورايا وهتشوفني وأنا ماشي. لأنه ما كانش برضو عايز أنه هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لوقا 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا أنه وقت ما استعلن مجد الابن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى، اللي طلب الطلبة دي من سنين أنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فما لفم. برضه بيقول هنا في إنجيل لوقا: اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أنه يكمله في أورشليم. يعني مش بس انه شاف مجده، لا، ده كان واقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضو لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه: انا داخل يا موسى أورشليم، انا داخل على الصلب، انا داخل اتمم الفداء. لسه في قلبه موسى لانه عارف قلب موسى عامل ازاي ناحيته.
أنا نفسي وشو قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم أو بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أريني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أريني مجدك.

آه يا رب، شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك والمسك، شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك في مجدك. يا رب افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعياء وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر دهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب. مش عايز يا رب اللي من إيدك بس، يا رب أنا عايزك أنت يا رب، عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب، اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسرار وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فما لفم ووجها لوجه يا رب. انكت يا رب خطيه في حياتي يا رب هي اللي معطله يا رب ان انا ارى وجهك، انا جاي بحتمي في يسوع، انا جاي بحط وبطرح كل ثقل وكل خطيه عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب انا قدامك، يا رب انا قدامك، نقيني عشان اشوفك. دي طلبه قلبي يا رب، نقيني عشان اشوفك، افتح عيني عشان اشوفك، افتح قلبي يا رب عشان اشوفك وادركك يا رب. حتى لو انا بسمع من بعيد يا رب عنك، اديني يا رب من النهارده ادخل يا رب خطوه خطوتين كمان يا رب قدامك واتلامس مع مجدك. ارني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهارده، افتح عيني يا رب عشان اشوفك في اسم يسوع.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكو أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات، دي كانت أول طلبة فيهم. كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك، دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي

الناس حتى اللي حواليك تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبوا من ربنا، وكان كل إيمان أن ربنا هيستجيب الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة الثالثة يتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن محدش طلبها قبل كده، أنه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال أرني مجدك، فقال أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هو زع عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى أكتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأن هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب أن يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وأنه الرب مش بيقدر أنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى أنه هو مش عايز بس أنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز انه يكتفي انه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي انه يشوف ايات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده انا عايز اشوفك انت، انا طلبك انت. وده كان شوق قلبه، ولان الرب كان عارف انه مش هينفع انه موسى يشوف مجده، فقال له استخبى في الصخرة يا موسى وانا هعدي، ولما عدي انت هتبص ورايا وهتشوفني وانا ماشي، لانه ما كانش برضو عايز ان هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لقى 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام اخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، واذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا أنه وقت ما أستعلن مجد الإبن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى، اللي طلب الطلبة دي من سنين أنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فمن لفم برضه. بيقول هنا في إنجيل لوقا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أنه كمل في أورشليم. يعني مش بس انه شاف مجده، لا ده كان وقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضو لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه. انا داخل يا موسى أورشليم، انا داخل على الصلب، انا داخل اتمم الفداء. لسه في قلبه موسى لانه عارف قلب موسى عامل ازاي ناحيته. انا نفسي وشو قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم او بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أرني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أرني مجدك.

يا رب شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك والمسك. شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك في مجدك يا رب. افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعياء وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى يا رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر الدهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب، مش عايز يا رب اللي من إيدك بس، يا رب أنا عايزك أنت يا رب، عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب، اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسرار وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فما لفم ووجها لوجه يا رب. انكت يا رب خطية في حياتي يا رب هي اللي معطلة يا رب ان انا ارى وجهك، انا جاي بحتمي في يسوع، انا جاي بحط وبطرح كل ثقل وكل خطية عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب انا قدامك يا رب، انا قدامك، نقيني عشان اشوفك. دي طلبة قلبي يا رب، نقيني عشان اشوفك، افتح عيني عشان اشوفك، افتح قلبي يا رب عشان اشوفك وادركك يا رب، حتى لو أنا بسمع من بعيد يا رب عنك. ديني يا رب من النهاردة أدخل يا رب خطوة وطين كمان يا رب قدامك وأتلامس مع مجدك، أرني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهاردة، افتح عيني يا رب عشان أشوفك في اسم يسوع.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: 22.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، شكرا لك من كل القلب. أشكرك لأنك إلهي، أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي، أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني، سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء، وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها، أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك، أثق بأنك تستمع صلاتي الآن وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك، أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا، فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة. يا رب، آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءة الكتاب المقدس.

0: كتاب حزقيال الفصل 26. في السنة 11 في اليوم الأول من الشهر قال الله لي: يا ابن آدم، فرحت صور وقالت: انكسرت القدس التي هي بوابة الشعوب وانفتحت أبوابها لي، هي خربت فأنا أزدهر. لذلك قال المولى الإله: أنا ضدك يا صور، أرسل عليك أمما كثيرة كأمواج البحر التي تضرب شواطئك، فيحطمون أسوار صور ويهدمون أبراجها، وأجرف ترابها عنها وأجعلها صخرة عارية، فتصير جزيرة ينشر الصيادون فيها شباكهم. أنا المولى الإله حكمت بهذا، وتكون صور غنيمة للأمم، وقراها التي في الريف تهلك بالسيف، فيعلمون أني أنا الله. وقال المولى الإله: سأرسل على صور من الشمال نبوخذ نصر ملك بابل ملك الملوك بخيل ومركبات وفرسان وجيش عظيم، فيهلك بالسيف قراك التي في الريف، ويقيم عليك حصارا، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مقلاعا، ويرفع عليك ترسا، ويوجه المجانق نحو أسوارك، ويهدم أبراجك بأسلحته، ومن كثرة خيله يغطيك غبارها، وتتزلزل أسوارك من صوت الفرسان والعربات والمركبات عندما يدخل بواباتك كأنه داخل إلى مدينة ثغرت. بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، ويقتل شعبك بالسيف، فتسقط إلى الأرض أعمدتك القوية، ويسلبون ثروتك وينهبون تجارتك، ويحطمون أسوارك، ويهدمون ديارك الفخمة، ويرمون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه، وأبطل أغانيك ولا يسمع صوت أعوادك من بعد، وأجعلك صخرة عارية فتكونين مكانا ينشر الصيادون فيه شباكهم، ولا تبنين من بعد، لأني أنا الله حكمت. هذا كلام المولى الإله. وقال المولى الإله لصور: سيرتعش سكان السواحل من صوت سقوطك، ومن أنين الجرحى، ومن القتل الذي يحدث في وسطك، فينزل كل ملوك الساحل عن عروشهم، ويخلعون جببهم، وينزعون ثيابهم المطرزة، ويلبسون الرعب كثوب، ويجلسون على الأرض، ويرتعدون طول الوقت في فزع مما جرى لك، ويندبون عليك ويقولون لك: كيف تحطمت أيتها المدينة المشهورة؟ كيف زالت قوتك البحرية؟ كنت قوية في البحار أنت وأهلك، جعلت كل جيرانك يخافون منك، والآن يرتعش سكان السواحل لأنك سقطت، وترتعب الجزر التي في البحر لأنك انهزمت. وقال المولى الإله: سأجعلك مدينة خربة كالمدن غير المسكونة، وأجلب عليك البحر العميق فتغطيك المياه الغزيرة، ثم أنزلك مع الذين نزلوا إلى الهاوية لتكوني مع الذين ماتوا منذ القديم، وأسكنك في أعماق الأرض في مكان الخراب الأبدي مع الذين نزلوا إلى الهاوية، فلا ترجعين ولا تعودين إلى مكانك بين الأحياء. وأجلب عليك نهاية رهيبة ولا يبقى لك أثر، ويبحثون عنك فلا يجدونك أبدا. هذا كلام المولى الإله.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: مني وإليك مع سلوى حبيب.

أظهر بحث جديد أن الأزواج الذين لديهم أولاد لا يمضون معا أكثر من 15 دقيقة يوميا، وأن نمط الحياة الصاخب والحديث أدى إلى عدم تمضيتهم وقتا مفيدا أكثر من 10 أيام سنويا. وذكرت صحيفة الديلي ميل أن خلال أيامهم المرهقة يتمكن غالبية الأهل من الاستراحة والحديث معا قبل استيقاظ أطفالهم مدة لا تتعدى 5 دقائق قبل ترك السرير وعشر دقائق قبل الخلود إلى النوم. وبمعدل ليلة واحدة في السنة يحضر الوالدان أحد الأقارب للبقاء مع الأولاد ويذهبان لتمضية ليلة في الفندق. ويشار إلى أن الانشغالات تدفع الأزواج إلى تأمين حاضنة للأولاد مرة في الشهر للتمكن من الذهاب إلى العشاء.

0: وظهر أيضا صديقتي ومن خلال البحث الذي شمل 4500 شخص أنه بعد الحصول على ترف تمضية 5 دقائق للزوجين معا في الصباح يضطران إلى ترك سريرهما والانصراف للاهتمام بأولادهما. وأعرب 44 من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الوقت الوحيد الذي استمتعوا فيه برفقة بعضهم بعضا والتواصل بشكل جيد كان خلال الليالي النادرة التي خرجوا فيها من المنزل، فيما قال 67% إنهم يرغبون في بذل جهد أكبر من أجل إضفاء بعض الرومانسية على حياتهم وأخذ المزيد من الإجازات وتأمين حاضنات للأطفال. ترى ما هو تعليقك سيدتي على هذا التقرير؟ فلماذا نستغرب إذن أن نرى نسبة الطلاق بين العائلات آخذة في الارتفاع؟ وكما أنه من المهم جدا تخصيص وقت لاستمرار التفاهم والتناغم بين الزوجين، هكذا أيضا صديقتي من المهم تخصيص وقت في كل يوم لحياتنا الروحية وشركتنا مع الله تعالى خالقنا. لذلك قال الرب يسوع المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بمعنى أنه إذا ربحنا كل شيء في هذه الحياة ولم نسعى لكي نستعيد علاقتنا مع الله خالقنا نكون قد خسرنا كل شيء. وإذا كنا نسعى في سبيل تحقيق هدف التناغم والانسجام في الحياة الزوجية التي تدوم لسنين معدودة، أفليس حري بنا أيضا أن نؤمن بالفاد المسيح الذي بواسطته وحده نحصل على البر أمام الله، وهكذا تعود العلاقة المقطوعة ونربح الحياة الأخرى؟ فهل فكرت سيدتي بذلك يوما؟
1: ما حفي صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: أنا أعلم من أنا. أنا إنسان مصنوع من تراب، إمكانياتي وقدراتي مهما عظمت فهي محدودة. أنا ذرة صغيرة جداً في كون فسيح جداً، مداه أبعد بكثير من مستوى إدراكي. أنا أحاول صنع الخير، لكن أجد الشر حاضراً عندي. أنا إنسان يحمل من الأعباء والهموم ما يحني ظهره. أحاول أن أعمل جاهداً لأؤمن دنياي وآخرتي. أريد أن أرضي ربي، ولكن بلوغ الكمال شيء مستحيل. ولكن وصفي لنفسي لن يقف عند هذا الحد. فأنا من فكر فيه الله وأحبه حباً شديداً، ومن قرر الله فداءه ودفع كل ديونه. أنا هو من رفعني الله وأعطاني مكاناً عظيماً، بل ودعاني ابناً له. أنا الإنسان الضعيف المليء بالعيوب، والذي يخفيه المسيح برداء بره. أنا هو الإنسان المحدود الذي وعد الله أنه سيجيز كل جوده أمامي. أنا الإنسان الذي استراح من أثقاله وهمومه لما حملها عني المسيح بصليبه. أنا هو الإنسان الذي استراح من هم الغد لأني تركته في يد القدير الذي يحبني. بالرغم من ضعفي، من فقري، من محدوديتي وخطئي، لكن المسيح ضامن لي مكانا في السماء. هذا هو أنا، فهل تعرف من أنت؟

فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان. النهاردة معدنا مع الحلقة الرابعة من سلسلة القصص اللي بتحكي عن حياة يسوع المسيح زي ما جات على لسان اللي عرفوه واللي كانوا قريبين منه. قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس، بالتحديد في الإصحاح الثاني من الإنجيل بحسب رواية البشير متى. بيحكي لنا الكتاب بوضوح وباختصار في نفس الوقت عن الحاجات العجيبة اللي حصلت مع ميلاد يسوع المسيح والأسابيع والشهور اللي بعد الميلاد. الأحداث اللي بيوصفها مش بس البشير متى، لكن كمان البشير لوقا في بشارته، جزء معروف من قصة الميلاد ومجيء المخلص المنتظر للعالم. كانت الأحداث دي برهان إضافي ليوسف ومريم إن الطفل يسوع اللي اتولد من العذراء مريم ومن نسل داود هو ابن الله. تعالوا نسمع يوسف وهو بيتكلم عن عناية الله وأمانته ليه ولمراته وطاعتهم لخطته.
1: أنا يوسف، أنا راجل نجار على قد حالي، اتولدت وتربيت في قرية اسمها الناصرة. احتياجاتي كانت قليلة، أمالي وأحلامي كانت على قد حالي، وحياتي في أحسن الأحوال تقدر تقول عليها حياة عادية. كانت أكبر أمنياتي أني أعبد ربنا في هدوء وسلام، وأن أكبر ورشة النجارة بتاعتي اللي كنت فاتحها في بيتي الصغير، وأن أعيش في سلام مع أخواتي. لكن الأمنية الأخيرة رغم أنها تبان سهلة، لكن كان صعب أنها تتحقق، لأن بلدنا كانت تحت الاحتلال الروماني. في أواخر العشرينات من عمري كنت حسيت أني قربت أحقق معظم أمنيات التلاتة، لكن أحلامي كلها تغيرت لما قابلت مريم. حتى عبادة ربنا وإيماني بيه أخذ معنى جديد. لكن قبل ما نرتبط كزوج وزوجة، جت مريم قالت لي الخبر اللي نزل زي الصاعقة على راسي. قالت لي إنها حامل. حامل إزاي وأنا ما قربتش منها؟ كان عقلي هيطير، لكن ربنا بسرعة لحقني وبعت لي ملاك وعرفني إن الطفل ده هو المسيح المنتظر، وإن مريم حملته بكل الطهر. لكن حتى بعد الإعلان ده كان في أوقات كتير بصراحة الشك كان بيملاني. لما بفكر في الموضوع ده بحس إن السبب الأساسي اللي خلاني مش قادر أصدق هو إحساسي إني مستهلش إن أقوم بدور الأب الأرض لابن الله. لكن كلام النهاردة مش عني ولا عن مريم، لكن عن اللي عمله ربنا علشان يثبت لنا ثقته فينا وفي الدور اللي حطه علينا وفي طاعتنا لخطته لينا وليسوع. كان الله كل يوم بيبرهن لنا على رعايته وإرشاده لينا.
2: يوسف انت جيت؟ شايفة انك واخد بالك قوي من يسوع.
1: صباح الخير يا مريم. ايه مالك بتبص عليها ليه؟ ايوه هي دي امك. كده تبقى جوعت. عامل ايه دلوقتي يا مريم؟
2: انا كويسة، انا كنت خايفة اتعب اكتر من كده، بس الحمد لله انا بخير. تعالى بقى يا حبيبي.
1: يلا روح لماما، خليك تاكل بدل ما انت بتبص لي كده. وأنا بتكلم مع مريم لقيت في صوت دوشة

0: بفرح عظيم للشعب كله، اتولد النهاردة في مدينة أورشليم مخلص، هو المسيح الرب.
1: وكمان ادانا علامة، قال لنا هتلاقوا طفل صغير ملفوف ونايم في مزود.
2: هو ده اللي أنا كنت عايز أحكيهولك.
3: تحكي لي إيه؟
2: أصلا أنا شفت الملايكة دي.
3: هو ملاك واحد ولا ملايكة؟
2: هم كانوا ملايكة. أصلا أنا مبارح رفقة والديات اللي معاها ما سمحوليش إن أبقى معاكي، فطلعت وقعدت على صخرة قدام الاسطبل وقعدت أتفرج على الرعاة دول لحد ما السماء اتملت بنور وملايكة كتير.
0: فعلا هو ده اللي حصل. بعد ما الملاك ادانا العلامة، فجأة ظهر مع الملاك مجموعة كبيرة من الملايكة في السماء، وهم بيهتفوا هتاف واحد: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.
1: ومن ساعتها كل شيء اتغير بسرعة. كانت الأيام اللي بعدها تحدي بالنسبة لي كراجل اتولد في قرية صغيرة، ما تعودتش ان اعيش في الزحمة دي واتعامل مع كل الناس دي. لكن مريم كانت هادية جدا، كانت بتهون علي كل الضغط اللي انا فيه، وكنا كل يوم بنشوف قد ايه الرب امين معانا. من المهم في ديانتنا ان المولود يتختن بعد ولادته بثمان ايام. علشان كده سافرت انا ومريم والطفل يسوع حوالي ساعتين من بيت لحم الاورشليم عشان نقدم الطفل للكاهن اللي هيقوم بطقس الختان المقدس. واول ما دخلنا الهيكل خرج لنا بهدوء شيخ عجوز وبص للطفل يسوع وقال:
4: ممكن تسمحوا لي؟ أنا اسمي سمعان، ممكن أشوف الطفل؟
2: حضرتك كاهن هنا؟
4: أنا لا كاهن ولا حاكم، أنا عبد لله يهوى، وهو اللي قال لي إني مش هموت إلا لما أشوف بعيني خلاص الرب، والطفل ده هو اللي هيحقق الوعد. ممكن أشيله؟
3: ما تخافش يا يوسف، ممكن تشيل الطفل يا عم سمعان، اسمه يسوع.
4: دلوقتي يا رب اطلق عبدك بسلام، لأن عيني شافت خلاصك اللي انت رتبته قدام جميع الشعوب، نور وإعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل.
2: ايه الكلام اللي بتقوله؟ وليه بتقول الكلام الغريب ده؟
4: المولود ده جه علشان يعلي ناس كتير ويوقع ناس كتير، يبقى آية تتقاوي وانتي هيجوز في نفسك سيف وألم عشان تكشف نوايا ناس كتير.
1: حسينا ان كل مكان بنروحه ربنا بيبعت لنا برهان يقوي إيماننا ويأكد لنا وللعالم إن يسوع هو المخلص اللي جاي للعالم. ولما رجعنا البيت لحم قابلنا موظف الفندق اللي ما كانش لطيف خالص معانا من كام يوم لما رحنا له ندور على أوضة فاضية، لكن الظاهر إن قلبه اتغير ناحيتنا في الفترة اللي كنا مسافرين فيها، رغم إنها كانت ساعات قليلة. لكننا لقيناه نقل حاجاتنا البيت تاني مريح من البيوت بتاعته. مش بس كده، لكنه عرض عليا اني اشتغل معاه. انا بصراحة مش عارف بالظبط ازاي عارف اني نجار، يمكن لما شاف شوية عدد انا كنت جايبهم معايا، يعني ما عرفش. بالرغم ان في ناس كتير جات علشان تسجد ليسوع، الا اننا كنا استقرينا في بيتنا الجديد ورجعنا لحياتنا الطبيعية. لكن الوقت عدى بمنتهى السرعة ويسوع بقى عمره سنة، وابتدينا نفكر في إننا نرجع للناصرة.
2: الله، تسلم إيدك يا مريم، حتة أكلة، إنما إيه الواحد يأكل صوابعه وراها. تعبتك معايا كتير النهاردة. هو مش النهاردة بس بصراحة، على طول.
3: ما هو كلامك ده اللي بيخليني أبقى مش عارفة أعمل إيه ولا إيه عشان أسعدك.
2: مش كلامه خلاص، ده كلام حقيقي من قلبي.
3: أنا عارفة ومصدقة كل كلمة بتقولها.
2: مريم، بقولك إيه، احنا بقالنا هنا في بيت لحم اكتر من ساعة،

0: وأنا بفكر إني كفاية لحد كده ونرجع للنصيرة.
1: أنا كنت لسه عاوزة أكلمك في الموضوع ده، كان نفسي كمان أهلي وأهلك يشوفوا يسوع. متهيألي جه الوقت إن إحنا نرجع.
0: أنا في إيدي شغلانة في بيت بنيامين قدامها أسبوعين ثلاثة وتخلص، ممكن نجهز نفسنا وبعدها على طول نرجع للنصيرة. لاحظت إن مريم كانت فرحانة قوي بفكرة رجوعنا للنصيرة، وكان أكتر حاجة بتفرحني إن أشوف ابتسامتها على وشها. لكن اللي حصل كان غير اللي خططنا له. في يوم وأنا طالع رايح شغلي لقيت منظر عجيب. هو ما كانش عجيب لكنه كان مخيف. لقيت زحمة وهيصة قدام البيت، رجال على جمالهم ومجموعة تانية بتتمشى قدام البيت. الخوف ابتدى يملاني، يا ترى الناس دي عايزة ايه؟
2: ما تخافش، احنا مش جايين في شر، احنا اسفين ان كنا قلقناكم.
0: ايوة، بس انتوا عايزين ايه؟ واقفين ليه قدام بيتي؟ انتوا مين اساسا؟
3: احنا جايين ندور على الطفل اللي هيكون ملك لليهود، احنا جايين علشان نسجد له.
0: ملك اليهود؟ لكن انتوا ازاي عرفتوا مكانه؟ ومين اللي جابكوا هنا؟
2: احنا شفنا نجمه ظهر في المشرق، وحكماءنا اكدوا ان دي اشارة لميلاد ملككم.
0: بس الموضوع ده حصل من اكتر من سنة.
3: احنا لو كنا قريبين كنا جينا من زمان، بس احنا قضينا ايام وشهور في السفر علشان نيجي ونسجد للملك. تسمح لنا ندخل نشوف المولود ونسجد له؟
0: وزي ما انتوا عارفين انا راجل على قدي، علشان كده كان منظر ضيوفنا الاغنياء والمثقفين اللي جونا من الشرق البعيد غريب عليا. هم كانوا بيسموا نفسهم المجوس، اللي يعني الباحثين عن الحقيقة، وأصروا إن إحنا نقبل هداياهم. كان تمن الهدايا أكتر من اللي ممكن أكسبه طول عمري، وما كانوش عايزين أي حاجة غير بس إنهم يسجدوا ليسوع. وقضوا معانا كام يوم لحد ما قرروا إنهم يمشوا، لكن الغريب إنهم قرروا يمشوا في عز الليل. إيه، خلاص نويتوا تسافروا؟ مش كنتوا سافرتوا في النهار أحسن؟
2: مش هينفع، إحنا لازم نرجع بالليل وفي الطريق العكسي. مش عاوزين حد يعرف إن إحنا كنا هنا، ولا يعرف مكان المولود. أصل وإحنا جايين على هنا قلنا نسأل هيرودس على الملك الجديد المولود، لكننا اكتشفنا إن المولود مش في قصر هيرودس، وهيرودس طلب مننا إننا لما نعرف مكانه نبلغه. قال يعني علشان يجي ويسجد له، بس احنا دلوقتي متأكدين انه مش عاوز يعرف مكانه علشان يسجد له، لا ده علشان يقتله. علشان كده احنا لازم نهرب، نهرب من مقابلة هيرودس، وهنمشي في الطريق العكسي لأورشليم.
0: كانت زيارة المجوس تجربة غريبة بالنسبة لي وبالنسبة لمريم، غيرت حاجات كتير كنا مرتبينها. بعد ما سافروا بيومين شفت حلم غريب، وسمعت صوت بيقول لي إني لازم أقوم واخد مريم والمولود واسيب بيت لحم واهرب على مصر، لأن هيرودس كان بيدور على يسوع علشان يقتله. مريم، مريم قوم يا مريم، قوم بسرعة.
1: في إيه يا يوسف؟ أنا عاوز أنام.
0: قوم يا مريم، إحنا لازم نمشي.
1: نمشي؟ نمشي إزاي والفين؟
0: الموضوع خطير، ملاك جالي في حلم وقال لي ان حياة يسوع في خطر، لازم نمشي الليله دي.
1: الليله دلوقتي هنرجع الناصره؟
0: احنا لازم نروح مصر، هناك هيكون يسوع في امان. احنا لسه قدامنا 3 4 ساعات على الفجر، لازم نلم اللي نقدر عليه من حاجاتنا ونمشي من غير ما حد يحس بينا. اقول لكم كلمه الحق، مريم زي عادتها ما اعترضتش على الرسالة اللي جات لي، وما اعترضتش ان احنا نسيب بيتنا المريح وكل الحاجات اللي عندنا في بيت لحم. جمعت مريم الحاجات الضرورية وحطتها على العربية، وجهزنا مكان مريح لابننا علشان ينام فيه. سيبنا بيت لحم قبل الفجر بساعتين ومشينا في الطريق الجنوبي، بعيد عن اصحابنا الجداد وبعيد عن الخطر وغضب هيرودس. تعبتك يا مريم، أشكرك لأنك صدقت كلامي وسمعتيه.
1: يوسف، أنت عارف أني من ساعة ما شفتك أول مرة لحد دلوقتي ربنا اداني سلام وثقة أني معاك هكون في أمان، ولما أنت تقول أن احنا لازم نمشي يبقى لازم نمشي.
0: مريم، كلامك ده بيشجعني أكتر. أنا بعترف أن إيماني مش دايما قوي زي إيمانك، لكنه يوم عن يوم بيزيد. أنا بآمن أن الله هيحمي ابننا وهيحرسه. استني كده.
1: في إيه يا يوسف؟
0: أنا سامع صوت رجل حصان بتقرب مننا. إيه ده؟ ده فارس راكب على حصانه. مريم خليكي هادية كأني ما فيش حاجة. أنت مين وعايز إيه؟
4: يوسف، مريم، ما تخافوش، أنا داريوس.
0: داريوس؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت دايما كده بتظهر لما نحتاجك.
4: موضوع إيه اللي جابني هنا ربنا بس اللي يعلم. أنا ما قدرتش أنام ولقيت نفسي كده في حاجة بتزقني ناجي لهنا. إنما أنتم إيه اللي جابكم هنا في نص الليل؟ أنتم لمين عزالكم ورايحين على فين؟
0: أقول لك، في الوقت ده بدأت أفهم شوية عن عمل الله. الله بيستخدم كل واحد له قلب مفتوح ونفس بتطلبه، زي الرعاة، سمعان، مرات الموظف بتاع الفندق، المجوس اللي جم من الشرق، العسكري العظيم والطيب. الله اختار عذراء رقيقة اسمها مريم ونجار بسيط زيه عشان يتولد وسطهم مخلص العالم. وزي ما سافر داريوس معانا في رحلتنا الأولانية من الناصرة لبيت لحم، فضل معانا للمرة التانية وحمانا في رحلة هروبنا من جنود الملك هيرودس اللي كانوا عايزين يقتلوا يسوع. في طول فترة وجودنا في أرض مصر شفنا أمانة الله معانا وتوفيره لكل احتياجاتنا. وطبعا لأني ما كانش لسه عندي شغل ثابت في مصر، كانت فلوس الهدايا اللي ادهلنا المجوس بتكفي كل مصاريفنا. وأنا مش عايز أطول عليكو، بس لما وصلنا مصر أخيرا بسلام رحب بينا أهل قرية صغيرة، وفيها اتعلم يسوع إزاي يمشي ويتكلم. والغريبة رغم سنه الصغيرة لكن كل الناس كانت بتحبه. وأخيرا جالنا الخبر بنهاية الخطر اللي كان موجود على حياة يسوع، جالنا الخبر بموت هيرودس، وابتدينا رحلتنا الطويلة للرجوع للناصرة. وفي الطريق افتكرت نبوة هوشع النبي: من مصر دعوت ابني. مش لاقي كلام يوصف شعوري وانا راجع لعيلتي والبلدي والناسي. اخيرا الواحد هيرجع للورشة وللناس اللي بقالي سنين نفسي ارجع تاني وسطيهم. مرت سنين بسرعة رغم ان كان فيها ألم كتير، وخصوصا من كلام الناس لما يقولوا عن يسوع انه ابن مش شرع المريم. كنت بمسك نفسي عنهم بالعافية علشان مريم وعلشان احفظ الأمانة اللي الله حطها بين ايدي. المهم كبر الطفل يسوع زي اي طفل عادي، مليان بالفضول وحب المغامرة، لكنه كان يحب قوي انه يتمتع بالمناظر الطبيعية. كان بيروح لوحده يقعد بين الشجر والورد وينابيع المية، بس أنا كنت متأكد إنه كان بيقعد يتكلم مع أبوه السماوي. كان كمان تلميذ مجتهد، كان بيفهم الكتب المقدسة أسرع وأحسن كتير من كل اللي في سنه. في السنين الأولانية ما كناش بنفكر كتير بإنه ابن الله وإنه مخلص العالم، لكن لما كان عنده 12 سنة ولما كنا في رحلة لأورشليم علشان نحتفل بعيد الفصح، وفي أول يوم وإحنا في طريق الرجوع فوجئنا إنه مش موجود معانا في القافلة. سيبنا القافلة ورجعت أنا ومريم لأورشليم علشان ندور عليه، وأخيرا لقيناه قاعد في الهيكل مع المعلمين يسمع لهم ويسألهم ويتناقش معاهم. واستغرب كل اللي اتكلموا معاه من فهمه العميق لكلام الله.
1: يا ابني انت ليه بس سبتنا؟ انت قلقتنا عليك قوي.
5: انا اسف يا ماما، انا كنت بحسب انكم هتفهموا ان لازم اكون في بيت ابويا.
0: في طريق رجوعنا للناصرة اتكلمنا احنا التلاتة عن اللي حصل في اورشليم. ساعتها اتأكدت ان يسوع رغم انه لسه صغير في السن الا انه هو عارف كويس قوي مين هو، وده اللي استغربت له انا ومريم. لكن يسوع كان ابن مطيع، حتى لما كبر وبقى شاب كان دايما مطيع ليا والامه، لكنه كان دايما بيروح يقعد ايام في الجبل يصلي، لكنه احترمني كأب أرضي ليه واشتغل معايا نجار. كان ابن حنين قوي، كان دايما بيحاول انه يريحني في الوقت اللي كنت بتعب فيه، كان هو بيشيل عني كل الشغل.
5: صباح الخير يا بابا، احلى مفاجأة ليا النهاردة ان اشوفك راجع تنور الورشة تاني. لا شكلك النهاردة أحسن من كل يوم.
0: فعلا أنا النهاردة حاسس أني اتحسنت كتير، واللي ريحني أكتر أن أشوفك يا يسوع. مرت سنين بسرعة، ساعتها كان منظر غريب، كان واقف على باب الورشة وفارد إيده على جنبين الباب، وكان نور النهار بيشع من حواليه كأنه بيأكد لي السبب الحقيقي لوجوده على الأرض. لقيت نفسي بروح له واسجد عند رجليه والدموع نازلة من عيني. أنا عارف أنت مين، وعارف أنت جيت ليه هنا. أنت هو الله، أنت هو مخلص العالم.
6: وانا كمان عارف انت مين، انت ابويا اللي رباني. اديني ايدك اساعدك عشان توقف. ايوه انا بقدرك جدا، وبقدر ازاي صدقت كلام الملاك واهتميت وخليت بالك مني ومن امي كل السنين اللي فاتت. حقيقي ابويا السماوي كرمني لما اختارك تكون ابويا الارضي. انا من كل قلبي بشكرك.
0: من بعد اليوم ده كملنا حياتنا زي ما كانت قبل كده بالظبط، لكن بقى في ما بيننا تفاهم أكبر وحب واحترام كبير كل واحد ناحية التاني.
7: الله أبونا السماوي بعت ابنه عشان يعيش معانا هنا على الأرض ويجرب كإنسان تحديات وإغراءات الحياة اللي إحنا بنعيشها. ولأنه جه أرضنا وعاش نفس حياتنا، هو أكتر واحد ممكن يفهم ويقدر كل الضغوط اللي بنعيشها في العالم ده من الخطية. لو قبلناه سيد ومخلص لحياتنا، هو كمان وعدنا إنه مش بس هيكون سند لينا هنا على الأرض، لكنه ضامن لينا الحياة الأبدية. ولما تنتهي حياتنا هنا على الأرض هنقضي معاه الأبدية كلها هناك معاه في السماء. لو أنت حاسس أن حياتك مش مظبوطة أو مش راضي عن قصة حياتك، ممكن تدعي يسوع. ادعيه، هو بس يقدر يغير حياتك ويكتب لك قصة من أول وجديد مليانة بالفرح والسعادة، والأهم مليانة بالضمان الأبدي. لو عاوز تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك ضامن لكل أيامك، اعترف أنك خاطي وعاجز قدام الخطية. اقبل حقيقة أن الله أحبك وبعت ابنه مخصوص عشان يموت بدالك على الصليب. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية، حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح، وفي كل يوم اشبع بكلمته. الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هيكون معانا شاهد عيان شهد عنه المسيح شهادة عظيمة وهو يوحنا المعمدان اللي عمد يسوع المسيح. انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان.

0: تتواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 139.

يا رب، أنت اختبرتني وعرفتني، أنت تعرفني في وقت راحتي وفي وقت عملي، أنت تعرف أفكاري من بعيد، أنت تراقب سفري وإقامتي وتعرف كل الطرق التي أسير فيها. قبل ما أتكلم أنت تعلم كل ما سأقوله يا رب، أنت تحرسني من وراء ومن قدام، وجعلت يدك فوقي. معرفتك هذه ما أعجبها، إنها فوق إدراكي، لا أستطيع الوصول إليها. إلى أين أهرب من روحك؟ إلى أين أذهب من محضرك؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت لنفسي في عالم الموتى فأنت هناك أيضا. لو كانت لي أجنحة وطرت إلى آخر الأرض من الشرق، أو إن سكنت في آخر البحر من الغرب، فهناك أيضا يدك تهديني ويمينك تمسكني. إن قلت في نفسي ربما الظلام يحجبني والنور الذي حولي يصير ليلا، لكن الظلام لا يحجب عنك شيئا، والليل يضيء كالنهار، فالظلام عندك كالنور. أنت خلقت تركيبي الداخلي، صنعتني في بطن أمي. أحمدك لأنك خلقتني بطريقة رائعة وبديعة، كل أعمالك عجيبة وأنا أعلم هذا تماماً. لم يكن كياني مخفيا عنك لما صنعت في رحم أمي وتكونت في الخفاء، رأتني عيناك وأنا جنين، كتبت أيامي كلها في كتابك وحددتها من قبل أن تبدأ. اللهم أفكارك بشأني ثمينة، ما أكثرها؟ إن حاولت أن أعدها فهي أكثر من الرمل. حين أتيقظ أجد نفسي ما زلت معك. اللهم ليتك تقتل الأشرار، ابعدوا عني يا من تسفكون الدم، إنهم يتكلمون عليك بالشر ويعبثون باسمك. يا رب إني أكره الذين يكرهونك وأبغض الذين يقاومونك، أكرههم جدا وأعتبرهم أعدائي.

اللهم اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق سوء، واهدني في طريق الخلود.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، شكرا لك من كل القلب. أشكرك لأنك إلهي. أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي. أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني. سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء. وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها. أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك. أثق بأنك تستمع صلاتي الآن، وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك. أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا. فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة. يا رب، آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي، الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءة الكتاب المقدس.

0: كتاب حزقيال الفصل السادس والعشرون. في السنة الحادية عشرة في اليوم الأول من الشهر قال الله لي: يا ابن آدم، فرحت صور وقالت: انكسرت القدس التي هي بوابة الشعوب وانفتحت أبوابها لي، هي خربت فأنا أزدهر. لذلك قال المولى الإله: أنا ضدك يا صور، أرسل عليك أمما كثيرة كأمواج البحر التي تضرب شواطئك، فيحطمون أسوار صور ويهدمون أبراجها، وأجرف ترابها عنها وأجعلها صخرة عارية، فتصير جزيرة ينشر الصيادون فيها شباكهم. أنا المولى الإله حكمت بهذا، وتكون صور غنيمة للأمم، وقراها التي في الريف تهلك بالسيف، فيعلمون أني أنا الله. وقال المولى الإله: سأرسل على صور من الشمال نبوخذ نصر ملك بابل ملك الملوك بخيل ومركبات وفرسان وجيش عظيم، فيهلك بالسيف قراك التي في الريف، ويقيم عليك حصارا، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مقلاعا، ويرفع عليك ترسا، ويوجه المجانق نحو أسوارك، ويهدم أبراجك بأسلحته، ومن كثرة خيله يغطيك غبارها، وتتزلزل أسوارك من صوت الفرسان والعربات والمركبات عندما يدخل بواباتك كأنه داخل إلى مدينة ثغرت. بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، ويقتل شعبك بالسيف، فتسقط إلى الأرض أعمدتك القوية، ويسلبون ثروتك وينهبون تجارتك، ويحطمون أسوارك، ويهدمون ديارك الفخمة، ويرمون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه، وأبطل أغانيك ولا يسمع صوت أعوادك من بعد، وأجعلك صخرة عارية فتكونين مكانا ينشر الصيادون فيه شباكهم، ولا تبنين من بعد، لأني أنا الله حكمت. هذا كلام المولى الإله. وقال المولى الإله لصور: سيرتعش سكان السواحل من صوت سقوطك، ومن أنين الجرحى، ومن القتل الذي يحدث في وسطك، فينزل كل ملوك الساحل عن عروشهم، ويخلعون جببهم، وينزعون ثيابهم المطرزة، ويلبسون الرعب كثوب، ويجلسون على الأرض، ويرتعدون طول الوقت في فزع مما جرى لك، ويندبون عليك ويقولون لك: كيف تحطمت أيتها المدينة المشهورة؟ كيف زالت قوتك البحرية؟ كنت قوية في البحار أنت وأهلك، جعلت كل جيرانك يخافون منك، والآن يرتعش سكان السواحل لأنك سقطت، وترتعب الجزر التي في البحر لأنك انهزمت. وقال المولى الإله: سأجعلك مدينة خربة كالمدن غير المسكونة، وأجلب عليك البحر العميق فتغطيك المياه الغزيرة، ثم أنزلك مع الذين نزلوا إلى الهاوية لتكوني مع الذين ماتوا منذ القديم، وأسكنك في أعماق الأرض في مكان الخراب الأبدي مع الذين نزلوا إلى الهاوية، فلا ترجعين ولا تعودين إلى مكانك بين الأحياء. وأجلب عليك نهاية رهيبة ولا يبقى لك أثر، ويبحثون عنك فلا يجدونك أبدا. هذا كلام المولى الإله.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: مني وإليك مع سلوى حبيب.

أظهر بحث جديد أن الأزواج الذين لديهم أولاد لا يمضون معا أكثر من 15 دقيقة يوميا، وأن نمط الحياة الصاخب والحديث أدى إلى عدم تمضيتهم وقتا مفيدا أكثر من 10 أيام سنويا. وذكرت صحيفة الديلي ميل أن خلال أيامهم المرهقة يتمكن غالبية الأهل من الاستراحة والحديث معا قبل استيقاظ أطفالهم مدة لا تتعدى 5 دقائق قبل ترك السرير وعشر دقائق قبل الخلود إلى النوم. وبمعدل ليلة واحدة في السنة يحضر الوالدان أحد الأقارب للبقاء مع الأولاد ويذهبان لتمضية ليلة في الفندق. ويشار إلى أن الانشغالات تدفع الأزواج إلى تأمين حاضنة للأولاد مرة في الشهر للتمكن من الذهاب إلى العشاء.

0: وظهر أيضا صديقتي ومن خلال البحث الذي شمل 4500 شخص أنه بعد الحصول على ترف تمضية 5 دقائق للزوجين معا في الصباح يضطران إلى ترك سريرهما والانصراف للاهتمام بأولادهما. وأعرب 44 من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الوقت الوحيد الذي استمتعوا فيه برفقة بعضهم بعضا والتواصل بشكل جيد كان خلال الليالي النادرة التي خرجوا فيها من المنزل، فيما قال 67% إنهم يرغبون في بذل جهد أكبر من أجل إضفاء بعض الرومانسية على حياتهم وأخذ المزيد من الإجازات وتأمين حاضنات للأطفال. ترى ما هو تعليقك سيدتي على هذا التقرير؟ فلماذا نستغرب إذن أن نرى نسبة الطلاق بين العائلات آخذة في الارتفاع؟ وكما أنه من المهم جدا تخصيص وقت لاستمرار التفاهم والتناغم بين الزوجين، هكذا أيضا صديقتي من المهم تخصيص وقت في كل يوم لحياتنا الروحية وشركتنا مع الله تعالى خالقنا. لذلك قال الرب يسوع المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بمعنى أنه إذا ربحنا كل شيء في هذه الحياة ولم نسعى لكي نستعيد علاقتنا مع الله خالقنا، نكون قد خسرنا كل شيء. وإذا كنا نسعى في سبيل تحقيق هدف التناغم والانسجام في الحياة الزوجية التي تدوم لسنين معدودة، أفليس حري بنا أيضا أن نؤمن بالفاد المسيح الذي بواسطته وحده نحصل على البر أمام الله، وهكذا تعود العلاقة المقطوعة ونربح الحياة الأخرى؟ فهل فكرت سيدتي بذلك يوما؟
1: ما حفي صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: أنا أعلم من أنا. أنا إنسان مصنوع من تراب، إمكانياتي وقدراتي مهما عظمت فهي محدودة. أنا ذرة صغيرة جداً في كون فسيح جداً، مداه أبعد بكثير من مستوى إدراكي. أنا أحاول صنع الخير، لكن أجد الشر حاضراً عندي. أنا إنسان يحمل من الأعباء والهموم ما يحني ظهره. أحاول أن أعمل جاهداً لأؤمن دنياي وآخرتي. أريد أن أرضي ربي، ولكن بلوغ الكمال شيء مستحيل. ولكن وصفي لنفسي لن يقف عند هذا الحد. فأنا من فكر فيه الله وأحبه حباً شديداً، ومن قرر الله فداءه ودفع كل ديونه. أنا هو من رفعني الله وأعطاني مكانا عظيما، بل ودعاني ابنا له. أنا الإنسان الضعيف المليء بالعيوب، والذي يخفيه المسيح برداء بره. أنا هو الإنسان المحدود الذي وعد الله أنه سيجيز كل جوده أمامي. أنا الإنسان الذي استراح من أثقاله وهمومه لما حملها عني المسيح بصليبه. أنا هو الإنسان الذي استراح من هم الغد، لأني تركته في يد القدير الذي يحبني. بالرغم من ضعفي، من فقري، من محدوديتي وخطئي، لكن المسيح ضامن لي مكانا في السماء. هذا هو أنا، فهل تعرف من أنت؟

فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان. النهاردة معادنا مع الحلقة الرابعة من سلسلة القصص اللي بتحكي عن حياة يسوع المسيح زي ما جات على لسان اللي عرفوه واللي كانوا قريبين منه. قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس، بالتحديد في الإصحاح الثاني من الإنجيل بحسب رواية البشير متى. بيحكي لنا الكتاب بوضوح وباختصار في نفس الوقت عن الحاجات العجيبة اللي حصلت مع ميلاد يسوع المسيح والأسابيع والشهور اللي بعد الميلاد. الأحداث اللي بيوصفها مش بس البشير متى، لكن كمان البشير لوقا في بشارته، جزء معروف من قصة الميلاد ومجيء المخلص المنتظر للعالم. كانت الأحداث دي برهان إضافي ليوسف ومريم إن الطفل يسوع اللي اتولد من العذراء مريم ومن نسل داود هو ابن الله. تعالوا نسمع يوسف وهو بيتكلم عن عناية الله وأمانته ليه ولمراته وطاعتهم لخطته.
1: أنا يوسف، أنا راجل نجار على قد حالي، اتولدت وتربيت في قرية اسمها الناصرة. احتياجاتي كانت قليلة، أمالي وأحلامي كانت على قد حالي، وحياتي في أحسن الأحوال تقدر تقول عليها حياة عادية. كانت أكبر أمنياتي أني أعبد ربنا في هدوء وسلام، وأن أكبر ورشة النجارة بتاعتي اللي كنت فاتحها في بيتي الصغير، وأن أعيش في سلام مع أخواتي. لكن الأمنية الأخيرة رغم أنها تبان سهلة، لكن كان صعب أنها تتحقق، لأن بلدنا كانت تحت الاحتلال الروماني. في أواخر العشرينات من عمري كنت حسيت أني قربت أحقق معظم أمنيات التلاتة، لكن أحلامي كلها تغيرت لما قابلت مريم. حتى عبادة ربنا وإيماني بيه أخذ معنى جديد. لكن قبل ما نرتبط كزوج وزوجة، جات مريم قالت لي الخبر اللي نزل زي الصاعقة على راسي. قالت لي إنها حامل. حامل إزاي وأنا ما قربتش منها؟ كان عقلي هيطير، لكن ربنا بسرعة لحقني وبعت لي ملاك وعرفني إن الطفل ده هو المسيح المنتظر، وإن مريم حملته بكل الطهر. لكن حتى بعد الإعلان ده كان في أوقات كتير بصراحة الشك كان بيملاني. لما بفكر في الموضوع ده بحس إن السبب الأساسي اللي خلاني مش قادر أصدق هو إحساسي إني مستهلش إن أقوم بدور الأب الأرضي لابن الله. لكن كلام النهاردة مش عني ولا عن مريم، لكن عن اللي عمله ربنا علشان يثبت لنا ثقته فينا وفي الدور اللي حطه علينا وفي طاعتنا لخطته لينا وليسوع. كان الله كل يوم بيبرهن لنا على رعايته وإرشاده لينا.
2: يوسف انت جيت؟ شايفة انك واخد بالك قوي من يسوع.
1: صباح الخير يا مريم. ايه مالك بتبص عليها ليه؟ ايوه هي دي امك. كده تبقى جوعت. عاملة ايه دلوقتي يا مريم؟
2: انا كويسة، انا كنت خايفة اتعب اكتر من كده، بس الحمد لله انا بخير. تعالى بقى يا حبيبي.
1: يلا روح لماما، خليك تاكل بدل ما انت بتبصلي كده. وانا بتكلم مع مريم لقيت في صوت دوشة وناس داخلة على المزود. في الاول ما كنتش عارفهم لان كان نور الباب ضارب في عينيا، لكن لما دخلوا لقيتهم مجموعة من رعاة الغنم.
3: ايوه هو ده، نفس العلامة.
1: علامة ايه؟ انتوا بتدوروا على مين؟
3: بندور على المخلص.
2: المخلص؟
4: ايوه، ودي العلامة، طفل صغير ملفوف ومولود في مزود.
1: طيب واحدة واحدة كده واشرحولي ايه اللي حصل.
3: احنا مجموعة من الرعاة كنا سهرانين في وردية الليل بنرعى الغنم، وفي عز الليل ظهر فجأة نور شديد وملاك ظهر لنا خفنا وترعبنا في الأول، لكن الملاك قال لنا ما تخافوش، أنا جاي أبشركم.

0: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
1: ومن ساعتها كل شيء اتغير بسرعة. كانت الأيام اللي بعدها تحدي بالنسبة لي كراجل اتولد في قرية صغيرة، ما تعودتش ان اعيش في الزحمة دي واتعامل مع كل الناس دي. لكن مريم كانت هادية جدا، كانت بتهون علي كل الضغط اللي انا فيه، وكنا كل يوم بنشوف قد ايه الرب امين معانا. من المهم في ديانتنا ان المولود يتختن بعد ولادته بتمن ايام. علشان كده سافرت انا ومريم والطفل يسوع حوالي ساعتين من بيت لحم الاورشليم عشان نقدم الطفل للكاهن اللي هيقوم بطقس الختان المقدس. واول ما دخلنا الهيكل خرج لنا بهدوء شيخ عجوز وبص للطفل يسوع وقال:
2: ممكن تسمحوا لي؟ أنا اسمي سمعان، ممكن أشوف الطفل؟
1: حضرتك كاهن هنا؟
2: أنا لا كاهن ولا حاكم، أنا عبد لله يهوى، وهو اللي قال لي إني مش هموت إلا لما أشوف بعيني خلاص الرب، والطفل ده هو اللي هيحقق الوعد. ممكن أشيله؟
3: ما تخافش يا يوسف، ممكن تشيل الطفل يا عم سمعان، اسمه يسوع.
2: دلوقتي يا رب اطلق عبدك بسلام، لأن عيني شافت خلاصك اللي انت رتبته قدام جميع الشعوب، نور وإعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل.
1: ايه الكلام اللي بتقوله؟ وليه بتقول الكلام الغريب ده؟
2: المولود ده جه علشان يعلي ناس كتير ويوقع ناس كتير، يبقى آية تتقاوم وانتي هيجوز في نفسك سيف وألم عشان تكشف نوايا ناس كتير.
1: حسينا ان كل مكان بنروحه ربنا بيبعت لنا برهان يقوي إيماننا ويأكد لنا وللعالم إن يسوع هو المخلص اللي جاي للعالم. ولما رجعنا البيت لحم قابلنا موظف الفندق اللي ما كانش لطيف خالص معانا من كام يوم لما رحنا له ندور على أوضة فاضية، لكن الظاهر إن قلبه اتغير ناحيتنا في الفترة اللي كنا مسافرين فيها، رغم إنها كانت ساعات قليلة. لكننا لقيناه نقل حاجاتنا البيت تاني مريح من البيوت بتاعته. مش بس كده، لكنه عرض عليا اني اشتغل معاه. انا بصراحة مش عارف بالظبط ازاي عارف اني نجار، يمكن لما شاف شوية عدد انا كنت جايبهم معايا، يعني ما عرفش. بالرغم ان في ناس كتير جات علشان تسجد ليسوع، الا اننا كنا استقرينا في بيتنا الجديد ورجعنا لحياتنا الطبيعية. لكن الوقت عدى بمنتهى السرعة، ويسوع بقى عمره سنة، وابتدينا نفكر في إننا نرجع للناصرة.
4: الله، تسلم إيدك يا مريم، حتة أكلة إنما إيه، الواحد يأكل صوابعه وراها. تعبتك معايا كتير النهاردة. هو مش النهاردة بس بصراحة، يعني على طول.
3: ما هو كلامك ده اللي بيخليني أبقى مش عارفة أعمل إيه ولا إيه عشان أسعدك.
4: مش كلام وخلاص، ده كلام حقيقي من قلبي.
3: أنا عارفة ومصدقة كل كلمة بتقولها.
4: مريم، بقولك إيه، إحنا بقالنا هنا في بيت لحم أكتر من سنة، وأنا بفكر إني كفاية لحد كده ونرجع للناصرة.
3: أنا كنت لسه عاوزة أكلمك في الموضوع ده، وكان نفسي كمان أهلي وأهلك يشوفوا يسوع. متهيألي جه الوقت إن إحنا نرجع.
4: أنا في إيدي شغلانة في بيت بنيامين قدامها أسبوعين تلاتة وتخلص، ممكن نجهز نفسنا وبعدها على طول نرجع للناصرة. لاحظت إن مريم كانت فرحانة قوي بفكرة رجوعنا للناصرة، وكان أكتر حاجة بتفرحني إن أشوف ابتسامتها على وشها. لكن اللي حصل كان غير اللي خططنا له. في يوم وأنا طالع رايح شغلي لقيت منظر عجيب. هو ما كانش عجيب لكنه كان مخيف. لقيت زحمة وهيصة قدام البيت، رجال

0: على جمالهم ومجموعة تانية بتتمشى قدام البيت. الخوف ابتدى يملاني، يا ترى الناس دي عايزة ايه؟
1: ما تخافش، احنا مش جايين في شر، احنا اسفين ان كنا قلقناكم.
0: ايوة، بس انتوا عايزين ايه؟ واقفين ليه قدام بيتي؟ انتوا مين اساسا؟
2: احنا جايين ندور على الطفل اللي هيكون ملك لليهود، احنا جايين علشان نسجد له.
0: ملك اليهود؟ لكن انتوا ازاي عرفتوا مكانه؟ ومين اللي جابكوا هنا؟
1: احنا شفنا نجمه ظهر في المشرق، وحكماءنا اكدوا ان دي اشارة لميلاد ملككم.
0: بس الموضوع ده حصل من اكتر من سنة،
2: احنا لو كنا قريبين كنا جينا من زمان، بس احنا قضينا ايام وشهور في السفر علشان نيجي ونسجد للملك. تسمح لنا ندخل نشوف المولود ونسجد له؟
0: وزي ما انتوا عارفين انا راجل على قدي، علشان كده كان منظر ضيوفنا الأغنياء والمثقفين اللي جونا من الشرق البعيد غريب عليا. هم كانوا بيسموا نفسهم المجوس، اللي يعني الباحثين عن الحقيقة، وأصروا إن إحنا نقبل هداياهم. كان تمن الهدايا أكتر من اللي ممكن أكسبه طول عمري، وما كانوش عايزين أي حاجة غير بس إنهم يسجدوا ليسوع. وقضوا معانا كام يوم لحد ما قرروا إنهم يمشوا، لكن الغريب إنهم قرروا يمشوا في عز الليل. إيه، خلاص نويتوا تسافروا؟ مش كنتوا سافرتوا في النهار أحسن؟
1: مش هينفع، إحنا لازم نرجع بالليل وفي الطريق العكسي. مش عاوزين حد يعرف إن إحنا كنا هنا، ولا يعرف مكان المولود. أصل وإحنا جايين على هنا قلنا نسأل هيرودس على الملك الجديد المولود، لكننا اكتشفنا إن المولود مش في قصر هيرودس، وهيرودس طلب مننا إننا لما نعرف مكانه نبلغه. قال يعني علشان يجي ويسجد له، بس إحنا دلوقتي متأكدين إنه مش عاوز يعرف مكانه علشان يسجد له، لا ده علشان يقتله. علشان كده إحنا لازم نهرب من مقابلة هيرودس، وهنمشي في الطريق العكسي لأورشليم.
0: كانت زيارة المجوس تجربة غريبة بالنسبة لي وبالنسبة لمريم، غيرت حاجات كتير كنا مرتبينها. بعد ما سافروا بيومين شفت حلم غريب، وسمعت صوت بيقول لي إني لازم أقوم واخد مريم والمولود واسيب بيت لحم واهرب على مصر، لأن هيرودس كان بيدور على يسوع علشان يقتله. مريم، مريم، قوم يا مريم، قوم بسرعة.
3: في ايه يا يوسف؟ انا عاوز انام.
0: قوم يا مريم، احنا لازم نمشي.
3: نمشي؟ نمشي ازاي والفين؟
0: الموضوع خطير، ملاك جالي في حلم وقال لي ان حياة يسوع في خطر، لازم نمشي الليلة دي.
3: الليلة دلوقتي هنرجع الناصرة؟
0: احنا لازم نروح مصر، هناك هيكون يسوع في امان. احنا لسه قدامنا 3-4 ساعات على الفجر، لازم نلم اللي نقدر عليه من حاجاتنا ونمشي من غير ما حد يحس بينا. اقول لكم كلمة الحق، مريم زي عادتها ما اعترضتش على الرسالة اللي جات لي، وما اعترضتش ان احنا نسيب بيتنا المريح وكل الحاجات اللي عندنا في بيت لحم. جمعت مريم الحاجات الضرورية وحطتها على العربية، وجهزنا مكان مريح لابننا علشان ينام فيه. سيبنا بيت لحم قبل الفجر بساعتين، ومشينا في الطريق الجنوبي بعيد عن اصحابنا الجداد، وبعيد عن الخطر وغضب هيرودس. تعبتك يا مريم، اشكرك لانك صدقت كلامي وسمعتيه.
3: يوسف، انت عارف ان من ساعة ما شفتك اول مرة لحد دلوقتي ربنا اداني سلام وثقة اني معاك هكون في امان، ولما انت تقول ان احنا لازم نمشي يبقى لازم نمشي.
0: مريم، كلامك ده بيشجعني اكتر. انا بعترف ان ايماني مش دايما قوي زي ايمانك، لكنه يوم عن يوم بيزيد. انا بآمن ان الله هيحمي ابننا وهيحرسه. استني كده.
3: في ايه يا يوسف؟
0: انا سامع صوت رجل حصان بتقرب مننا. ايه ده؟ ده فارس راكب على حصانه. مريم خليكي هادية كأن مفيش حاجة. انت مين وعايز ايه؟
4: يوسف. مريم ما تخافوش، انا داريوس.
0: داريوس، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دايما كده بتظهر لما نحتاجك.
4: موضوع ايه اللي جابني هنا؟ ربنا بس اللي يعلم. انا ما قدرتش انام ولقيت نفسي كده في حاجة بتزقني ناجل هنا. انما انتم ايه اللي جابكم هنا في نص الليل؟ انتوا لمين عزالكم ورايحين على فين؟
0: اقول لك، في الوقت ده بدأت أفهم شوية عن عمل الله. الله بيستخدم كل واحد له قلب مفتوح ونفس بتطلبه، زي الرعاة، سمعان، مرات الموظف بتاع الفندق، المجوس اللي جم من الشر، العسكر العظيم والطيب. الله اختار عذراء رقيقة اسمها مريم ونجار بسيط زيه عشان يتولد وسطهم مخلص العالم. وزي ما سافر داريوس معانا في رحلتنا الأولانية من الناصرة لبيت لحم، فضل معانا للمرة التانية وحمانا في رحلة هروبنا من جنود الملك هيرودس اللي كانوا عايزين يقتلوا يسوع. في طول فترة وجودنا في أرض مصر شفنا أمانة الله معانا وتوفيره لكل احتياجاتنا. وطبعاً لأني ما كانش لسه عندي شغل ثابت في مصر، كانت فلوس الهدايا اللي ادهلنا المجوس بتكفي كل مصاريفنا. وأنا مش عايز أطول عليكم، بس لما وصلنا مصر أخيراً بسلام رحب بينا أهل قرية صغيرة وفيها اتعلم يسوع إزاي يمشي ويتكلم. والغريبة رغم سنه الصغيرة لكن كل الناس كانت بتحبه. وأخيرا جالنا الخبر بنهاية الخطر اللي كان موجود على حياة يسوع، جالنا الخبر بموت هيرودس، وابتدينا رحلتنا الطويلة للرجوع للناصرة. وفي الطريق افتكرت نبوة هوشع النبي من مصر، دعوت ابني. مش لاقي كلام يوصف شعوري وانا راجع لعيلتي والبلدي والناسي. اخيرا الواحد هيرجع للورشة وللناس اللي بقى لسنين نفسي ارجع تاني وسطيهم. مرت سنين بسرعة رغم ان كان فيها ألم كتير، وخصوصا من كلام الناس لما يقولوا عن يسوع انه ابن مش شرع المريم. كنت بمسك نفسي عنهم بالعافية علشان مريم وعلشان احفظ الامانة اللي الله حطها بين ايدي. المهم كبر الطفل يسوع زي اي طفل عادي، مليان بالفضول وحب المغامرة، لكنه كان يحب قوي انه يتمتع بالمناظر الطبيعية. كان بيروح لوحده يقعد بين الشجر والورد وينابيع المية، بس أنا كنت متأكد إنه كان بيقعد يتكلم مع أبوه السماوي. كان كمان تلميذ مجتهد، كان بيفهم الكتب المقدسة أسرع وأحسن كتير من كل اللي في سنه. في السنين الأولانية ما كناش بنفكر كتير بإنه ابن الله وإنه مخلص العالم، لكن لما كان عنده 12 سنة ولما كنا في رحلة لأورشليم علشان نحتفل بعيد الفصح، وفي أول يوم وإحنا في طريق الرجوع فوجئنا إنه مش موجود معانا في القافلة. سيبنا القافلة ورجعت أنا ومريم لأورشليم علشان ندور عليه، وأخيرا لقيناه قاعد في الهيكل مع المعلمين يسمع لهم ويسألهم ويتناقش معاهم. واستغرب كل اللي اتكلموا معاه من فهمه العميق لكلام الله.
3: يا ابني انت ليه بس سبتنا؟ انت قلقتنا عليك قوي.
5: انا اسف يا ماما، انا كنت بحسب انكم هتفهموا ان لازم اكون في بيت ابويا.
0: في طريق رجوعنا للناصرة اتكلمنا احنا التلاتة عن اللي حصل في اورشليم. ساعتها اتأكدت إن يسوع رغم إنه لسه صغير في السن إلا إنه هو عارف كويس قوي مين هو، وده اللي استغربت له أنا ومريم. لكن يسوع كان ابن مطيع، حتى لما كبر وبقى شاب كان دايما مطيع ليا والأمه، لكنه كان دايما بيروح يقعد أيام في الجبل يصلي، لكنه احترمني كأب أرضي لي واشتغل معايا نجار. كان ابن حنين قوي، كان دايما بيحاول انه يريحني في الوقت اللي كنت بتعب فيه، كان هو بيشيل عني كل الشغل.
5: صباح الخير يا بابا، احلى مفاجأة ليا النهاردة ان اشوفك راجع تنور الورشة تاني. لا شكلك النهاردة احسن من كل يوم.
0: فعلا انا النهاردة حاسس اني اتحسنت كتير، واللي ريحني اكتر ان اشوفك يا يسوع. مرت سنين بسرعة، ساعتها كان منظر غريب، كان واقف على باب الورشة وفارد ايده على جنبين الباب، وكان نور النهار بيشع من حواليه كأنه بيأكد لي السبب الحقيقي لوجوده على الأرض. لقيت نفسي بروح له واسجد عند رجليه والدموع نازلة من عيني. أنا عارف أنت مين، وعارف أنت جيت ليه هنا. أنت هو الله، أنت هو مخلص العالم.
6: وأنا كمان عارف أنت مين، أنت أبويا اللي رباني. اديني إيدك أساعدك عشان توقف.
7: أيوة
6: أنا بقدرك جدا، وبقدر إزاي صدقت كلام الملاك واهتميت وخليت بالك مني ومن أمي كل السنين اللي فاتت. حقيقي أبويا السماوي كرمني لما اختارك تكون أبويا الأرضي. أنا من كل قلبي بشكرك.
0: من بعد اليوم ده كملنا حياتنا زي ما كانت قبل كده بالظبط، لكن بقى في ما بيننا تفاهم أكبر وحب واحترام كبير، كل واحد ناحية التاني.
8: الله أبونا السماوي بعت ابنه عشان يعيش معانا هنا على الأرض ويجرب كإنسان تحديات وإغراءات الحياة اللي احنا بنعيشها، ولأنه جه أرضنا وعاش نفس حياتنا هو أكتر واحد ممكن يفهم ويقدر كل الضغوط اللي بنعيشها في العالم ده من الخطية. لو قبلناه سيد ومخلص لحياتنا، هو كمان وعدنا إنه مش بس هيكون سند لينا هنا على الأرض، لكنه ضامن لينا الحياة الأبدية. ولما تنتهي حياتنا هنا على الأرض هنقضي معاه الأبدية كلها هناك معاه في السماء. لو أنت حاسس إن حياتك مش مظبوطة أو مش راضي عن قصة حياتك، ممكن تدعي يسوع. ادعيه، هو بس يقدر يغير حياتك ويكتب لك قصة من أول وجديد مليانة بالفرح والسعادة، والأهم مليانة بالضمان الأبدي. لو عاوز تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك ضامن لكل أيامك، اعترف أنك خاطي وعاجز قدام الخطية. اقبل حقيقة أن الله أحبك وبعت ابنه مخصوص عشان يموت بدالك على الصليب. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية، حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح، وفي كل يوم اشبع بكلمته. الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هيكون معانا شاهد عيان شهد عنه المسيح شهادة عظيمة، وهو يوحنا المعمدان اللي عمد يسوع المسيح. انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان.

0: تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 139.

يا رب، أنت اختبرتني وعرفتني، أنت تعرفني في وقت راحتي وفي وقت عملي، أنت تعرف أفكاري من بعيد، أنت تراقب سفري وإقامتي وتعرف كل الطرق التي أسير فيها. قبل ما أتكلم أنت تعلم كل ما سأقوله يا رب، أنت تحرسني من وراء ومن قدام، وجعلت يدك فوقي. معرفتك هذه ما أعجبها، إنها فوق إدراكي، لا أستطيع الوصول إليها. إلى أين أهرب من روحك؟ إلى أين أذهب من محضرك؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت لنفسي في عالم الموتى فأنت هناك أيضا. لو كانت لي أجنحة وطرت إلى آخر الأرض من الشرق، أو إن سكنت في آخر البحر من الغرب، فهناك أيضا يدك تهديني ويمينك تمسكني. إن قلت في نفسي ربما الظلام يحجبني والنور الذي حولي يصير ليلا، لكن الظلام لا يحجب عنك شيئا، والليل يضيء كالنهار، فالظلام عندك كالنور. أنت خلقت تركيبي الداخلي، صنعتني في بطن أمي. أحمدك لأنك خلقتني بطريقة رائعة وبديعة، كل أعمالك عجيبة وأنا أعلم هذا تماما. لم يكن كياني مخفيا عنك لما صنعت في رحم أمي وتكونت في الخفاء، رأتني عيناك وأنا جنين، كتبت أيامي كلها في كتابك وحددتها من قبل أن تبدأ. اللهم أفكارك بشأني ثمينة، ما أكثرها؟ إن حاولت أن أعدها فهي أكثر من الرمل. حين أتيقظ أجد نفسي ما زلت معك. اللهم ليتك تقتل الأشرار، ابعدوا عني يا من تسفكون الدم، إنهم يتكلمون عليك بالشر ويعبثون باسمك. يا رب إني أكره الذين يكرهونك وأبغض الذين يقاومونك، أكرههم جدا وأعتبرهم أعدائي.

اللهم اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق سوء، واهدني في طريق الخلود.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، او الفرح والقداسة، او الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس ان العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وان الفرح الحقيقي اكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الاحيان انه لو انا عايز اعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب والخطية الساكنة فينا، اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة، لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق، يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه أرسل الإنجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنائس اللي في آسيا السبعة، زي ما اتفقنا اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم أنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة، بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد أنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبت يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أن الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت احنا عارفين انه في بعض الاحيان اللي الرب هيدي بعض الالام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الالم نقدر نمجده. انا لا يمكن انسى شخص وانا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى، كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص ده باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب، إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسنا إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقا شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفسنا. وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي أن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول أنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول أن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي، وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعا احنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة أن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول أن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم أن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف أن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف أنه هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في أن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تقتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت فالمفروض يسمعوا كلامي، حتى لو ما خلونيش القائد على الأقل لما أقول رأي، يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايما بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلا في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما أروح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس، ديوتريفوس أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال، من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أنه كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من أنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بصوا يقول إيه في عدد 13، كان عندي أمور كثيرة أكتبها إلي، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريبا فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعا في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل بالذات لو ده متاح إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، او الفرح والقداسة، او الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس ان العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وان الفرح الحقيقي اكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الاحيان انه لو انا عايز اعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة، يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة، لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق، يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه ارسل الانجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنايس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم أنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة، بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد أنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أن الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت احنا عارفين انه في بعض الاحيان اللي الرب هيدي بعض الالام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الالم نقدر نمجده. انا لا يمكن انسى شخص وانا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله، الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص ده باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب، إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسناً إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقاً شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا، وأنا أولكم. هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي أن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول أنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول أن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي، وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعا احنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة أن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول أن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم أن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف أن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف أنه هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في أن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. إنه يثير ضدنا تهما كاذبة، متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب لا تقتدي بما هو شر.

دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لا، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايما بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلا في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10: لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما روح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب روحنا للمسيح والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك، ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية بس يقول عنه كلام جميل جدا اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من إنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بصوا يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك ولكني لست أريد أن

أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريب فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الإنترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعاً في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها، هو أنه يكتب رسائل ويرسلها الغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل بالذات لو ده متاح إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا، عايزين نبقى في محضر الله، عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: الثاني عشر.
1: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيطس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيطس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.
0: الثاني عشر.
1: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس، وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة 3، ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد؟

داع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وانت قاعدة جنبه؟ معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملاد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبغونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: ياريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، وياريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسه يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الابن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأن الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة الرومية أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها، معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن.

0: أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
1: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
0: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
2: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
3: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
4: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
1: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
4: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده، وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونه حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم

0: وبعينه لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضاها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
1: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السما فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
3: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إن السيد المسيح له كل المجد، حيجي تاني الرب يسوع، حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
3: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد، حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايبنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة، مجدا لك يا رب.
4: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
5: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكن حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
1: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها آمين تعالى أيها الرب يسوع، وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
3: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، نحن في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسه يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع،
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
8: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة، في هذا اليوم، يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، شكرا لك من كل القلب. أشكرك لأنك إلهي. أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي. أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني. سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء. وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها. أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك. أثق بأنك تستمع صلاتي الآن، وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك. أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا. فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة. يا رب، آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

0: كتاب حزقيال الفصل 26. في السنة 11 في اليوم الأول من الشهر قال الله لي: يا ابن آدم، فرحت صور وقالت: انكسرت القدس التي هي بوابة الشعوب وانفتحت أبوابها لي، هي خربت فأنا أزدهر. لذلك قال المولى الإله: أنا ضدك يا صور، أرسل عليك أمما كثيرة كأمواج البحر التي تضرب شواطئك، فيحطمون أسوار صور ويهدمون أبراجها، وأجرف ترابها عنها وأجعلها صخرة عارية، فتصير جزيرة ينشر الصيادون فيها شباكهم. أنا المولى الإله حكمت بهذا، وتكون صور غنيمة للأمم، وقراها التي في الريف تهلك بالسيف، فيعلمون أني أنا الله. وقال المولى الإله: سأرسل على صور من الشمال نبوخذ نصر ملك بابل ملك الملوك، بخيل ومركبات وفرسان وجيش عظيم، فيهلك بالسيف قراك التي في الريف، ويقيم عليك حصارا، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مقلاعا، ويرفع عليك ترسا، ويوجه المجانق نحو أسوارك، ويهدم أبراجك بأسلحته، ومن كثرة خيله يغطيك غبارها، وتتزلزل أسوارك من صوت الفرسان والعربات والمركبات عندما يدخل بواباتك كأنه داخل إلى مدينة ثغرت. بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، ويقتل شعبك بالسيف، فتسقط إلى الأرض أعمدتك القوية، ويسلبون ثروتك وينهبون تجارتك، ويحطمون أسوارك ويهدمون ديارك الفخمة، ويرمون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه، وأبطل أغانيك ولا يسمع صوت أعوادك من بعد، وأجعلك صخرة عارية فتكونين مكانا ينشر الصيادون فيه شباكهم، ولا تبنين من بعد، لأني أنا الله حكمت. هذا كلام المولى الإله. وقال المولى الإله لصور: سيرتعش سكان السواحل من صوت سقوطك، ومن أنين الجرحى، ومن القتل الذي يحدث في وسطك، فينزل كل ملوك الساحل عن عروشهم، ويخلعون جببهم، وينزعون ثيابهم المطرزة، ويلبسون الرعب كثوب، ويجلسون على الأرض، ويرتعدون طول الوقت في فزع مما جرى لك، ويندبون عليك ويقولون لك: كيف تحطمت أيتها المدينة المشهورة؟ كيف زالت قوتك البحرية؟ كنت قوية في البحار أنت وأهلك، جعلت كل جيرانك يخافون منك، والآن يرتعش سكان السواحل لأنك سقطت، وترتعب الجزر التي في البحر لأنك انهزمت. وقال المولى الإله: سأجعلك مدينة خربة كالمدن غير المسكونة، وأجلب عليك البحر العميق فتغطيك المياه الغزيرة، ثم أنزلك مع الذين نزلوا إلى الهاوية لتكوني مع الذين ماتوا منذ القديم، وأسكنك في أعماق الأرض في مكان الخراب الأبدي مع الذين نزلوا إلى الهاوية، فلا ترجعين ولا تعودين إلى مكانك بين الأحياء. وأجلب عليك نهاية رهيبة ولا يبقى لك أثر، ويبحثون عنك فلا يجدونك أبدا. هذا كلام المولى الإله.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: مني وإليك مع سلوى حبيب.

أظهر بحث جديد أن الأزواج الذين لديهم أولاد لا يمضون معا أكثر من 15 دقيقة يوميا، وأن نمط الحياة الصاخب والحديث أدى إلى عدم تمضيتهم وقتا مفيدا أكثر من 10 أيام سنويا. وذكرت صحيفة الديلي ميل أن خلال أيامهم المرهقة يتمكن غالبية الأهل من الاستراحة والحديث معا قبل استيقاظ أطفالهم مدة لا تتعدى 5 دقائق قبل ترك السرير وعشر دقائق قبل الخلود إلى النوم. وبمعدل ليلة واحدة في السنة يحضر الوالدان أحد الأقارب للبقاء مع الأولاد ويذهبان لتمضية ليلة في الفندق. ويشار إلى أن الانشغالات تدفع الأزواج إلى تأمين حاضنة للأولاد مرة في الشهر للتمكن من الذهاب إلى العشاء.

0: وظهر أيضا صديقتي ومن خلال البحث الذي شمل 4500 شخص أنه بعد الحصول على ترف تمضية 5 دقائق للزوجين معا في الصباح يضطران إلى ترك سريرهما والانصراف للاهتمام بأولادهما. وأعرب 44 من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الوقت الوحيد الذي استمتعوا فيه برفقة بعضهم بعضا والتواصل بشكل جيد كان خلال الليالي النادرة التي خرجوا فيها من المنزل، فيما قال 67% إنهم يرغبون في بذل جهد أكبر من أجل إضفاء بعض الرومانسية على حياتهم وأخذ المزيد من الإجازات وتأمين حاضنات للأطفال. ترى ما هو تعليقك سيدتي على هذا التقرير؟ فلماذا نستغرب إذن أن نرى نسبة الطلاق بين العائلات آخذة في الارتفاع؟ وكما أنه من المهم جدا تخصيص وقت لاستمرار التفاهم والتناغم بين الزوجين، هكذا أيضا صديقتي من المهم تخصيص وقت في كل يوم لحياتنا الروحية وشركتنا مع الله تعالى خالقنا. لذلك قال الرب يسوع المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بمعنى أنه إذا ربحنا كل شيء في هذه الحياة ولم نسعى لكي نستعيد علاقتنا مع الله خالقنا نكون قد خسرنا كل شيء. وإذا كنا نسعى في سبيل تحقيق هدف التناغم والانسجام في الحياة الزوجية التي تدوم لسنين معدودة، أفليس حري بنا أيضا أن نؤمن بالفادي المسيح الذي بواسطته وحده نحصل على البر أمام الله، وهكذا تعود العلاقة المقطوعة ونربح الحياة الأخرى؟ فهل فكرت سيدتي بذلك يوما؟
1: ما حفي صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة واستفسارات على برامجنا خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: أنا أعلم من أنا. أنا إنسان مصنوع من تراب، إمكانياتي وقدراتي مهما عظمت فهي محدودة. أنا ذرة صغيرة جداً في كون فسيح جداً، مداه أبعد بكثير من مستوى إدراكي. أنا أحاول صنع الخير، لكن أجد الشر حاضراً عندي. أنا إنسان يحمل من الأعباء والهموم ما يحني ظهره. أحاول أن أعمل جاهداً لأؤمن دنياي وآخرتي. أريد أن أرضي ربي، ولكن بلوغ الكمال شيء مستحيل. ولكن وصفي لنفسي لن يقف عند هذا الحد. فأنا من فكر فيه الله وأحبه حباً شديداً، ومن قرر الله فداءه ودفع كل ديونه. أنا هو من رفعني الله وأعطاني مكاناً عظيماً، بل ودعاني ابناً له. أنا الإنسان الضعيف المليء بالعيوب، والذي يخفيه المسيح برداء بره. أنا هو الإنسان المحدود الذي وعد الله أنه سيجيز كل جوده أمامي. أنا الإنسان الذي استراح من أثقاله وهمومه لما حملها عني المسيح بصليبه. أنا هو الإنسان الذي استراح من هم الغد لأني تركته في يد القدير الذي يحبني. بالرغم من ضعفي، من فقري، من محدوديتي وخطئي، لكن المسيح ضامن لي مكانا في السماء. هذا هو أنا، فهل تعرف من أنت؟

فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان. النهاردة معادنا مع الحلقة الرابعة من سلسلة القصص اللي بتحكي عن حياة يسوع المسيح زي ما جات على لسان اللي عرفوه واللي كانوا قريبين منه. قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس، بالتحديد في الإصحاح الثاني من الإنجيل بحسب رواية البشير متى. بيحكي لنا الكتاب بوضوح وباختصار في نفس الوقت عن الحاجات العجيبة اللي حصلت مع ميلاد يسوع المسيح والأسابيع والشهور اللي بعد الميلاد. الأحداث اللي بيوصفها مش بس البشير متى، لكن كمان البشير لوقا في بشارته، جزء معروف من قصة الميلاد ومجيء المخلص المنتظر للعالم. كانت الأحداث دي برهان إضافي ليوسف ومريم إن الطفل يسوع اللي اتولد من العذراء مريم ومن نسل داود هو ابن الله. تعالوا نسمع يوسف وهو بيتكلم عن عناية الله وأمانته ليه ولمراته وطاعتهم لخطته.
1: أنا يوسف، أنا راجل نجار على قد حالي، اتولدت وتربيت في قرية اسمها الناصرة. احتياجاتي كانت قليلة، أمالي وأحلامي كانت على قد حالي، وحياتي في أحسن الأحوال تقدر تقول عليها حياة عادية. كانت أكبر أمنياتي أني أعبد ربنا في هدوء وسلام، وأن أكبر ورشة النجارة بتاعتي اللي كنت فاتحها في بيتي الصغير، وأن أعيش في سلام مع أخواتي. لكن الأمنية الأخيرة رغم أنها تبان سهلة، لكن كان صعب أنها تتحقق، لأن بلدنا كانت تحت الاحتلال الروماني. في أواخر العشرينات من عمري كنت حسيت أني قربت أحقق معظم أمنيات التلاتة، لكن أحلامي كلها اتغيرت لما قابلت مريم. حتى عبادة ربنا وإيماني بيه أخذ معنى جديد. لكن قبل ما نرتبط كزوج وزوجة، جات مريم قالت لي الخبر اللي نزل زي الصاعقة على راسي. قالت لي إنها حامل. حامل إزاي وأنا ما قربتش منها؟ كان عقلي هيطير، لكن ربنا بسرعة لحقني وبعت لي ملاك وعرفني إن الطفل ده هو المسيا المنتظر، وإن مريم حملته بكل الطهر. لكن حتى بعد الإعلان ده كان في أوقات كتير بصراحة الشك كان بيملاني. لما بفكر في الموضوع ده بحس إن السبب الأساسي اللي خلاني مش قادر أصدق هو إحساسي إني مستهلش إن أقوم بدور الأب الأرض لابن الله. لكن كلام النهاردة مش عني ولا عن مريم، لكن عن اللي عمله ربنا علشان يثبت لنا ثقته فينا وفي الدور اللي حطه علينا وفي طاعتنا لخطته لينا وليسوع. كان الله كل يوم بيبرهن لنا على رعايته وإرشاده لينا.
2: يوسف انت جيت؟ شايفة انك واخد بالك قوي من يسوع.
1: صباح الخير يا مريم. ايه مالك بتبص عليها ليه؟ ايوه هي دي امك. كده تبقى جوعت. عامل ايه دلوقتي يا مريم؟
2: انا كويسة، انا كنت خايفة اتعب اكتر من كده، بس الحمد لله انا بخير. تعالى بقى يا حبيبي.
1: يلا روح لماما، خليك تاكل بدل ما انت بتبصلي كده. وانا بتكلم مع مريم لقيت في صوت دوشة وناس داخلة على المزود. في الاول ما كنتش عارفهم لان كان نور الباب ضارب في عينيا، لكن لما دخلوا لقيتهم مجموعة من رعاة الغنم.
3: ايوه هو ده نفس العلامة.
1: علامة ايه؟ انتوا بتدوروا على مين؟
3: بندور على المخلص.
2: المخلص؟
4: ايوه ودي العلامة، طفل صغير ملفوف ومولود في مزود.
1: طيب واحدة واحدة كده واشرحولي ايه اللي حصل.
3: احنا مجموعة من الرعاة كنا سهرانين في وردية الليل بنرعى الغنم، وفي عز الليل ظهر فجأة نور شديد وملاك ظهر لنا خفنا وترعبنا في الأول، لكن الملاك قال لنا ما تخافوش، أنا جاي أبشركم بفرح عظيم للشعب كله. اتولد النهاردة في مدينة أورشليم مخلص، هو المسيح الرب.
4: وكمان ادانا علامة، قال لنا هتلاقوا طفل صغير ملفوف ونايم في مزود.
1: هو ده اللي أنا كنت عايز أحكيه لك.
2: تحكي لي إيه؟
1: أصلا أنا شفت الملايكة دي.
2: هو ملاك واحد ولا ملايكة؟
1: هم كانوا ملايكة. أصلا أنا مبارح رفقة والديات اللي معاها ما سمحوليش إن أبقى معاكي، فطلعت وقعدت على صخرة قدام الاسطبل وقعدت أتفرج على الرعاة دول لحد ما السماء اتملت بنور وملايكة كتير.
3: فعلا هو ده اللي حصل. بعد ما الملاك ادانا العلامة، فجأة ظهر مع الملاك مجموعة كبيرة من الملايكة في السماء، وهم بيهتفوا هتاف واحد: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.
1: ومن ساعتها كل شيء اتغير بسرعة. كانت الأيام اللي بعدها تحدي بالنسبة لي كراجل اتولد في قرية صغيرة، ما تعودتش ان اعيش في الزحمة دي واتعامل مع كل الناس دي. لكن مريم كانت هادية جدا، كانت بتهون عليا كل الضغط اللي انا فيه، وكنا كل يوم بنشوف قد ايه الرب امين معانا. من المهم في ديانتنا ان المولود يتختن بعد ولادته بثمان ايام، علشان كده سافرت انا ومريم والطفل يسوع حوالي ساعتين من بيت لحم الاورشليم.

0: ممكن تشيل الطفل يا عم سمعان، اسمه يسوع.
1: دلوقتي يا رب اطلق عبدك بسلام، لأن عيني شافت خلاصك اللي انت رتبته قدام جميع الشعوب، نور وإعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل.
2: إيه الكلام اللي بتقوله؟ وليه بتقول الكلام الغريب ده؟
1: المولود ده جه علشان يعلي ناس كتير ويوقع ناس كتير، يبقى آية تتقاوم، وانتي هيجوز في نفسك سيف وألم عشان تكشف نوايا ناس كتير.
2: حسينا ان كل مكان بنروحه ربنا بيبعت لنا برهان يقوي ايماننا ويأكد لنا وللعالم ان يسوع هو المخلص اللي جاي للعالم. ولما رجعنا البيت لحم قابلنا موظف الفندق اللي ما كانش لطيف خالص معانا من كام يوم لما رحنا له ندور على أوضة فاضية، لكن الظاهر إن قلبه اتغير ناحيتنا في الفترة اللي كنا مسافرين فيها، رغم إنها كانت ساعات قليلة، لكننا لقيناه نقل حاجاتنا البيت تاني مريح من البيوت بتاعته. مش بس كده، لكنه عرض عليا إني أشتغل معاه. أنا بصراحة مش عارف بالظبط إزاي عارف إني نجار، يمكن لما شاف شوية عدد أنا كنت جايبهم معايا، يعني ما عرفش. بالرغم أن في ناس كتير جات علشان تسجد ليسوع، إلا أننا كنا استقرينا في بيتنا الجديد ورجعنا لحياتنا الطبيعية. لكن الوقت عدى بمنتهى السرعة، ويسوع بقى عمره سنة، وابتدينا نفكر في أننا نرجع للناصرة. الله، تسلم ايدك يا مريم، حتة اكلة انما ايه، الواحد ياكل صوابعه وراها. تعبتك معايا كتير النهاردة. هو مش النهاردة بس بصراحة، يعني على طول.
0: ما هو كلامك ده اللي بيخليني ابقى مش عارفة اعمل ايه ولا ايه عشان اساعدك.
2: مش كلامه خلاص، ده كلام حقيقي من قلبي.
0: انا عارفة ومصدقة كل كلمة بتقولها.
2: مريم، بقولك ايه، احنا بقالنا هنا في بيت لحم اكتر من سنة، وأنا بفكر إني كفاية لحد كده ونرجع للناصرة.
0: أنا كنت لسه عاوز أكلمك في الموضوع ده، وكان نفسي كمان أهلي وأهلك يشوفوا يسوع. متهيألي جه الوقت إن إحنا نرجع.
2: أنا في إيدي شغلانة في بيت بنيامين قدامها أسبوعين تلاتة وتخلص، ممكن نجهز نفسنا وبعدها على طول نرجع للناصرة. لاحظت إن مريم كانت فرحانة قوي بفكرة رجوعنا للناصرة، وكان أكتر حاجة بتفرحني إن أشوف ابتسامتها على وشها. لكن اللي حصل كان غير اللي خططنا له. في يوم وأنا طالع رايح شغلي لقيت منظر عجيب. هو ما كانش عجيب لكنه كان مخيف. لقيت زحمة وهيصة قدام البيت، رجال على جمالهم ومجموعة تانية بتتمشى قدام البيت. الخوف ابتدى يملاني، يا ترى الناس دي عايزة ايه؟
3: ما تخافش، احنا مش جايين في شر، احنا اسفين ان كنا قلقناكم.
2: ايوة، بس انتوا عايزين ايه؟ واقفين ليه قدام بيتي؟ انتوا مين اساسا؟
4: احنا جايين ندور على الطفل اللي هيكون ملك لليهود، احنا جايين علشان نسجد له.
2: ملك اليهود؟ لكن انتوا ازاي عرفتوا مكانه؟ ومين اللي جابكوا هنا؟
3: إحنا شفنا نجمه ظهر في المشرق، وحكماءنا أكدوا إن دي إشارة لميلاد ملككم.
2: بس الموضوع ده حصل من أكتر من سنة.
4: إحنا لو كنا قريبين كنا جينا من زمان، بس إحنا قضينا أيام وشهور في السفر علشان نيجي ونسجد للملك. تسمح لنا ندخل نشوف المولود ونسجد له؟
2: وزي ما أنتوا عارفين أنا راجل على قدي، علشان كده كان منظر ضيوفنا الأغنياء والمثقفين اللي جونا من الشرق البعيد غريب عليا. هم كانوا بيسموا نفسهم المجوس، اللي يعني الباحثين عن الحقيقة، وأصروا إن إحنا نقبل هداياهم. كان تمن الهدايا أكتر من اللي ممكن أكسبه طول عمري، وما كانوش عايزين أي حاجة غير بس إنهم يسجدوا ليسوع. وقضوا معانا كام يوم لحد ما قرروا انهم يمشوا، لكن الغريب انهم قرروا يمشوا في عز الليل.

0: ايه خلاص نويتوا تسافروا؟ مش كنتوا سافرتوا في النهار احسن؟
1: مش هينفع، احنا لازم نرجع بالليل وفي الطريق العكسي. مش عاوزين حد يعرف ان احنا كنا هنا ولا يعرف مكان المولود. اصل واحنا جايين على هنا قلنا نسأل هيرودس على الملك الجديد المولود، لكننا اكتشفنا ان المولود مش في قصر هيرودس، وهيرودس طلب مننا اننا لما نعرف مكانه نبلغه. قال يعني علشان يجي ويسجد له، بس احنا دلوقتي متأكدين انه مش عاوز يعرف مكانه علشان يسجد له، لا ده علشان يقتله. علشان كده احنا لازم نهرب من مقابلة هيرودس، وهنمشي في الطريق العكسي لأورشليم.
0: كانت زيارة المجوس تجربة غريبة بالنسبة لي وبالنسبة لمريم، غيرت حاجات كتير كنا مرتبينها. بعد ما سافروا بيومين شفت حلم غريب، وسمعت صوت بيقول لي إني لازم أقوم واخد مريم والمولود واسيب بيت لحم واهرب على مصر، لأن هيرودس كان بيدور على يسوع علشان يقتله. مريم
2: قومي يا مريم، قومي بسرعة.
3: في ايه يا يوسف؟ انا عاوز انام.
2: قومي يا مريم، احنا لازم نمشي.
3: نمشي ازاي والفين؟
2: الموضوع خطير، ملاك جالي في حلم وقال لي ان حياة يسوع في خطر، لازم نمشي الليلة دي.
3: الليلة دلوقتي هنرجع الناصرة؟
2: احنا لازم نروح مصر، هناك هيكون يسوع في امان. احنا لسه قدامنا 3-4 ساعات على الفجر، لازم نلم اللي نقدر عليه من حاجاتنا ونمشي من غير ما حد يحس بينا.
0: اقول لكم كلمة الحق، مريم زي عادتها ما اعترضتش على الرسالة اللي جات لي، وما اعترضتش ان احنا نسيب بيتنا المريح وكل الحاجات اللي عندنا في بيت لحم. جمعت مريم الحاجات الضرورية وحطتها على العربية، وجهزنا مكان مريح لابننا علشان ينام فيه. سيبنا بيت لحم قبل الفجر بساعتين ومشينا في الطريق الجنوبي، بعيد عن اصحابنا الجداد وبعيد عن الخطر وغضب هيرودس. تعبتك يا مريم، أشكرك لأنك صدقت كلامي وسمعتيه.
3: يوسف، أنت عارف أني من ساعة ما شفتك أول مرة لحد دلوقتي ربنا اداني سلام وثقة أني معاك هكون في أمان، ولما أنت تقول أن احنا لازم نمشي يبقى لازم نمشي.
0: مريم، كلامك ده بيشجعني أكتر. أنا بعترف أن إيماني مش دايما قوي زي إيمانك، لكنه يوم عن يوم بيزيد. أنا بآمن إن الله هيحمي ابننا وهيحرسه. استني كده.
3: في إيه يا يوسف؟
0: أنا سامع صوت رجل حصان بتقرب مننا. إيه ده؟ ده فارس راكب على حصانه. مريم خليكي هادية كأني ما فيش حاجة. أنت مين وعايز إيه؟
4: يوسف، مريم، ما تخافوش، أنا داريوس.
0: داريوس؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت دايما كده بتظهر لما نحتاجك.
4: موضوع إيه اللي جابني هنا ربنا بس اللي يعلم. أنا ما قدرتش أنام ولقيت نفسي كده في حاجة بتزقني إني أجي لهنا. إنما أنتم إيه اللي جابكم هنا في نص الليل؟ أنتم لمين عزالكم ورايحين على فين؟
0: أقول لك، في الوقت ده بدأت أفهم شوية عن عمل الله. الله بيستخدم كل واحد له قلب مفتوح ونفس بتطلبه، زي الرعاة، سمعان، مرات الموظف بتاع الفندق، المجوس اللي جم من الشر، العسكر العظيم والطيب. الله اختار عذراء رقيقة اسمها مريم ونجار بسيط زيه عشان يتولد وسطهم مخلص العالم. وزي ما سافر داريوس معانا في رحلتنا الأولانية من الناصرة لبيت لحم، فضل معانا للمرة التانية وحمانا في رحلة هروبنا من جنود الملك هيرودس اللي كانوا عايزين يقتلوا يسوع. في طول فترة وجودنا في أرض مصر شفنا أمانة الله معانا وتوفيره لكل احتياجاتنا. وطبعا لأني ما كانش لسه عندي شغل ثابت في مصر،
2: كانت فلوس الهدايا اللي ادهلنا المجوس بتكفي كل مصاريفنا. وأنا مش عايز أطول عليكم، بس لما وصلنا مصر أخيرا بسلام رحب بينا أهل قرية صغيرة، وفيها اتعلم يسوع إزاي يمشي ويتكلم. والغريبة رغم سنه الصغيرة لكن كل الناس كانت بتحبه. وأخيرا جالنا الخبر بنهاية الخطر اللي كان موجود على حياة يسوع، جالنا الخبر بموت هيرودس، وابتدينا رحلتنا الطويلة للرجوع للناصرة. وفي الطريق افتكرت نبوة هوشع النبي: من مصر دعوت ابني. مش لاقي كلام يوصف شعوري وانا راجع لعيلتي والبلدي والناسي. اخيرا الواحد هيرجع للورشة وللناس اللي بقالي سنين نفسي ارجع تاني وسطيهم. مرت سنين بسرعة رغم ان كان فيها ألم كتير، وخصوصا من كلام الناس لما يقولوا عن يسوع انه ابن مش شرع المريم. كنت بمسك نفسي عنهم بالعافية علشان مريم، وعلشان احفظ الأمانة اللي الله حطها بين ايدي. المهم كبر الطفل يسوع زي اي طفل عادي، مليان بالفضول وحب المغامرة، لكنه كان يحب قوي انه يتمتع بالمناظر الطبيعية. كان بيروح لوحده يقعد بين الشجر والورد وينابيع المية، بس انا كنت متأكد انه كان بيقعد يتكلم مع ابوه السماوي. كان كمان تلميذ مجتهد، كان بيفهم الكتب المقدسة اسرع واحسن كتير من كل اللي في سنه. في السنين الاولانية ما كناش بنفكر كتير بأنه ابن الله وأنه مخلص العالم، لكن لما كان عنده 12 سنة ولما كنا في رحلة لأورشليم علشان نحتفل بعيد الفصح، وفي أول يوم وإحنا في طريق الرجوع فوجئنا أنه مش موجود معانا في القافلة. سيبنا القافلة ورجعت أنا ومريم لأورشليم علشان ندور عليه، وأخيراً لقيناه قاعد في الهيكل مع المعلمين يسمع لهم ويسألهم ويتناقش معاهم. واستغرب كل اللي اتكلموا معاه من فهمه العميق لكلام الله.
3: يا ابني انت ليه بس سبتنا؟ انت قلقتنا عليك قوي.
5: انا اسف يا ماما، انا كنت بحسب انكم هتفهموا ان لازم اكون في بيت ابويا.
2: في طريق رجوعنا للناصرة اتكلمنا احنا التلاتة عن اللي حصل في اورشليم. ساعتها اتأكدت ان يسوع رغم انه لسه صغير في السن الا انه هو عارف كويس قوي مين هو، وده اللي استغربت له انا ومريم. لكن يسوع كان ابن مطيع، حتى لما كبر وبقى شاب كان دايما مطيع ليا والامه، لكنه كان دايما بيروح يقعد ايام في الجبل يصلي، لكنه احترمني كأب أرضي لي واشتغل معايا نجار. كان ابن حنين قوي، كان دايما بيحاول انه يريحني في الوقت اللي كنت بتعب فيه، كان هو بيشيل عني كل الشغل.
5: صباح الخير يا بابا، احلى مفاجأة ليا النهاردة ان اشوفك راجع تنور الورشة تاني. لا شكلك النهاردة أحسن من كل يوم.
2: فعلا أنا النهاردة حاسس أني اتحسنت كتير، واللي ريحني أكتر أن أشوفك يا يسوع. مرت سنين بسرعة، ساعتها كان منظر غريب، كان واقف على باب الورشة وفارد إيده على جنبين الباب، وكان نور النهار بيشع من حواليه كأنه بيأكد لي السبب الحقيقي لوجوده على الأرض. لقيت نفسي بروح له واسجد عند رجليه والدموع نازلة من عيني. أنا عارف أنت مين، وعارف أنت جيت ليه هنا. أنت هو الله،
0: انت هو مخلص العالم.
1: وانا كمان عارف انت مين. انت ابويا اللي رباني. اديني ايدك اساعدك عشان توقف.
6: ايوه
1: انا بقدرك جدا، وبقدر ازاي صدقت كلام الملاك واهتميت وخليت بالك مني ومن امي كل السنين اللي فاتت. حقيقي ابويا السماوي كرمني لما اختارك تكون ابويا الارضي. انا من كل قلبي بشكرك.
0: من بعد اليوم ده كملنا حياتنا زي ما كانت قبل كده بالظبط، لكن بقى في ما بيننا تفاهم اكبر وحب واحترام كبير كل واحد ناحية التاني.
7: الله، ابونا السماوي بعت ابنه عشان يعيش معانا هنا على الارض ويجرب كإنسان تحديات وإغراءات الحياة اللي احنا بنعيشها. ولأنه جه أرضنا وعاش نفس حياتنا، هو أكتر واحد ممكن يفهم ويقدر كل الضغوط اللي بنعيشها في العالم ده من الخطية. لو قبلناه سيد ومخلص لحياتنا، هو كمان وعدنا إنه مش بس هيكون سند لينا هنا على الأرض، لكنه ضامن لينا الحياة الأبدية. ولما تنتهي حياتنا هنا على الأرض هنقضي معاه الأبدية كلها هناك معاه في السماء. لو انت حاسس ان حياتك مش مظبوطة او مش